0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المسلمين.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. لا نزال وإياكم نقرأ صفحات الابتكار والإبداع مع ضيوفنا المميزين. ضيفة هذه الحلقة مروة بنت سعيد بن سالم المعمري.

0: سلام الله عليك مروة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم في إذاعة سلطنة عمان، وبالتحديد في برنامج عيون المستقبل، لنبحر معك في رحاب الابتكار. إذن لديك ابتكار مميز مروة، ما هو هذا الابتكار؟
1: هو ابتكار عبارة عن وقود حيوي بديل الوقود الأحفوري عن طريق دمج زيت الشوع الخام مع زيت الطحالب المحسنة أثناء فترة النمو لإنتاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.
0: رائع جدا، وهو متوافق ومتوائم مع سعي سلطنة عمان في سياق الطاقة النظيفة والطاقة البديلة. شدني موضوع زيت الشوع والطحالب.
1: أيوه.
0: يعني هي مادة خام موجودة في البيئة العمانية. نتكلم بداية عن الفكرة، كيف جاءت هذه الفكرة ولما بالتحديد هذه الفكرة؟
1: جاءت هذه الفكرة من مشكلة طبيعية تعاني منها المجتمعات والبيئات لدينا في العالم، وهي مشكلة الوقود الأحفوري أو الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري، مما أدى إلى زيادة الانبعاثات الكربونية وغيرها من الظواهر الضارة في البيئة. فمن هنا انطلقت فكرتي نحو إيجاد بديل مستدام وبديل نظيف وبديل الوقود الأحفوري، وقررت أن أبتكر وقود حيوي صديق للبيئة وبديل لهذا الوقود يقلل من الانبعاثات الكربونية.
0: جميل. يعني مروة، هناك محاولات كثيرة عالمية في إنتاج وقود حيوي من مختلف المواد الطبيعية. يعني سابقا كنا في حديث مع بعض المبتكرين في سلطنة عمان لاستخدام نواة التمر، وهذا أيضا حصد على جوائز عالمية هذا الابتكار. هذه المرة الشوع بالتحديد، كيف جاء في بالكم الشوع بالتحديد، وكيف اشتغلتم على هذه المواد والطحالب أيضا هي الأخرى، يعني شيء في البر وشيء في البحر في المسطحات المائية؟
1: نعم.
0: آلية جمع أيضا هذه المواد الحيوية لإخضاعها للتجارب اللازمة؟
1: نعم، أول شيء احنا قررنا أن نستخدم نبات الشوع لأنه من أكثر النباتات الصحراوية وفرة في سلطنة عمان، ولأن نبات الشوع معروف عنه أنه يستخدم فيه أمور كثيرة منها العلاج. واكتشفنا بعد البحث الكبير والعميق أن نبات الشوع يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت القابلة إلى التحويل إلى وقود حيوي. كذلك الطحالب اكتشفنا أنه يوجد بها نسبة من الزيوت تقريبا أكثر عن 50% القابلة للتحويل إلى وقود حيوي. فقررنا أن ندمج نبات مائي مع نبات صحراوي لإنتاج وقود حيوي من مصدرين مختلفين لكي يستفيد كل مصدر من خصائص وميزات الآخر.
0: جميل. إذن اشتغلتي على هذا المشروع يمكن رفقة زميلات معك في فريق محدد، كلمينا عن رحلة بناء هذا المشروع من الفكرة الرائعة هذه إلى أرض الواقع، جمع البيانات، جمع المعلومات، جمع أماكن وجود هذه النباتات، جمعها بالنفس يعني، وبعدين وديتها طبعا للمختبرات.
1: أيوة، في البداية بدأت بهذا المشروع بمفردي، ولكن حصلت على مساعدة من مشرفات مجال ابتكار بالمدرسة الأستاذة أميرة المحرزية والأستاذة طيف المعمرية، ثم بدأت بجمع المواد الخام اللي هي نبات الشوع والطحالب من المزارع ومن البيئات المحيطة بنا لإنتاج الوقود الحيوي، واستعنت بمساعدة من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع محافظة مسقط لاستخلاص الزيوت من هذين المصدرين. بعد ذلك قمنا بتحويل هذين المصدرين في مختبر المدرسة إلى وقود حيوي عن طريق عدة مواد كيميائية وتفاعلات كيميائية، ثم قمنا بتجريب هذا الوقود عن طريق الاشتعال، حيث أظهر انبعاثات أقل من الوقود التقليدي أو الوقود العادي الموجود في محطات البترول.
0: رائع جدا.
1: قمنا باستخلاص الزيوت من هذه المواد الخام عن طريق مساعدة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع مسقط، ثم قمنا بدمج هذه الزيوت مع مواد كيميائية بحيث ينتج معنا وقود حيوي، ثم هذا الوقود الحيوي قمنا باختبارات عديدة لكي نقيس الانبعاثات الكربونية التي تطلق منه أثناء اشتعاله، واكتشفنا أنه أقل انبعاثات من الوقود التقليدي.
0: رائع جدا. هنا تحية لكل المؤسسات الأكاديمية التي تدعم المشاريع الطلابية والابتكار في المدارس. هذا هو التكامل الرائع بين المؤسسات التعليمية هنا في سلطنة عمان، لنخرج بابتكارات واعدة رائعة كهذا الابتكار اللي تكلمنا اليوم عنه ضيفتنا مروة. مروة، هذا الابتكار كان ضمن أفكاركم فقط، ثم أصبح على أروقة المدرسة، ثم أيضا غادر للجامعة، ثم يعني أكيد أنكم تشاركون بهذا الابتكار في تظاهرات علمية عديدة. نتحدث عن بداية من المدرسة.
1: قمت بطرح فكرة المشروع على مشرفات مجال ابتكار بالمدرسة، ثم قمنا بعرض هذا المشروع على تعليمية محافظة شمال باطنة، والتي تحرص على دعم وإبراز أفكار الطلبة في هذا المجال وفي شتى المجالات أيضا. بعد ذلك تأهلت على مستوى محافظة شمال باطنة بالمركز الأول في مجال علوم ورياضيات لتمثيل المحافظة على مستوى السلطنة.
0: رائع جدا بهذا الابتكار ذاته، هذا نعم. الوقود الحيوي. وبعد ذلك هي كانت المشاركة في الأولمبياد الوطني. نعم. للابتكارات، بهذا الابتكار حصلتم على
1: المركز الخامس
0: على مستوى المحافظات. إذن وقود حيوي من زيت الشوا ومن الطحالب، وأثبت فعاليته بالتجارب كما ذكرتي. ما هي طموحاتكم لهذا المشروع مستقبلا؟ هل هناك أفكار مثلا لتطوير معين لدراسات مكثفة أكثر، حرص على مثلا استجلاب بعض الاستثمارات التي تعتني بهذا المشروع؟
1: نطمح في هذا المشروع أن أقوم بتطويره من حيث عدة نقاط، أن أقوم باختبارات عديدة لكي يكون هذا الوقود بديل مؤكد للوقود الأحفوري، وأطمح لزيادة نسبة الزيوت من كلا المصدرين الطحالب والشوع. كذلك أريد تطوير نقاط القوة في هذا الابتكار، وأريد أن أشارك بإذن الله في مسابقات ومحافل دولية عالمية.
0: بإذن الله تعالى يشارك هذا الابتكار الجميل في المحافل العلمية العالمية، ويحصد أيضا الجوائز ويحصد الدعم، لما لا؟ هل سعيتي للحصول على مثلا دعم معين من مؤسسة أكاديمية أو حتى من القطاع الخاص لدعم هذا الابتكار وهو وقود حيوي؟ هل هناك مثلا بحث منك لمستثمرين لمنصات معينة؟ لأن تعرفي بعض الشركات عندنا في القطاع الخاص تدعم الابتكارات الطلابية، فما هي طموحاتك المستقبلية لجانب الدعم والاستثمار في مشروعك؟
1: طموحات المستقبلية إن بما أني أنا مقبلة على 12، إن شاء الله بعد مرحلة 12 أطور من هذا الابتكار وأبحث فيه أكثر، وأبحث عن شركات داعمة لهذا الابتكار.
0: بإذن الله تعالى تحصلين كل الدعم الذي تستحقينه يا مروة. بما نتكلم عن ابتكار في الطاقة النظيفة، ونأمل إن شاء الله نطمح أن تكوني كذا مبتكرة في المستقبل، لك عديد الابتكارات. هل عندك طموح في مجال آخر في الابتكار، ولا فقط تركيزك في الطاقة النظيفة؟
1: تركيزي أكثر في الطاقة النظيفة، لأن سلطنة عمان تدعم التحول الوطني للطاقة النظيفة، وكذلك العالم الآن أكثر يركز أكثر على التحول للطاقة النظيفة وترك المصادر الغير نظيفة والغير متجددة كذلك.
0: بالضبط بالضبط يا مروة، هذا السعي هو سعي عالمي للحفاظ على الكوكب. مروة أنت رائعة جدا، وحديثك جميل عن الابتكار وملهم، نرجو أن يلهم كل من يستمع لنا، خاصة منهم في عمرك كذا الشباب اليافعين ليحملوا إن شاء الله اسم عمان لمراتب العلا. لمن لديه شغف بالابتكار ولكن يمكن يتحجج بضغط الوقت وتنظيم الوقت في الدراسة، كذلك يمكن ملهيات كثيرة في عالمنا اليوم، ماذا تقولين له يا مروة؟
1: إذا كان للشخص شغف نحو مجال ابتكار أو نحو مجال علوم أو أي مجال آخر، أنصحه بأن يبدأ في هذا المجال الذي يحبه، وينظم وقته ويحدد أولوياته، ويستغل أوقات فراغه بشكل إيجابي دون الكسل ودون أن يخاف من المحاولة، فمع الإصرار والعزيمة يمكن تحقيق الأحلام.
0: بإذن الله تعالى هذه الأحلام الكبيرة تحقق بهذا الالتزام وبالدعم أيضا اللي نحصل عليه يمكن من بيئتنا المحيطة. فعلك توجهين كلمة لكل من دعم مروة في مسارها في الابتكار وفي تفوقها.
1: وجه شكر خاص لتعليمية محافظة شمال الباطنة على دعمها لإبراز الطلبة في شتى المجالات، كذلك وجه خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى عائلتي الداعم الأول والدي ووالدتي، فكان لهم الفضل لما وصلت عليه أنا اليوم. كذلك أحب أن أشكر معلمات المشرفات على هذا المجال، أستاذتين أميرة عبدالله المحرزية وطيف عبدالله المعمورية، وأحب أشكر جميع زميلاتي وصديقاتي ومعلماتي بالمدرسة اللواتي رافقتني دعواتهن أثناء رحلتي.
0: ولك كل السداد والتوفيق في هذه الرحلة الجميلة. ضيفتنا مروة بنت سعيد المعمري الملهمة في مجال الابتكار. إلى هنا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنقرب جارنا السماوي الأقرب ونجذبه من عليائه ليصبح على مسافة نلمسها بأيدينا. ماذا لو اقترب القمر من الأرض ليصبح في مدار الطائرات؟ كيف سيبدو هذا الجرم العملاق وهو يخترق سحبنا؟ وما الذي سيحدث لكوكبنا حينما يصبح القمر قريبا من الطائرات؟
2: هذه الفرضية الفلكية تبدو للوهلة الأولى مشهداً ساحراً من أفلام الخيال العلمي، حيث يشغل القمر الأفق كله ونرى فوهاته وجباله بالعين المجردة كأنها جدران كونية عملاقة تمر فوق رؤوسنا.

0: تمزق القمر إلى مليارات الصخور والشظايا ليتحول إلى حلقة مشعة ومدمرة حول الأرض تشبه حلقات كوكب زحل.
1: ولو جارينا الفرضية وتخيلنا أن القمر سيبقى كتلة واحدة صلبة، فإن الجاذبية المتبادلة ستحدث أهوالاً بيئية غير مسبوقة. قوة المد والجزر ستتضاعف ملايين المرات، فلن تكون أمواج البحر مجرد حركة طبيعية على الشواطئ، بل ستتحول المحيطات إلى جدران مائية عملاقة ترتفع لكيلومترات في السماء لتجتاح القارات وتغمر المدن الساحلية والداخلية تماماً بما يشبه الطوفان الدائم.
0: هذا مشهد مائي مرعب، ولكن الأمر لن يقف عند الماء بل سيصل إلى صخور الأرض. جاذبية القمر القريب ستقوم بشد القشرة الأرضية بقوة، مما سيؤدي إلى انشقاقات صخرية هائلة وثوران جميع البراكين الخامدة وانطلاق سلسلة لا تنتهي من الزلازل المدمرة بشكل يومي. ستصبح الأرض بسبب ذلك مكاناً غير مستقر جيولوجياً، وتتغير تضاريس الكوكب في كل ساعة يمر فيها القمر من فوقنا.
2: ماذا لو؟
1: وماذا عن الطيارين وحركة الطيران؟ ستصبح الملاحة الجوية مستحيلة تماماً. الغلاف الجوي للأرض سيعاني من اضطرابات ضخمة، وسيقوم القمر بسحب كتل هائلة من الهواء نحوه، مما يخلق أعاصير كونية تفوق سرعة الرياح فيها أي مقياس بشري. كما أن هذا الجرم العملاق سيحجب أشعة الشمس لساعات طويلة خلال النهار، مما يعني كسوفاً دائماً ومتكرراً يغرق الكوكب في ظلام بارد ومفاجئ.
0: صحيح، ولننظر أيضاً إلى سرعة دوران القمر. لكي يستقر جسم في مدار قريب كهذا يجب أن يدور بسرعة هائلة جداً لمواجهة الجاذبية. هذا يعني أن القمر سيعبر السماء من فوقنا خلال دقائق معدودة، وسنراه يشرق ويغرب عدة مرات في اليوم الواحد، محدثاً صوت دوي هائل نتيجة احتكاكه بأعالي الغلاف الجوي لو بقي منه غلاف ثابت.
1: سبحان الله، حينما نتأمل كل هذه المشاهد المرعبة ندرك التقدير الإلهي العظيم في جعل كل جرم سماوي يدور في فلك محسوب بدقة متناهية. المسافة الحالية بين الأرض والقمر ليست عفوية، بل هي القانون الرباني الصارم الذي يسمح بوجود مد وجزر لطيف يطهر البحار دون أن يغرق الأرض، ويمنحنا نوراً ساحراً ليلاً دون أن يمزق طمأنينتنا.
0: بالتأكيد، فالكون قائم على الهندسة التقديرية الحكيمة، حيث لا يطغى جرم على جرم، ولا يقترب كوكب من تابعه إلا بمقدار يحقق نفع الحياة واستمرارها. نحن ننظر إلى القمر اليوم في بعده الجميل بعين الشاعر والمتأمل، نفرح بلحظات البدر الناصع ونعلم أن جماله يكمن في بقائه عالياً في سمائه، يحرس ليلنا بهدوء دون أن يهدد وجودنا.
1: كلمات تملأ النفوس بالإيمان والامتنان لهذا التوازن الكوني البديع نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. شكراً لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة الفلكية المثيرة قد جددت تقديركم لنعمة السماء الساكنة. نلتقيكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا في الحلقات السابقة برفقة سحب الخريف القادمة من بحر العرب، هذه السحب التي تمر سريعا على السهل، لذلك لا تتأثر الكثير من مناطق السهل بمحافظة ظفار بالخريف، لأن هذه السحب تأتي سريعة ومستعجلة ويعني على عجلة من أمرها، وتصطدم مباشرة بجبال ظفار، بسلسلة جبال ظفار، فتشكل هذه الغابات الكثيفة الموجودة في السفوح شديدة الانحدار المليئة بأشجار سقوط زيرفيت طيك غيطلت طيك وغيطلت من أشجار من أنواع التين، هذه أسماء محلية عربية من جنوب الجزيرة العربية. سقوط نوع نادر لا يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية، ترمناليا دوفاريكا، وأيضا خير نوع من الأنواع المحلية اللي ما يوجد إلا في جنوب الجزيرة العربية. الكثير من الناس يتساءلوا عن الأسماء العربية، إيش الاسم العربي؟ نتمنى أن تكون هذه الأنواع منتشرة في كل الوطن العربي حتى تحصل على أسماء محلية من كل الوطن العربي، لكن للأسف من المحبة إنها ما موجودة إلا في ظفار، ومن النعمة إنها ما موجودة إلا في ظفار من محبة هذا البلد، إنه هذه النباتات الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي نباتات مستوطنة في الغالب، لا توجد في الوطن العربي، لذلك لا يوجد لها أسماء أخرى، يعني لم تسمى في المغرب العربي أو في شمال أفريقيا أو في الشام أو في العراق أو حتى في بقية شبه الجزيرة العربية أو حتى في الأنحاء الأخرى. 99% من سلطنة عمان لا يوجد اسم لهذه الأشجار، للكثير من هذه الأشجار المحلية، لذلك هذه الأسماء تك وغيطلت وخير وعذاب وزبروت أو سبروت وصاد صاد، مثلا السدر موجود في الوطن العربي وموجود في سلطنة عمان، لذلك يقال صاد أو السدر، لكن غيطلت أيضا له أسماء أخرى، جمبيز مثلا في مناطق أخرى، بس الكثير من هذه الأنواع المحلية لا يوجد لها أسماء محلية أخرى، لذلك نضطر أن نستخدم الأسماء العربية الأصيلة، وهذه الأسماء الموجودة في جنوب الجزيرة العربية هي أسماء أصيلة عربية لأنها من جنوب الجزيرة العربية، من بلد عربي ومن موقع عربي، والأسماء في الغالب حتى أسماء النباتات في كل الوطن العربي أسماء قديمة جدا وعتيقة، سواء كان في مختلف أنحاء سلطنة عمان أو في المملكة العربية السعودية أو في اليمن الجمهورية اليمنية، تجد أسماء النباتات دائما أسماء يعني مختلفة ونوعية ومتفردة، لأنها أسماء قديمة جدا، يعني أطلقت هذه الأسماء منذ الذاكرة البشرية ولا يعرف تاريخ إطلاق هذه الأسماء، لذلك تجد عندنا بعض الأسماء يقال لك هيروما هوت، هذا يعني نبات الأفعى، الأفعى الخطيرة يسمى بهذا الاسم إذا كان نبات سام، أو يقال لك درنات الجن إيروب السبرو، درنات الجن أي نوع من الدرنات السامة التي يحاول المجتمع أن يتجنبها، يتجنب التغذي عليها، وفي درنات أيضا تؤكل تسمى إيروب، لذلك هذه التسميات الثقافية، تسميات ثقافية قديمة موجودة منذ وجد الإنسان في جنوب الجزيرة العربية، هي إرث حقيقي يجب علينا جميعا أن نتعلمه وأن نتعرف عليه أكثر، لأنه يحمل بعد بيئي، يحمل ذاكرة، ذاكرة جميلة جدا من عمق التاريخ، لأنه لا يوجد في ذلك الوقت توثيق حقيقي للحياة الاجتماعية أو لحياة الاقتصادية، لكن عندما تتعرف على هذه الأسماء كل اسم يحمل في طياته ذكرى ويحمل في طياته تاريخ وحضارة حقيقية، سواء كان على مستوى التحذير أو على مستوى التشجيع على استخدام هذه النباتات. مثلا خير وعذاب يضرب فيهم المثل للمرعى الصالح، للمرعى القوي، عندما يقال لبعض أنواع من النباتات المحلية الرعوية توريا تمر الإبل، فهذا يعني إنه الإبل تتغذى كثيرا على هذا النوع ومحبوب جدا من قبل الإبل. أو أغلف أيضا في بعض الأنواع تسمى توريرو تمر الغنم، لأنه بعض النباتات مناسبة للأغنام وتتغذى عليها الأغنام بكثافة. أيضا في بعض الخيار المحلي البري يسمى حلبات للهوتي، خيار البقر أيضا يستخدم خيار البقر، الاسم بحد ذاته يعني سبحان الله، البقر مع أنه هذا الخيار مر لكن تتغذى عليه البقر بشراهة شديدة جدا، وهو من جنس الخيار. حتى الجن مثلا كما ذكرنا سابقا يروب السبرو أو درنات الجن تستخدم، وهذه لتنفير الناس منها، أو حتى هيرومهوت أو نبات الأفعى القاتلة، وهذا أيضا يعني التذكير بسميته وإبعاد الناس عنه. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال
2: أرض السفن.
1: مجال
2: ميناء السفن.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. تحدثنا في الحلقات السابقة عن صناعة السفن، صناعة سفن مجان، سواء كانت في مجان في عمان أو المهرة المجانيين اللي كانوا يصنعون هذه السفن في بلاد الرافدين، والتي ذكرتهم أيضا النصوص السومرية والأكادية وغيرها في بلاد الرافدين، والذين كانوا أيضا يصنعون سفن مجان التي كانت تمتاز بكبر الحجم وبالقوة. نواصل حديثنا. طبعا قلنا أن القار لتصنع منه السفن عثر عليه بكميات كبيرة في رأس الجنز، وتقدر كميات بأكثر من 300 قطعة من القار، وعثر في موقع واحد الأكثر من 55 قطعة من القار. طبعا القار كان أيضا في طبعات من الخشب أو القصب، والخشب كان يجلب أيضا، خاصة خشب الساج كان يجلب من الهند وادي السند، وأيضا القصب كان متوفر وكان يصنع به السفن. طبعا في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد استبدل القصب بالخشب، وطبعا عثر على أيضا طبعات مشابهة غير رأس الجنز، أيضا عثر على طبعات مشابهة من ألواح الخشب في منطقة السويح في جعلان بني أبو علي، وتعود إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا هذه الآثار أيضا كانت موجودة داخل الخليج العربي، يعني في قلعة البحرين أثر أيضا على قطع من القار، في أم النار أيضا أثر على بصمات القار والقصب والحصير، تعود أيضا للألف الثالث قبل الميلاد. كما أثر على قطع من القار استخدمت لسد شقوق الحصير البحرية، عثر عليها في فترة مبكرة منذ منتصف الألف الخامس قبل الميلاد في موقع عين السيح في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وأيضا عثر على القار في منطقة تسمى الصبية في دولة الكويت. طبعا هذه تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد. طبعا التجارة بشكل عام، التجارة البحرية في الخليج العربي كانت نشطة منذ الألف السادس قبل الميلاد، طبعا استناد إلى قطع الأثرية اللي موجودة في رأس الحمراء في بحر عمان، أن بدأ النشاط في مجال صناعة السفن والنشاط البحري وجلب القار من الخارج، خاصة من بلاد الرافدين في رأس الحمراء منذ الألف الرابع قبل الميلاد. والحصير طبعا اللي استخدم في أو القوارب اللي كانت تستخدم الحصير، واللي طبعا كانت يعني أيضا تغلف بالقار لحمايتها، كانت قيد الاستعمال بواسطة مجتمعات صياد السواحل على امتداد الساحل العربي، وكانت طبعا تحمل معها المسافرين، وأيضا كانت تحمل أيضا البضائع. طبعا مخلفات الأسماك والأصداف في موقع خاصة، موقع السويح في جعلان بني أبو علي، وأيضا موقع المواقع اللي كانت في بحر العرب، مواقع أخرى كانت تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد، يعني 7000 سنة من الآن. كانت في البداية كانت تعتمد على البحيرات الضحلة والشواطئ، ولم تقدم على يعني ركوب البحر بشكل منتظم في تلك الفترة. أما قوارب القصب المطلية بالقار في موقع الصبية في الكويت، يعني استخدم من فترة أقدم، يعني داخل الخليج العربي استخدمت القوارب من فترة أقدم وتعود إلى 5200 قبل الميلاد. القوارب ظهرت في بحر العرب وبحر عمان منذ 3400 قبل الميلاد، وظهرت أيضا أنواع جديدة من أدوات الصيد في نهاية الألف الخامس قبل الميلاد. طبعا شملت هذه الأدوات اللي هي الثقالات اللي كانت تثبت الشباك وأنواع من الصنارات بأحجام وأشكال مختلفة. بعض هذه الصنارات كانت تستخدم لصيد أسماك التونة وخاصة الجيدر، أنواع التونة الجيدر منها، وخاصة الجيدر ذو الزعنفة الصفراء اللي وجدت له أيضا آثار في منطقة رأس الحمراء وغيرها من المواقع. وبمقارنة مواقع الخليج العربي لوحظ أن أدوات الصيد في مواقع بحر العرب مختلفة تماما وأكثر تطورا، يعني الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم في الصيد وطبعا القوارب وغيرها من أدوات الصيد المختلفة ومعداتها كانت مختلفة تماما وأكثر تطورا عن يعني القوارب أو السفن أو المعدات الصيد اللي كانت موجودة داخل الخليج العربي. يعني كانت هذا ما يشير إلى أن أيضا مجتمعات بحر العرب كانت تبحر بعيدا عن الساحل، كما أن المحيط الهندي بما فيه شبه القارة الهندية شرقا وجنوب الجزيرة العربية وسواحل أفريقيا غربا لم يتم استقلالها من قبل مجتمعات مجان خلال الألف الخامس قبل الميلاد. يعني في الألف الخامس لم يكن هناك يعني إبحار بالسفن ونشاط بحري مكثف إلا بشكل ضئيل، وبدأ استغلال الرياح الموسمية اللي هي بدأت تسافر فيها السفن إلى أفريقيا وإلى الهند وغيرها، بدأت تستغل الرياح الموسمية منذ الألف الثالث قبل الميلاد. يعني بدأ الإنسان يستخدم الرياح الموسمية في رحلاته مباشرة، مثلا من رأس الحد إلى جزرات بالهند، من الجزيرة العربية إلى شرق أفريقيا وغيرها، بدأ يعني استغلال هذه الرياح اللي تمكنه من السفر بسهولة أكثر، بدأ يستغلها خلال الألف الثالث قبل الميلاد، وقد يكون في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، أي منذ 2500 قبل الميلاد أو 4500 سنة من الآن. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر عن الحديث عن الملاحة البحرية المجانية، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن الملاحة ومواضيع أخرى كثيرة في الحلقات القادمة. إلى اللقاء بكم قريبا أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة البشرى على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
1: قصائد للفتيان.

الجعرانة اليتيمة تتحول إلى نجمة. كانت بأرض الله جعرانة وحيدة مهجورة في البطاح. كان جن الليل قد أوصدوا في قمقم مصيرها المستباح، تعجز أن تبرح أقدارها، فلا لها ليس لها من سراح. الغول يهجوها وفأر البساتين يرميها بلغو المزاح، وعقرب الليل يحث الخطى مزاحما مسكنها في اجتياح. كانت بلا حول ولا قوة، ولم يكن في خاصريها جناح، منفية مكلومة هشة، لا صعدة تنجو بها أو مراح. وذات يوم في مقام الأسى والقلب يدمى بالشجا والنواح، تخيرت ركنا بعيدا لكي تجأر بالبلوى وفيض الجراح. صلت لأعلى مثل قديسة تستحضر الأرواح قبل الصباح، بخورها ينثال في سره إلى سلالات اللظى والكفاح، مغمضة أعينها كي ترى أسلافها والعاليات الفصاح، منصاعة نحو نداء السرى والرحلة السمراء والاندياح. فأذعن الرعد لها وانتضى أبواقه، والبرق أورى الرماح، وانشد في جانحها أجنح وأجنح أخرى رعتها الرياح. فطارت الحلوة من توها منصورة في روحها بالأقاح، وهفهفت ورفرفت عاليا منذورة نحو النجوم الملاح. هناك أقعت في مدار الصبا والشعر والرعشة ذات الوشاح. عوى لها الذئب حنينا وأرسل كلب الحقل حر النباح، وداخ في صعدتها شاعر وعابد في الفلوات الفساح. وصرت تلقاها كحرية مرفوعة في الحدقات الصحاح، أو زهرة مجنونة عذبة ترشق دنيانا بحلو اللقاح.

0: ست محاولات ناقصة لكتابة صوت عصفور.
1: اسمنا صوت العصفورة.
0: مرتعشا بالنور حبلت بي أشواق الدنيا، عيناي صلاة تتضرع للزهرة والكون الأزرق وجنون الوعد المسحور. ولعي يأخذني للأعلى، شغفي يرفعني للأندى، نغمي يمضي بي فرحا ونشيدا بريا، وجناحا يصعد في ألق الشمس وفي سر الديجور. مرتعشا بالسفر الخالد، بالزمن الرابض فوق جناحي، أسلافي الصبح البلوري الناهض في طيشي، والغسق الذهبي الوسنان الأحداق، أتراب الشجر الخلاق، أنفاسي مطر يترذرذ في رئة الكون، وصفاتي أني دري لوزي أحد واحد في المرح المستيقظ في ريشي. أعرف أني حالم، أتنقل في مرمى الألوان، في الريف الوارف بالأضواء، منسابا في ضمائي الحارق، مرتفعا في جهة الأطياف، منخفضا في الظل الباسق. تدعوني الحبة والبذرة ليجول على أرض التحنان، يحضنني ندف اللحظة، عيناي ذكية وأنا أرصد سهر الخالق، جسمي يتبلل بالأنحاء القزحية، وجهي في الكنز الأرضي يتعلم بالطبشور المولود الآن، وجهي ووجوه العالم.

0: تنعق هذه الغربان ينعب بوم الليل الساخر. يخبرني البرق عن اللعنات عن الظلمة، يخبرني الرعد عن الشر الجاثم في الأرض الغبراء، تخبرني الأشجار الحرة عن محنتها، يخبرني المظلومون عن الويل القاتم، لكن تخبرني اللهفات السمراوات بأن أتبع صوتي، أن أتبعني، أن أثمل بالسر الغائر والأمل المزدان، أن أتبع تلك النجمة. الوردة الأولى على كتفي واللاز ورد يضمخ الصبحة، قد أقلعت روحي على وله يشتد بي ويقول لي مرحى، وسقيت آلامي فما رويت ورقصتها وعبرتها جرحا. مستعصم بالطيران الشجاع بالالتفاف الثاقب المستنير، بي من لغات الأرض أفهامها أنغامها وأغنيات الضرير، أرحل في البغتة والفجأة في المنطق الأهوج، كأنني أخطف قلب الشجي من زوبعة الرجة، ماضيا في خلقي في الغرام في الرقة العارية في سقسقات المصير. من قصائد للفتيان.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام

أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24-35-93-88 أو 24-35-94-24.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. سلطنة عمان والسودان توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تناقش التحديات التي تواجه الشركات العمانية المصدرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء آخر يجمعنا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. وها هو الصباح وقد أقبل إليكم بيوم جديد، فهنيئا لمن كان مع هذه اللحظة الصباحية التي تتنفس فيها الأرض للمرة الأولى. في الصباح الإنسان في الصباح يكون رسالة بيضاء، فاكتبوا فيها ما يحلو لكم.

وها هي نسائم الصباح، ابتسامة الأفق من بعيد، تباشير يوم جديد، وخيوط الشمس الأولى، تفاصيل جميلة تتسلل البهجة من خلالها إلى القلوب وتنتعش بها الأرواح. فالبهجة أحيانا تتجسد في صور عديدة، منها صورتك الحين في هذا الصباح حينما تقبل مبتسما مشرقا كما هو الصباح. فيا صاحبي تفكر في نور الصباح الذي لا يخلف ميعاده في الحضور، فاختر لنفسك في كل صباحاتك طقوسا تبدأ بها يومك مع من تحب.

عند التمعن في أغاني فيروز التي نختارها لكم صباحا عبر أثير صباح الشباب. فالملاحظ أن أغاني فيروز أغاني قصيرة، تتسم معظم أغانيها بالإيقاع السريع نسبيا بالمدة القصيرة، ما يبعث النشاط والتفاؤل كالأغنية التي اخترناها لكم الآن هذا الصباح. صوتها الذي يتميز بالدفء والابتعاد عن الصخب، ما يجعل فيروز فعلا فعلا فعلا بداية مثالية ليوم جديد. والأجيال جيل بعد جيل ارتبطت بالاستماع إلى فيروز صباحا، حتى أصبح من غير المستساغ أن تستمع إلى غير فيروز صباحا. فعلاقة شرطية لا تحتاج إلى تفسير، هذه علاقة الناس بفيروز كعلاقة أغنية يا أنا يا أنا مثلاً.

لازم يكون عندك يقين كل يوم وفي كل صباح بأنه سيأتي صباح مشرق مختلف عليك، يشرق معه الخير والبشرى، وهو في صبح قريب بإذن الله. لذلك نقول لك صباح الخير، ثم سيمر كل مر، سيمهد الله الطريق ويطوي تعب الأيام، وتشرق شمس الفرح في حياتنا. فما بعد العسر إلا اليسر، وما بعد الصبر إلا الجبر. فصباح الخير ليوم جديد وهبنا إياه الوهاب. هناك فرصة جديدة ستأتي، هناك متسع للخير الذي سنستقبله في قادم الأيام.

صباح الخير والحب يا وطني، صباح الخير لشواطئ القرم وصور، وصباح الخير للمرأة الجبالية في ظفار تبخر الحي والسماء باللبان الحجري المعطر. صباح الخير لابن نزوة يقود دراجته إلى سوق نزوة، فيا أيتها البلاد الطيبة. صباح الأمان، صباح الخير يا وطني، صباح الضوء ممتدا من الأعلى على أعلى فضاءاتك. صباح الخير منتشيا يفتش عن صباحاتك، صباح ملؤه أمل يعانق بعض خيراتك.

فصباح الخير يا وطن الأمان والسلام، صباح المسك والعنبر، صباح نجدد فيه وفاءنا لأرضنا لسلطاننا وعمان، تطاول عنان السماء وننافس في كل المجالات تحقيقا للريادة. صباح الخير والحب يا وطني، صباح نتنفس فيه هوى عمان. فصباح الخير وعمان في أزهى مراحل بنائها، صباح نخيل الفيحة وأفلاج نزوى وأودية الرستاق، صباح سهول الباطنة وظفار وبحر صور ودبا وصحراء عبري وهيمة وتاريخ البريمي، صباح مواسم الأمل وصروح المنجزات، وصباح حتى الطير يغني منتشيا في بلادي.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: وصباح وطني نور مشرق من عمان، تاريخ يفيض بالحضارة وجذور تمتد من الأمواج إلى القمم. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أمس بقصر البركة العامر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سموه الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى أخيه سمو الأمير وللشعب القطري الشقيق. تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصل إلى تسوية نهائية للأزمة من كافة جوانبها. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: ونود هنا أن نؤكد على ثوابتنا السياسية المبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرسال نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية.

0: جلالته يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري جلالة السلطان، يؤكد على ضرورة الدفع بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجهود الوساطة. وقد أكد جلالة السلطان المعظم أيده الله على ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تكامل المساعي الخيرة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وثمن معالي الضيف الدور المحوري الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وتهيئة قنوات التواصل وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. كيان حضاري راسخ وحضور في سجل الذاكرة الإنسانية منذ الأزل.
1: لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: عندما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي، بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي والتي انعكست سلباً على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية.
1: صباح الإنجازات التي تتواصل في كل أرجاء عمان، توقيع اتفاقية امتياز المنطقة 80 في محافظة مسندم وبتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون دولار، إنشاء وتطوير مجمع صناعات متكامل للصناعات الخفيفة في الدقم يمتد على مساحة 1,000,000 متر مربع، فيما تتواصل الإنجازات لتنفيذ الأجزاء المتبقية من مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور طريق هيمة ثمريت. يتواصل البناء والإنشاء في كل أرجاء عمان المجمع الصناعي الصيني المتكامل في مدينة خزائن الاقتصادية، أكبر استثمار صيني تشهده المدينة منذ تأسيسها. يمتد المشروع على مساحة 160,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ 200 مليون ريال عماني.

عين على الصحافة. إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح، والخبر الأهم والحدث الأبرز: جلالته يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر. جلالة السلطان يؤكد أهمية تكامل الجهود والمساعي الخيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جلالته يهنئ أمير قطر ورئيسي سلوفينيا وكرواتيا. وفي الصفحة الثانية تفاصيل: جلالته يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. جلالة السلطان يؤكد على ضرورة الدفع بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجهود الوساطة. استعراض مجالات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية: سلطنة عمان وقطر تبحثان ضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة بمضيق هرمز. إعادة انتخاب سلطنة عمان لعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة. العدل تطلع على التجربة المغربية في التأهيل القانوني والبحث العلمي. دراستان حول الأداء الحكومي وريادة الأعمال: مجلس الدولة يناقش مشروع القانون الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية. مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان يحافظ على الاعتماد الدولي تتويجا لالتزامه بمعايير عالمية في الجودة وسلامة المرضى. سلطنة عمان تشارك في مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان. ومحافظة الداخلية تدشن استراتيجية آفاق وتستعرض 282 مشروعا تنمويا. شرطة عمان السلطانية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتحذر من أساليب جديدة في التهريب والتعاطي. شكاوى من صعوبة مادة الأحياء في امتحان الدبلوم العام. مجلس جامعة السلطان قابوس يقر مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة. تخرج عدد من الدورات العسكرية الموسيقية بالحرس السلطاني. وفي الصفحات الاقتصادية: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يدشن البوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي وتطبيق أتراج. المبادرات تعزز الثقافة الإحصائية والتكامل الحكومي وتدعم منظومة البيانات الوطنية. بدأ أعمال الدورة 15 من منتدى الرؤية الاقتصادي والتوقيع على اتفاقية منطقة الامتياز رقم 80 بمحافظة مسندم. المنطقة تقع ضمن نطاق بحري وبإمكانيات جيولوجية واعدة وبشراكة عمانية تركية واستثمارات تصل إلى 90 مليون دولار. سلطنة عمان والسودان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية. سلطنة عمان تعزز حضورها الاقتصادي في معرض الجزائر الدولي. وبورصة مسقط تغلق مرتفعة. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية. الأمنيات لكم جميعا بصباحات مشرقة في هذا اليوم 15 من محرم 1448 للهجرة، يوافقه 25 من يونيو 2026 للميلاد. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وشكرا لاختياركم واستماعكم للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.

أهلاً أهلاً بالجميع، يا صباح الخير، أهلاً بكم جميعاً أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وبركة وتوفيق. يلا يلا، نشاط وهم وحيوية. إنه يوم الخميس، آخر يوم عمل لي هذا الأسبوع، بعد ذلك استقبلوا صباحات وصباحين من صباحات إجازة نهاية الأسبوع، اقضوها في سعادة وبهجة وتخطيط لقضاء أجواء استثنائية خريفية قادمة. درجة الحرارة العظمى اليوم في صلالة المدينة 30 والصغرى 28 درجة مئوية، لذلك خطط من الآن أن تكون وجهتك القادمة إلى محافظة ظفار، حيث بدأ موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار. دعوة لكم جميعا إلى التخطيط للاستمتاع بالأجواء الخريفية في محافظة ظفار، ممكن إذا كانت وسيلة اتجاهك إلى ظفار برا أن تتجه في البدء إلى سياحة داخلية، تبداها من داخلية نزوة، ثم مرورا بمتحف عمان عبر الزمان، ثم تتواصل المسيرة إلى الاستمتاع بولايات محافظة جنوب الشرقية، ثم إلى الوسطى عبر الطريق البحري، وصولا إلى الأجواء الخريفية في محافظة ظفار.

نشوف الحين الحين الحين نشوف أيضا مقترحاتكم. أفضل الأوقات لزيارة ظفار موسم الخريف، شهر 7 ولا شهر 8؟ يلا اللي ابتدأ الحين صباحاته معنا، يلا شاركنا رأيك، شاركنا تجربتك. أفضل الأوقات لزيارة خريف ظفار والاستمتاع بالأجواء الخريفية، شهر يوليو ولا شهر أغسطس؟ متى تنصحنا، متى تنصحوننا بزيارة محافظة ظفار في موسم الخريف؟ صباح الخير لسليمان، أهلا بناصر الزيادي واسماعيل اللمكي، أهلا بعزيزة، صباح الخير لفايز، أهلا ومرحبا ببدرية العجمي، وصباح الخير يا أيمن، أهلا هلا بنبراس، حيا وسهلا يا أبو تركي، صباح الخير يا أم نوفل، أهلا بمنى وبو محمد، وصباح الخير يا أيمن، صباح الخيرات لي سعد، وصباح الخير لسهى، نصبح بالخير على عبير، وطابت بكم جميعا كل الصباحات. يلا شاركونا آراءكم، شاركونا تجاربكم واقتراحاتكم، شهر يوليو ولا شهر أغسطس؟ 7 ولا 8؟ يا حي وسهلا ومرحب بالجميع، وأجواء استثنائية استوائية، درجة حرارة معتدلة، مقصد للزوار والسياح، وظفار ملتقى الجميع.

اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الخير والانوار، طابت بكم الصباحات بكل نور. اسماعيل يقولكم نص شهر سبعة وقت مثالي لزيارة خريف ظفار، وصباح المحبة والخير والسعادة والبهجة لكم جميعا. أحمد الشيزاوي ينصحكم على شهر ثمانية، وكذلك خالص المعولي تنصحكم على شهر ثمانية. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة. أريد أسألكم سؤال ونشوف اللي مركز معنا وأول واحد يجاوب يبشر بهدا خاص. هناك محافظة وحيدة من محافظات البلاد، من محافظاتنا الـ 11، محافظة واحدة كل ولاياتها تطل على بحر. ما هي هذه المحافظة التي كل ولاياتها تطل على بحر؟ شاركنا الجواب الصحيح السريع يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الأنوار لكم جميعا أينما كنتم. بنشوف من أول واحد شاركنا الجواب بكل نشاط. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة. هناك محافظة واحدة فقط من محافظات البلاد كل ولاياتها تطل على بحر. صباح الخيرات والأنوار لكم جميعا أينما كنتم. يلا وين النشيطين اللي بيشاركون الجواب الصحيح؟ ما المحافظة التي كل ولاياتها تطل على بحر؟ أهلا أهلا بناصر. لا يا ناصر طبعا إجابة غير صحيحة، وصباح الخير يا عمران. أما نورة فإجابتك للأسف خاطئة. وين النشيطين اللي بدأت صباحاتهم الآن الساعة 6:46؟ ما المحافظة اللي كل ولاياتها تطل على بحر؟ شيزاوي، لا طبعا ما مسندم، خصب وبخرة ودبا ولايات تطل على بحر، لكن مدحة ما تطل على بحر. وصباح الخير والأنوار لعباس. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7781، لا إجابتك غير صحيحة. والباقين يلا، المحافظة اللي كل ولاياتها تطل على بحر.

صباح الخيرات والانوار للرحبي. اهلا اهلا بالرحبي. الرحبي لا اجابه غير صحيحه، لان هي ممطل على بحر صح، محوت والدقم والجازر. وصباح الخيرات والانوار لكم جميعا من المحافظه اللي كل ولاياتها تطل على بحر. يلا شاركنا الجواب الصحيح الى 90456 اوات مورنينج يوث. اما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 8819، لا ما كل ولايات جنوب الشرقيه تطل على بحر. صحيح بأن صور تطل على بحر، وجعلان بني أبو علي تطل على بحر، وجعلان بني أبو حسن تطل على بحر، ومصيرة تطل على بحر، لكن الكامل والوافي ما تطل على بحر. نحن نسأل عن محافظة كل ولاياتها، فاطمة البلوشي للأسف إجابة بعد غير صحيحة. محافظة كل ولاياتها تطل على بحر، إذا مرت عليك المعلومة من قبل أو فكر أي محافظة من محافظاتنا كل ولاياتها تطل على بحر. أما اللي جاوب جنوب الشرقية لا لا لا لا لا، صحيح بأن صور أيقونة التاريخ البحري في عمان، لكن ليست كل ولايات جنوب الشرقية تطل على بحر.

يا صباح المحبة والخير والسعادة والبهجة. صبح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك باثنين خمسة خمسة ستة. لا ظفار ماكل ولاياتها، ولاية المزيونة لا تطل على بحر. وصباح الخير من نعيم البلوشي، نعيم لا مدحة ما تطل على بحر. بالسعود الحارثي أيضا إجابة غير صحيحة. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر ستة ستة واحد، صح كل ولايات مسقط تطل على بحر ما عدا العامرات. وصباح الخير من أسعد الريامي، أسعد الولاية الوحيدة في محافظة جنوب الباطنة التي تطل على بحر فقط بركة، أما باقي الولايات لا تطل على بحر. صباح الخير من أبو سالم، أما المحافظة اللي كل ولاياتها تطل على بحر هي محافظة شمال الباطنة بدءا من السويق، عذرا جنوب الباطنة بعد المصنع تطل على بحر، أما شمال الباطنة فالسويق والخابورة وصحم وصحار والوا وشناص، ولاياتها الست كلها تطل على بحر. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، المهم انك فكرت شاركتنا الجواب. صباح الخير لأحمد العامري، اهلا اهلا بناصر، وصباح الانوار والمحبه والسعاده والبهجه التي تملا كل صباحاتكم واوقاتكم. تعرف ان الاشخاص اللي يحبوا الصباح يعرفوا بالطيور المبكره لانهم يستمتعون ببدء اليوم، ويرتبط استمتاعك بالصباح بشكل وثيق بزيادة استقرارك النفسي، انخفاض مستويات التوتر، والتمتع بإنتاجية وإيجابية أعلى، وصحة جسدية أفضل. الأشخاص اللي في الغالب تشوفهم أكثر تفاؤل، أكثر إيجابية ونشاط، ما شاء الله روح حلوة، عرفهم منهم من أولئك الذين يستيقظون باكرا. على فكرة أيضا من إيجابيات الاستيقاظ صباحا والاستمتاع بجو الصباح لأن يساهم في ترتيب إيقاعك البيولوجي النمط الزمني، مما يجعلك تشعر بأعلى مستويات النشاط والتركيز في ساعات اليوم الأولى. والصباح يوفر وقت مثالي تلعب رياضة، تتواصل، تفكر يا أخي، تنجز الكثير من المهام، لذلك استمتعوا ببدايات صباحاتكم.

يا صباح المحبة والخير والسعادة، أهلا أهلا بهلال. أبشرك راشد، الحمد لله. شارع سلطان قابوس شارع سالك وشبه فاضي اليوم، الحمد لله. توصل بالسلامة إن شاء الله يا هلال، والجميع توصلوا بالسلامة إن شاء الله، آمنين سالمين مطمئنين. ونسأل الله التوفيق لطلبة امتحانات دبلوم التعليم العام في امتحانات نهاية العام الدراسي. أمس امتحان اللحية كان شوية صعب، مجموعة من الملاحظات والشكاوى، لكن إن شاء الله ستمضي على خير ما يرام. أهلا بكم جميعا وصباحات مشرقة بكل الأمل والتفاؤل، بما أن اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة. تعالوا أسألكم سؤال، ومفروض كل اللي يسمعنا يجاوب إجابة صحيحة. أريد أسألكم عن اسم السفينة العمانية التي تعد أول سفينة عمانية عربية وصلت إلى ميناء نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في عهد السلطان سعيد بن سلطان. إيش اسم السفينة؟ يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب الصحيح والسريع، يلا ما اسم السفينة العمانية التي تعد أول سفينة عربية تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكانت في عهد السيد سعيد بن سلطان؟ الجواب من كلمة واحدة، يلا إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. وين النشيطين اللي بيشاركونا الجواب الصحيح والسريع في هذا اليوم، يوم الخميس 25/6/2026 للميلاد؟ صباح الخير لأحمد الراشدي، ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب9364. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، لذلك نسألكم عن اسم السفينة العمانية التي تعد أول سفينة عمانية عربية وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وصباحاتكم كلها محبة وسعادة وبهجة وتفاصيل حلوة يا رب.

أهلا أهلا بالجميع، صباح الخيرات والأنوار والمحبة والسعادة والبركة. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. راشد، إيش آخر أخبار ميدان الداخلية بولاية نزوة؟ يعني وفقا للملتقى الإعلامي اللي كان أمس، تم الإيضاح بأن نسبة الإنجاز ما شاء الله وصلت 60%. المشروع مشروع كبير، يقام على مساحة 145 ألف متر مربع، ويضم مرافق متكاملة، معارض، مسارح مجهزة. المؤمل أن يكون ضمن ميدان الداخلية بنزوة مكان لاحتضان المهرجانات والفعاليات الكبرى، وممشى رئيسي ونافورات مائية ومطاعم ومقاهي. المؤمل أن يشكل ميدان الداخلية فرصة ومعلم من المعالم السياحية المهمة. أهلا أهلا بأم فراس، وصباح الخير لأحمد العامري. ابتدى صباحك الحين، اليوم 25/6/2026 للميلاد، يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة. فإيش اسم السفينة العمانية التي تعد أول سفينة عمانية وعربية تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد السيد سعيد بن سلطان؟ صباح الخير يا أم نبهان. أهلا بحمود البوسعيدي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب01661. تعرف يعمل في قطاع البحرية والبحر، بارك لليوم. اليوم الاحتفال باليوم العالمي للبحارة. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية تحتفي اليوم باليوم الدولي للبحارة. فإيش اسم السفينة العمانية اللي تعد أول سفينة عمانية وعربية تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يلا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth.

أهلا بكم جميعا أينما كنتم، طابت بكم الأوقات والصباحات بالمحبة والخير والنور والبركة. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 7800، السفينة التي تعد أول سفينة عمانية عربية تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد السيد سعيد بن سلطان. هي السفينة التي منحت اسم السفينة سلطانة.

أهلا أهلا بالجميع، طابت بكم الأوقات والصباحات بالمحبة والخير والنور والبركة. هناك قواعد وعادات تسهم بإذن الله في إطالة عمرك الصحي. أما إيش هي هذه العادات بنخبرك. بما أن اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، اليوم نريد نعيش معكم أجواء من البحر. فبعد أريد أسألكم عن نيابة ليما. نيابة ليما تتبع أي ولاية من الولايات؟ يلا نشوف أول واحد بيشاركنا سريعا سريعا. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، لذلك اخترنا أن يكون الحديث عن عالم البحار. فريد أسألكم عن نيابة ليما تتبع أي ولاية من الولايات؟ يلا أول واحد يشاركنا الجواب من كلمة واحدة، ليما في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بالجميع، يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ بكل نشاط نرحب بإجاباتكم. نيابة ليما تتبع أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا أهلا أهلا بناصر، وصباح الخير لعليا، صباح المحبة والسعادة والبهجة لناصر. وأهلا أهلا بمنتصر، ليما في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركونا جواباتكم الصحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ومرحبا مرحبا بعلي. أي واحد يسمعنا الحين عمرك وصل 35؟ أي واحد يسمعنا الحين وعمرك فوق 35 اكتب لنا نعم، بخبرك شيء مهم. إذا كنت تستمع الآن إلينا وعمرك الله يبارك في أعماركم جميعا 35 وفوق اكتب لنا نعم، بخبرك شيء مهم مهم جدا لازم تعرفه. يلا وين اللي يسمعنا الحين وهو في العقد الثالث من عمره؟ الله يبارك في أعماركم جميعا، ولكل الأشخاص اللي يحتفوا اليوم بيوم ميلادهم كل عام وأنتم بخير. أسألكم عن أي واحد يسمعنا الحين عمرك 35 وفوق اكتب لنا نعم نعم، بخبرك شيء مهم جدا جدا لابد أن تعرفه وهو خاص بحياتك بصحتك. هناك مجموعة من الفحوصات المهمة والأساسية للأشخاص اللي أعمارهم 35 وفوق. من بين هذه الفحوصات المهمة جدا لازم تروح وتفحص عن نسبة السكر، الكوليسترول في الدم، وظائف الغدة الدرقية، الكبد والكلى، ومستويات فيتامينات D3 وفيتامين B12. مهم جدا وفقا لما يؤكد عليه الأطباء والمختصون. صباح الخير لرقية وسامي، أهلا بإسماعيل وأم فراس، وصباح الخيرات والمحبة

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في

0: تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 9917111 4. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن. قرآني
1: بقلبي ساكن. استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: في الباب؟ أنا ما قلت لك لا تقفل الباب.
1: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
2: حبيبي،
1: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
2: أنا معك.
1: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
2: أنا موجودة.
1: لأن الحضور يتطلب شعور.
3: أي وقت تتكلمني فيه تقدر تقولي أي شيء في خاطرك.
4: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
7: الشباب
8: اهلا اهلا بالجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير والهمه والنشاط والحيويه. ابتدى صباحك الحين، شاركنا الجواب من كلمه واحده، نيابه ليما في اي ولايه من ولاياتنا. شاركونا الجواب الصحيح والسريع إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. صح، بس في أي ولاية تحديدا من المحافظة؟ سهلناها عليكم، يلا شاركونا الجواب الصحيح. يلا اللي ابتدى صباحها الحين، 7:14 صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بواحد واحد واحد ثلاثة، واللي ينتهي رقمك بواحد ثمانية ثمانية أربعة. صباحاتكم خير. اهلا اهلا باحمد العامري، وصباح الخير لمها البلوشي، حيا وسهلا ومرحب بناصر وغادة، اهلا وسهلا ومرحبا بغدير، وصباح الخير والانوار لعذراء. عذراء للاسف اجابه خاطئه. نيابه ليما في اي ولايه من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح والسريع من كلمه واحده الى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط وحيوية، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل نور وخير وعافية. ذكرك ضروري تمشي 5 دقائق كل ساعة، لأن ذلك يحسن مزاجك وإنتاجيتك في العمل. وصباح الأنوار لكم جميعا. ترى في أخطاء أحيانا نقوم بها من غير قصد تضعف استفادتنا من فيتامين دال. من بين هذه الأخطاء أن يتم تناول فيتامين دال على معدة فارغة أو مع وجبة قليلة الدسم. وأيضا أحيانا بعض الأشخاص يتناولوا فيتامين دال بالتزامن مع بعض الأدوية، لذلك انتبهوا جيدا لنمط وأسلوب حياتكم للاستفادة من فيتامين دال. أهلا بمجد المخيني، وصباح الخير لناصر. ناصر للأسف إجابة خاطئة. نيابة ليما في أي ولاية من ولايات محافظة مسندم؟ شاركنا الجواب يلا سريعا من كلمة واحدة إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. ليما ليما في أي ولاية من ولايات مسندم؟ صباح الخيرات للجميع، أهلا بكم أينما كنتم. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6989، وصباح الأنوار للجميع. طيب عالميا بعد أريد أسأل عن برج إيفل. برج إيفل بخبرك عن أسراره بعدين. ترى كان المخطط أن برج إيفل لما تم بناؤه في 1889 كان المخطط أن يتم هدمه بعد فترة، لكن استمر وبقي أمدا طويلا. فبرج إيفل في أي دولة من الدول؟ يلا من أول واحد بيشارك الجواب من كلمة واحدة. برج إيفل في أي دولة من الدول؟ شاركونا الجواب الصحيح السريع من كلمة واحدة بعد إلى 90456 أو آت مورنينج يوث اللي ابتدى صباح الحين يشاركنا الجواب الصحيح. يلا برج إيفل في أي دولة من الدول؟ يلا من أول واحد بيشارك الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب0166 ممكن تختاروا إهداء على ذوقكم لأبوي يسمعكم الحين. أطيب قلب حاضرين إن شاء الله، إن شاء الله أبوك يسمع الاختيار

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: معنا الآن في صباح المدارس الطالب فراس بن عزان العبري، فراس الصف الرابع إلى الخامس إن شاء الله، من مدرسة الحزم للتعليم الأساسي بولاية الرستاق. السلام عليكم فراس. فراس السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا يا فراس نريدك تكون نشيط. يلا يا فراس خبرنا، يا فراس كيف حالك اليوم؟
1: بخير الحمد لله.
0: وكيف الإجازة الصيفية؟
1: زينة.
0: عاد انت خلاص كبرت بتروح صف خامس ان شاء الله. كيف كان صف رابع؟
1: زين
0: يلا ايش حضرت عشان تشارك معنا اليوم فراس؟
1: حضرت شعر.
0: يلا قولنا الشعر.
1: وقتي ثمين ولازم احسب له حساب، لان اريد الفايدة امشي بالنظام. وقت الرياضة ووقت اقرأ لي كتاب، لأن الطموح في داخلي يريد اهتمام. وأنا طموحي ماشي في خط الصواب، وبغير الأسود اسمي ما يرضى بحزام.
0: جميل يا فراس، يعني أنت تحب الرياضة. وش الأنشطة اللي تسويها؟ يلا خبرنا. والرياضات والهوايات اللي تحبها.
1: ممارسة رياضة التايكواندو، وهي لعبة قتالية للدفاع عن النفس، وممارسة الألعاب الإلكترونية.
0: جميل يا فراس، وش استفدت من تيكواندو؟
1: استفدت منها أن أكون صابر ومتحمل وقوي.
0: جميل يا فراس، وبعد إيش هواياتك الثانية بعد؟
1: ما شغير.
0: إيش تحب يعني في المجال الإلكتروني؟ أنت شاركت في مسابقات الريبوت؟
1: شاركت في بطولة نجوم سي، وبطولة سويق، وبطولة سيلا.
0: ما شاء الله، في ايش شاركت؟ ايش كانت طبيعة مشاركتك؟
1: زينة.
0: يعني انت شاركت بايش؟ صنعت روبوت؟
1: لا، شاركت بتايكواندو.
0: جميل جميل، زين خبرنا الحين عن ابتكاراتك في الروبوت.
1: اخترعت روبوت مع اصدقائي، واسم الروبوت فيكس جو، واستخدمنا برنامج فيكس جو كود وجهاز تحكم مع البرمجة لتحريك الروبوت وصناعته.
0: جميل يا فراس، وليش اخترتوا لهذا الاسم فيكس جو؟
1: لا، هو اسم
0: البرنامج
1: كامل.
0: جميل جميل يا فراس، بارك الله فيك. وبعد ايش بتخبرنا شيء ثاني من ابداعاتك ومواهبك الحلوة؟
1: اريد اقدم نصيحة.
0: قول النصيحة.
1: انصح اصدقائي باستغلال الاجازة الصيفية ووقت الفراغ وممارسة هوايات مفيدة ومشاركات في انشطة صيفية لكسب جائزات جديدة.
0: وانت ايش جدولك في الصيف الحين؟ ايش تسوي في الاجازة الصيفية؟ كيف تستغل وقتك؟
1: انا أروح مدرسة قرآن، أتعلم السمت النعمان والقرآن.
0: جميل.
1: لما أرجع البيت أجلس أرسم.
0: إيش علموكم في السمت العماني؟
1: علمونا الزي، اللبس العماني يعني.
0: جميل يا فراس، ولما تكبر وتخلص مدرسة إيش تريد تكون إن شاء الله؟ إيش تريد تصير؟
1: طيار.
0: بالتوفيق طيار فراس، شكرا لك يا فراس على مشاركتك الجميلة. نعم نعم،
1: أريد أقدم كلمة شكر.
0: تفضل يا طيار.
1: أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقدمين برنامج صباح المدارس وإذاعة الشباب على جهودهم في تقديم فقرات ممتعة وهادفة. أتوجه بجزيل الشكر لمدرستي ومعلمتي على التسجيل والتعليم. شكر خاص لأهلي على تشجيعهم ودعمهم الدائم لي، وشكرا لكم جميعا، ومع نصنع النجاح والتميز.
0: بارك الله فيك يا فراس، شكرا شكرا لمشاركة الطالب المجتهد فراس بن عزان العبري في الصف الرابع من مدرسة الحزم للتعليم الأساسي بولاية الرستاق.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: قرآني بقلبي ساكن.
3: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594224.

0: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
1: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
2: حبيبي،
1: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
2: أنا معك.
1: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
2: أنا موجودة.
1: لأن الحضور يتطلب شعور.
3: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
4: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو، أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

هلا بالجميع واللي ابتدأت صباحات الحين، يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. ان شاء الله صباحات مشرقة مليئة بالأمل والتفاؤل في خاتمة أعمال هذا الأسبوع، ودروب سالكة يسرى سهلة ان شاء الله، وأنتم تتهيئون لإجازة نهاية الأسبوع. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط ما تتجاوز 36 درجة مئوية ولله الحمد. الملاحظ أن موجة الحر الشديدة شديدة مرت ولله الحمد وحدت، وأجواء لطيفة طيبة إن شاء الله. أهلا بكم جميعا أينما كانت وتستمعون إلينا في صباح الشباب. أريد أسألكم عن نيابة ليما في أي ولاية من الولايات، يلا اللي ابتدى صباحها الحين بسرعة شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا ليما في أي ولاية من الولايات؟ أهلا بأيمن، عبير، ماجد الحسني، وصباح الخير لمهند المعمري. أدعوكم إلى الاستمتاع بأجواء خريف ظفار، والحين الحين الحين أسمعكم من صلالة، وصباح الخريف وخريف صلالة ترى شيء ثاني السنة راشد ما شاء الله. أهلا أهلا بأيمن، يا صباح الخير والأنوار لآسيا الحسني، وصباح الخير لأم حمد واللي ابتدى صباحها الحين نيابة ليما في أي ولاية من الولايات، يلا شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ليما في أي ولاية من الولايات؟

ليش ما معك قدرة؟ أنت ممكن تشارك الجواب الصحيح من كلمة واحدة نيابة لما في أي ولاية من الولايات. الجواب الصحيح إلى 904-56@morningyouth. أهلا أهلا بالجميع، صباح المحبة والخير والسعادة. إنستغرام يصل إلى شاشات سامسونج الذكية ويختبر هذه المرة الفيديوهات الطويلة، نخبرك عن التفاصيل في قادم الوقت. أهلا أهلا بالجميع، هناك مصطلح يسمى القاتل الصامت، أكثر من 50 طعام طبيعي لخفض ضغط الدم. بالمناسبة مجموعة من الأطباء يؤكدون إذا شعرت بالنعاس بشكل كبير نهارا هذه علامة مبكرة على ارتفاع ضغط الدم، حيث حذرت دراسة علمية من أن الشعور بالنعاس أثناء النهار ربما يكون إنذار مبكر لا قدر الله على احتمالية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصة الأشخاص اللي يعانوا من مشكلات النوم ليلا. لذلك انتبه جيدا. أهلا بمنذر وصباح الخير لأمايت، أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7589 وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0625 للأسف إجابة خاطئة. نيابة ليما معروفة معروفة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح السريع إلى 904-56@morningyouth.

بالجميع، وصباح الورد والفل والياسمين. أما نيابة ليما فهي تتبع ولاية خصب. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، ومن المهم جدا أن تكون نيابة ليما ضمن الوجهات السياحية القادمة لكم. أهلا أهلا يا أبو أحمد، صباح الخير والأنوار. من فترة ما تكلمت عن أهمية العلاقات الإيجابية بين زملاء العمل، لكن كيف تكون أو كيف يكون شكل العلاقة الإيجابية يا أبو أحمد؟ شكل من أشكال العلاقات الإيجابية بين زملاء العمل أن يبادر أحدهم، أهم شيء المبادرة، المبادرة. صباح الخيرات والأنوار يا أبو ماجد. ومن المهم جدا أن يلتزم زملاء العمل بأن يكونوا على قد الكلمة، أما بتقضيها صوم إلى شهر 9 يوميا لا هدي شوية. صباح الخير يا خالد، حيا وسهلا ومرحب ببثين الفوري. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، 25 من يونيو 2026 حدث رسمي أقرته الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية للاعتراف بالدور الحيوي للبحارة في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة البحرية. فأريد أسألكم عن قرية قنتب. قرية قنتب تتبع أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ يلا اللي ابتدى صباحا الحين يشارك الجواب السريع والصحيح من كلمة واحدة، قنتب في أي ولاية من ولايات مسقط؟ الجواب إلى 90456 أو آتمور نينجيوث. أهلا أهلا يا ماجد. صباح الخير لميس المعمري، وصباح الخير لخلود. خلود هدي شوية، لا ركز شوية. قنتب في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط وشاطئها المشهور والمعروف؟ فقنتب في أي ولاية من ولايات محافظة مسقط؟ يلا من أول واحد بيشارك الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وبما أن اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للبحارة، لا تنسى أن تتواصل بالتهنئة لكل من يعمل في هذا القطاع، قطاع البحر. صباح الخير لنعيم. نعيم لا طبعا إجابة غير صحيحة. وصباح الخير لهدى. هدى بعد إجابة غير صحيحة. أهلا بكم جميعا وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة. يلا لا تنسوا قنتب، قنتب في أي ولاية من ولايات مسقط، شاركنا الجواب فيما نشارككم الآن هذه الكلمات لهذا الصباح.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيا رباه، تعلمني وتسمعني وتبصر. أنا يا رب كم ألهو وكم أخطئ وكم أعثر، وأنت الواحد الصمد، فتغفر لي وترحمني وتجبرني وتنجيني حينما أكثر. وعنها الصباح يقول: لا أنت سائلة ولا أنا سائل، فعلام نبقى والمشاعر تذبل. جفت ينابيع الشعور ولم تعد غيماتنا بين الحنايا تهطل، ومحبة الأمس القريب تبدلت، بالله كيف لمثلها تتبدل. ونظرت للمرآة أسأل خاطري، والورد في كل الزوايا مهمل، وشموعنا ترنو إلي بحرقة، وملامحي حيرة، وعطرك يسأل ماذا جرى، ماذا تغير بيننا، ما عاد يجمعنا الغرام الأول. حدثت نفسي بالبعاد، وكلما قررت لاح ترددي وسأفعل. فالبعد في هذه الحياة على الذي نلقاه من عيش التكلف أجمل. قالت تغزل: أنا لا أتقن الغزل، صفني أرى وردة قد طرزت عسلا، شعري خدودي عيوني كلها جمل منثورة العطر. قالت ركب الجمل، ركبتها فجرا فوق السطور شذا، لما رأيت صباحي يشبه القبلة. وأحبها وأحب رنة صوتها لو حدثتني بالكلام الناعم، واسمي إذا نطقت به وتغزلت بحروفه بشفاه ثغر باسم. هن القوارير رفقا بالقوارير، وهن لو كنت تدري كالأزاهير، فإن نظرنا منحنا القلب راحته، وإن نطقنا فإيقاع المزامير. يغرسن في البيت أزهار الحنان، فما جزاؤهن سوى حب وتقدير. ومعفية من طبخ أكل، لأنها إذا لامست ملحا تحول سكرا. وتهيأت لي في التلاقي مثلما تتهيأ الحسناء للرسام، وتزينت لي كالطفولة غضة كفم الصباح المترف البسام. وجميلة فوق الجمال ووصفه، وعظيمة أسمى من الإعظام، تسمو كأجنحة الشعاع كأنها في الأفق أرواح بلا أجسام. لا لا لا تقل لي سمها، فجمالها فوق الكناية فوق كل أسامي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: ويشاركنا الآن في صباح المدارس الطالب سليمان بن داود بن سليمان الكلباني. سليمان في الصف الرابع إلى الخامس إن شاء الله من مدرسة الحياة للتعليم الأساسي بولاية عبري. السلام عليكم يا سليمان.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بالنشيط، كيف حالك سليمان اليوم؟
1: بخير والحمد لله.
0: يا حي وسهلا ومرحب سليمان. سليمان طمنا، كيف إجازتك الصيفية؟ إيش تسوي؟ إيش جدولك؟
1: جدولي أقرأ وأكتب وأحفظ القرآن الكريم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز جدا جدا، يا حي وسهلا ومرحب سليمان. طيب يا سليمان، خبرنا إيش مواهبك وهواياتك التي تتميز بها؟
1: هواياتي حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، 28 و29 و30، والرسم والتصوير وإجراء التجارب العلمية، حل مسائل الرياضيات، لعب كرة القدم والقراءة.
0: ممتاز يا سليمان، كم جزء تحفظ من القرآن؟
1: 3 أجزاء.
0: بارك الله فيك يا سليمان. طيب
1: نعم أستاذ، أريد أن أقدم كلمة الصباح.
0: تفضل قدم كلمة الصباح، كلنا نسمعك.
1: صباح الخير والإجازة السعيدة، صباح الخير والأمل والتفاؤل، صباح العمل واستثمار الوقت والطاقات، تنفسوا نسيم الصباح كبداية تمنحكم حيوية الطبيعة لتستقبلوا يومكم بعزيمة. إن الإنجاز والعمل هما ثمار هذه الطاقة المتجددة، فكل شروق شمس هو إلهام يومي يدفعنا لنغرس بذور الجهد لنحصد النجاح، تماما كالأرض المعطاءة التي لا تخيب ظن زارعها، ومع إشراقة كل صباح تفتح الطبيعة صفحة بيضاء نقية يعلوها نداء الصباح الذي يغسل القلوب قبل أوراق الشجر. في هذا الوقت المبارك تتجدد الحياة وتتسع الآفاق أمام كل طامح يسعى لتحقيق أهدافه وبناء مستقبله، وإن العمل ليس مجرد التزام يومي بل هو بصمة الإنسان في هذه الحياة. في كل خطوة تخطوها نحو عملك وفي كل فكرة تبدع فيها، إنما أنت تعمر الأرض وتشارك في دورة الحياة تماما كالطين الذي يشكل والزرع الذي يسقى. أمي هذا كلمة الصباح
0: جميل،
1: تدفعنا لكم أهمية العمل واستغلال الوقت في الإجازة الصيفية.
0: جميل يا سليمان، بارك الله فيك، مقدمة رائعة. وماذا ستقدم لنا الآن أيضا يا سليمان؟ إيش رأيك تخبرنا عن مشاركتك في مهرجان العلوم آخر مرة والتجارب العلمية اللي سويتها؟
1: شاركت في مسابقة حفظ القرآن ومسابقة القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية ومسابقة القراءة في اللغة العربية ومسابقة حفظ الجدول والظرف وإجراء التجارب العلمية في مهرجان العلوم.
0: بارك الله فيك يا سليمان. وقراءاتك من الكتب، إيش الكتب اللي تحب تقرأها؟
1: أحب قراءة القصص والكتب العلمية.
0: جميل. والمسابقات اللي شاركت فيها؟
1: المسابقات شاركت في مسابقة حفظ القرآن ومسابقة القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية ومسابقة القراءة في اللغة العربية ومسابقة حفظ الجدول الضرب وإجراء التجارب العلمية في مهرجان العلوم.
0: ممتاز ممتاز يا سليمان، بارك الله فيك. وما النصيحة التي تقدمها لزملائك الطلبة؟
1: أنصح زملائي الطلاب باستغلال الوقت في الإجازة الصيفية، فهي ليست كلها للنوم واللعب بل لاستثمار الطاقات واكتشاف المواهب والقراءة وتعلم أشياء جديدة، ويحافظوا على الصلاة وقراءة القرآن وطاعة الوالدين.
0: جميل يا سليمان، بارك الله فيك. طيب يا سليمان، انت ايش طموحك تصير في المستقبل ان شاء الله؟
1: طموحي أن أحفظ القرآن كاملا وأن أصير طيار.
0: بالتوفيق ان شاء الله كابتن طيار سليمان. شكرا جزيلا لك على مشاركتك الجميلة.
1: أستاذ، أريد أن ألقي كلمة شكر.
0: تفضل تفضل يا سليمان.
1: والدي العزيزان، تقف الكلمات عاجزة أمام عظمة تضحياتكما. أنتما النور الذي ينير دربي والسند الذي أتكئ عليه في كل خطوة. شكرا لجهودكما وصبركما وحبكما اللامحدود. كل ما حققته وما سأحققه هو بفضل دعواتكما ودعمكما المستمر لي. معلماتي الفاضلات، شكرا لكن من أعماق القلب. لم تكن مجرد معلمات، بل كنتن أمهات ومرشدات. لقد غرستن فينا حب العلم، وكنتن لنا دافعا لنكون الأفضل. شكرا لصبركن وعطائكن المستمر وإيمانكن بقدراتنا. سنظل نحمل لكن كل التقدير والاحترام، وأخص بالذكر أستاذتي الفاضلة خديجة الكلباني ومدير المدرسة الأستاذ راشد المعمري على الدعم والتشجيع المستمر. وأشكرك أستاذي الفاضل على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لمشاركة الطالب المبدع سليمان بن داود بن سليمان الكلباني، سليمان في الصف الرابع من مدرسة الحياة للتعليم الأساسي بولاية عبري. نرجو له التوفيق، كما نسأل الله التوفيق لكل أبناء وبنات عمان في مسيرة البناء والعمل من أجل عمان. وفي هذا الصباح الآن الآن الآن نصبح على ليث بن سالم بن حمد البوسعيدي. صباح الخير يا ليث، وأحلى الصباحات وأجملها أيضا لشموخ بن سالم بن حمد البوسعيدي في مشوارهما للبناء بجد واجتهاد من أجل عمان وسلطاننا المعظم هيثم. فتحية تقدير وثناء لكل أبناء وبنات عمان، وصباح الخير لليث وشموخ ولكل من يستمع الآن إلينا في مسيرة عمل مجدة من أجل عمان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، صباح الخير لكم اينما كنتم. يصادف اليوم 25 من يونيو 2026 الاحتفال باليوم الدولي للبحارة، وهي مناسبة تحتفي فيها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بهذا القطاع الحيوي والمهم. اليوم الدولي للبحارة يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه البحارة في التجارة وعالم البحار، تقديرا للمساهمة الفريدة التي يقدمها البحارة من جميع أنحاء العالم للتجارة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي والمجتمع المدني ككل.
1: مع الحدث
0: تنضم معنا مشكورة الآن عبر الاتصال الدكتورة أحلام بنت حمود بن يحيى العنبوري، وهي المديرة المساعدة بدائرة الملاحة والسلامة البحرية بالمديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير دكتورة أحلام، وكل عام وأنتم بخير.
2: صباح النور أستاذ راشد، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله.
0: حياكم الله. في البدء، لماذا تحتفلون في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بهذا اليوم، مشاركة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للبحارة؟
2: طبعا نحن نحتفل بتاريخ 25 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبحارة، وهو التاريخ الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية، وذلك تقديرا وشكرا للجهود التي يبذلها البحارة في دعم التجارة العالمية وأيضا استمرارية سلاسل الإمداد في القطاع البحري.
0: جميل. طيب هذا اليوم ماذا يمثل اليوم العالمي للبحارة بالنسبة لنا في سلطنة عمان؟
2: طبعا هو هذا الاحتفاء يذكر أنفسنا بأهمية دور البحارة وأيضا كل العاملين في القطاع البحري بالرغم من الظروف البحرية التي يواجهونها.
0: جميل. طيب ما دلالة شعار هذا العام الذي

0: تم اختيار شعاره ننقل التجارة العالمية نتحمل المخاطر، وهو معتمد من قبل المنظمة البحرية الدولية دكتورة.
1: أيوة طبعا، الشعار في كل عام يوجد شعار مختلف من المنظمة البحرية الدولية، وشعار هذا العام يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها البحارة سواء في نقل التجارة العالمية، وأيضا التحديات والمخاطر التي يواجهونها أثناء أداء أعمالهم في مختلف الظروف البحرية. فهذا معنى شعار هذا العام.
0: وأبرز الأهداف للاحتفال هذا العام دكتورة؟
1: طبعا هو في عدة أهداف، ولكن يعني أبرز هدفين ممكن أنه نذكرهم هم الهدف الأول، اللي هو أنه نحن تعزيز الوعي بدور البحار، وأيضا تقديرا لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد العالمي، وأيضا نبرز أهمية القطاع البحري ونستعرض المنجزات والمشروعات، وأيضا نكرم المجيدين سواء في القطاع الحكومي وأيضا في القطاع الخاص.
0: طيب، والرسالة اللي تسعى الوزارة، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، للتأكيد عليها عبر الاحتفاء بهذه المناسبة سنويا؟
1: الرسالة هو أنه نحن نؤكد على أهمية العنصر البشري في القطاع البحري، وأيضا ضرورة أنه نحن ندعم البحارة وأيضا نطور من قدراتهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع البحري.
0: نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة.
1: إن شاء الله. شكرا أستاذ راشد.
0: شكرا جزيلا للدكتورة أحلام بنت حمود بن يحيى العنبوري، وهي المديرة المساعدة بدائرة الملاحة والسلامة البحرية بالمديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والحديث عن الاحتفاء باليوم العالمي للبحارة 2026.

0: مع الحدا. حافظ مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية، وذلك عقب المسح التقييمي الدوري الذي أجري خلال الفترة من 15 إلى 17 من يونيو الجاري ضمن دورة الاعتماد للمؤسسات الصحية. معنا الآن الدكتورة عبير بنت أنور الصايغ، وهي المديرة العامة لمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان بالمدينة الطبية الجامعية. صباح الخير دكتورة عبير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ راشد.
0: حياكم الله دكتورة. يعني في البدء، ماذا يعني حصول مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة وأن يحافظ عليه أيضا؟
1: نعم، إن هذا الحصول على هذا الاعتماد ليس مجرد شهادة أو إنجاز، هذا يدل على التزام المؤسسة بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. ولما يسمع طبعا المريض والمجتمع المحلي والمجتمع الدولي عن الحصول على هذا الاعتماد، هذا بالتأكيد بيعزز طبعا الثقافة الموجودة معنا في المجتمع وزيادة ثقة المريض في العلاج الذي يحصل عليه، وكذلك أيضا في تعزيز ثقة المجتمع الدولي. فالمجتمع الدولي أول ما يعرف إن المركز أيضا حاصل على هذا أيضا سيؤدي إلى الاعتراف والجلب يعني الخبرات الدولية إلى المركز، الحصول على فرص أكبر للشراكة للتميز والابتكار.
0: جميل.
1: وكان الهدف إنه يعني نحصل عليه ويكون جزء أصيل في الممارسة اليومية، لأنه مثل هذا الاعتراف هذا يعني يعطينا فرصة أيضا للتعرف على نقاط قوة المركز وأيضا النقاط التي يجب علينا أن نركز عليها لتغييرها وتحسينها. فواحدة من الأهداف الأخرى الكبيرة هي الاعتماد على البيانات الموجودة واستخدام منهجية إن نعرف إيش المفروض أيضا نحسنه في المركز.
0: جميل. طيب يعني إيش أبرز المعايير التي يتم على ضوئها تقييم المؤسسات الصحية بناء على هذا النظام دكتورة؟
1: نعم طبعا، في المعايير الأهم هي المعايير المرتكزة على المريض، يعني الوصول للرعاية، كيف يحصل المريض على الرعاية، تقييم المرضى، ممكن ينظر أيضا إلى المخاطر في العمليات وكيفية التعرف عليها وتفاديها بوجود منهجية واضحة جدا. طبعا في استخدام الأدوية، الرعاية أيضا المرتكزة على المريض وهو في غرفة العناية المركزة. المعيار الثاني وهي إدارة المنظمة الصحية، فينظر على المرافق الموجودة في المركز، ينظر على إدارة المعلومات الصحية، هل قوي النظام اللي موجود الصحي اللي يحفظ بيانات المريض، الأمن السبراني. يعني تخيل حتى النظام يعني اللي موجود بالمركز تم تقييمه من ناحية هل هو مستعد للتصدي للمخاطر السبرانية، الحوكمة والقيادة والتوجه، وأيضا مؤهلات وتعليم العاملين. يعني كان المطلوب منا أيضا عمل دراسة مستمرة ودورية للعاملين الموجودين سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، لمعرفة هل هم مؤهلين، هل هم يمتلكوا المهارات المفروض امتلاكها لتقليل الأخطاء وتقليل المخاطر. وطبعا في أيضا معايير أخرى تنظر إلى التأثير الصحي العالمي، وهذا تم إضافته مؤخرا، وهو ينظر على هل المركز أيضا صديق للبيئة، هل يتم التخلص من الفضلات الطبية وغير الطبية بطريقة صديقة وبطريقة آمنة للمريض وللكادر الصحي وأيضا للبيئة.
0: طيب دكتور، يعني على حد ما يتم نشره والتأكيد عليه، المركز هو المؤسسة الصحية الحكومية الوحيدة في سلطنة عمان الحاصلة على هذا الاعتماد، فما الذي يميز التجربة المؤسسية لمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان؟
1: طبعا لله الحمد، الذي كان يعني يميزنا في البداية التخطيط لمثل إنشاء هذا المركز. فبدأ التخطيط وبدأت الفكرة أنه حتى المعايير هذه بدأت تقييمها منذ إنشاء المركز. فلما أنت تبدي في البداية وتكون رؤية واضحة جدا، طبعا هذا اللي يساعد طبعا المنظمة الصحية أنها تصل إلى الأهداف المرجوة. فهو كانت طبعا في حوكمة وكانت في قيادة فعالة من البداية التي كانت هي عملت هذا الموضوع منهجية. يعني أنت لو تأخذ فقط الاعتماد فقط لمجرد أخذ الاعتماد بيكون معك النجاح فقط في مرحلة معينة من المشروع، ولكن من البداية أعتقد هذا اللي أعطانا طبعا الفرصة للتميز الآن، أنه كان هذا كله واضح، الرؤية كانت واضحة، فبدأنا من الأول في هذا المشروع وإن شاء الله نحافظ عليه. والحفاظ عليه على فكرة يعني أستاذ راشد نحن نعتقد أنه هو أصعب، لأن التحديات الموجودة مثل ما تعرف القطاع الصحي كبيرة، والأعداد التي الآن يعني المركز يستقبلها تكاد تكون 3 إلى 4 أضعاف الأعداد التي كنا نستقبلها من 3 سنوات.
0: نسأل الله التوفيق للجميع والصحة والعافية لكل المرضى. شكرا لكم دكتور عبير، موفقين إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شكرا للدكتورة عبير بنت أنور الصائغ، وهي المديرة العامة لمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان بالمدينة الطبية الجامعية، حيث حقق المركز وحافظ على اعتماده الدولي. حافظ مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية. يأتي هذا الاستحقاق امتدادا لحصول المركز على الاعتماد الدولي لأول مرة في يونيو 2023، ليواصل موقعه بوصفه المؤسسة الصحية الحكومية الوحيدة الحاصلة في سلطنة عمان على اعتماد هذه اللجنة.

0: وصباح عقود الدر والجمان في كل أرجاء عمان بامتداد محافظاتها الإحدى عشرة وإلى محافظة الداخلية، حيث دشنت استراتيجية آفاق للفترة 2026-2030، وذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي أقيم صباح أمس بمتحف عمان عبر الزمان برعاية سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي المكلف بأعمال محافظ الداخلية وبحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة ومديري العموم. جرى خلال اللقاء استعراض الإطار الاستراتيجي الشامل الذي سيقود مسيرة التنمية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال تنضم معنا مشكورة الأستاذة إسراء بنت سهران المحروقي، وهي المتحدثة الرسمية بمكتب محافظ الداخلية. صباح الخير أستاذة إسراء، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا أستاذ راشد، يسعد صباحك وصباح المتابعين الكرام.
0: حياك
2: وشرفني وجودني معكم اليوم.
0: حياكم الله. والبدء من استراتيجية آفاق، فما أبرز الملامح التي تتضمنها استراتيجية آفاق لعمل محافظة الداخلية للفترة 2026-2030؟
2: بالنسبة لاستراتيجية آفاق لمحافظة الداخلية، تعتبر مثل خط المسار لمستقبل محافظة الداخلية، جاءت من خلال جهود مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع. خلال مشروع الخطة قبل تدشينها، شارك في إعدادها أكثر من 330 مشارك و46 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية من خلال جلسات تفاعلية وحلقات عمل تخصصية بلغ عددها 32 جلسة، إلى جانب كذلك الزيارات الميدانية في مختلف ولايات المحافظة التسع. وتم عقد أكثر من 50 مقابلة مع مختلف فئات المجتمع. هذا يضمن لنا أن المسار الذي ستتخذه الخطة الاستراتيجية ومستقبل محافظة الداخلية يتوائم مع تطلعات المجتمع، مع احتياجاته، مع الواقع الموجود في المحافظة، وبالتالي تكون هناك جاهزية على قاعدة صلبة ونمو اقتصادي من خلال أيضا التركيز على المزايا التنافسية ليس فقط للمحافظة بشكل عام، وإنما بالتركيز على كل ولاية بالقرب من المجتمع بشكل خاص.
0: جميل. طيب سادة إسراء، فيما يتصل أيضا بما تم الكشف عنه حول تنفيذ ومتابعة 282 مشروع تنموي وخدمي واستثماري في مختلف ولايات المحافظة، ما أبرز هذه المشروعات و نسب الإنجاز فيها أيضا؟
2: بالنسبة للمشاريع التنموية، هذا العدد كان بالنسبة للقطاع البلدي، لكن ما شاء الله المحافظة فيها مشاريع كبيرة ومتنامية في جميع القطاعات. اللقاء الإعلامي لم يستعرض فقط يعني جانب واحد أو قطاع واحد، شارك جميع القطاعات في المحافظة باعتبار مكتب محافظة الداخلية جهة إشرافية بجميع الإنجازات والمشاريع التي حققت كإدارات وكجهات حكومية في محافظة الداخلية بالتعاون مع جميع الوحدات الإدارية في السلطنة. فبالتالي يعني جاء اللقاء مثري جدا بالمشاريع. عندنا مشاريع استراتيجية مثل جبل عالي، وبالنسبة للمشاريع التنموية ميدان الداخلية، كذلك عندنا واجهة جبل شمس جراند كانيون، واحة الجبل الشرقي، كذلك مشاريع تركز على تحسين جودة الحياة مثل ما عندنا مستشفى سمائل، وكذلك الطرق الاستراتيجية مثل مشروع ازدواجية إزكي نزوة، والمشاريع السياحية مثل مشروع ترميم حصن بدد وموقع عزوة فنجة. المشاريع متنوعة ما بين يعني في كل القطاعات. ركزنا على بداية على المشاريع الرئيسية مثل ما هو الاستراتيجية ذات القيمة، وكذلك الأثر المتوقع البارز الذي سيحققه هذا المشروع بالنسبة للمجتمع من جميع النواحي، من ناحية الاقتصاد، التراث، السياحة، كذلك أيضا الاستثمار، مشاريع تعزز الاستثمار، هناك فرص استثمارية لهذه المشاريع.
0: جميل. طيب بالنسبة لهذه الفرص الاستثمارية، كيف استعرض اللقاء هذه الفرص الاستثمارية التي طرحتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وإيش طبيعة هذه الفرص أيضا أستاذة إسراء؟
2: بالنسبة للفرص الاستثمارية اللي يعني كل مشروع يتميز بفرص متنوعة. ما استعرضه اللقاء كان نسبة النمو في العقود الاستثمارية وعائدها الاستثماري بالنسبة للمحافظة. المشاريع التي طرحتها المحافظة بالنسبة كفرص استثمار تعلن عنها بشكل رئيسي بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في منصات متنوعة مثل منصة تطوير التابعة لذات الإسكان.
0: نرجو التوفيق للجميع وبإذن الله تتواصل هذه الأعمال والإنجازات وفقا أيضا في الفترة القادمة لاستراتيجية آفاق. شكرا لكم سادة إسراء.
2: شكرا لكم
0: ومعطيك العافية. شكرا لإسراء بنت سهران المحروقي وهي المتحدثة الرسمية بمكتب محافظ الداخلية. كان الحديث حول تدشين استراتيجية آفاق لمحافظة الداخلية واستعراض 282 مشروع تنموي يحفز الاقتصاد المحلي يعزز الجاهزية المؤسسية ضمن اللقاء الإعلامي السنوي الذي أقيم أمس بمتحف عمان عبر الزمان لمحافظة الداخلية.
1: صباح الشباب.

0: بالجميع ونواصل معكم متابعة مختلف الأحداث والفعاليات. عقد مجلس جامعة السلطان قابوس اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2025-2026 برئاسة معالي الدكتورة وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة، واطلع المجلس على مجموعة من مستجدات سير العمل، وأقر في اجتماعه مشروع اللائحة الأكاديمية المحدثة للدراسات الجامعية الأولى، وفي إطار تطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة التطورات العلمية الحديثة وتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، اعتمد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم، وذلك بهدف رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بمعارف ومهارات في مجال تقنية النانو من خلال دمج المفاهيم العلمية متعددة التخصصات المرتبطة بالكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم. واعتمد المجلس أيضا تغيير مسمى مركز الدراسات التحضيرية بجامعة السلطان قابوس إلى كلية الدراسات التحضيرية بما يتواءم مع طبيعة أدواره الأكاديمية واختصاصاته الفعلية، ويحسن دوره في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. والتفاصيل المتصلة الآن بإضافة واعتماد تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم.
1: مع الحدث
0: معنا الآن عبر الاتصال الدكتور صدقي حسن علي حسن، وهو أستاذ مشارك بقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح الخير أستاذ راشد، أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله. قبل الحديث حول اعتماد المجلس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم، ما هي برامج الدراسة بكلية العلوم بدءا دكتور صدقي؟
2: أستاذ راشد، بالنسبة لبرامج الدراسة بكلية العلوم فهي تشمل 11 تخصص رئيسي و13 تخصص فرعي. فالتخصص لدرجة البكالوريوس تشمل مثلا تخصص البكالوريوس في الأحياء البيئية والأحصاء والتقنية الحيوية والجيوفيزياء والذكاء الاصطناعي والرياضيات والفيزياء والكيمياء والكيمياء التطبيقية وعلوم الأرض وعلوم الحاسب الآلي وعلوم البيانات.
0: جميل.
2: بالإضافة للتخصصات الفرعية هو منها 13 فرع، for example إدارة الأعمال، الفيزياء الطبية، وعلم الفلك، وعلوم التربة والمياه، والعلوم النووية وغيرها.
0: جميل.
2: بالإضافة إلى تخصص فرعي جديد وهو علوم تقنية النانو.
0: نعم. طيب دكتور صدقي، فيما يتصل بتقنية النانو، إيش المقصود بتقنية النانو في البداية؟
2: تقنية النانو هي دراسة المواد والتحكم فيها عند أبعاد صغيرة جدا تتراوح من بين 1/10 إلى 100 نانوميتر. والنانوميتر هي وحدة قياسية يعني تصل إلى 1 من بليون من المتر. وعندما تصبح المادة بهذا الحجم فقد تظهر لها خصائص جديدة تختلف عن خواصها الأولية، فبالتالي يجعلها مهمة في تطبيقات كثيرة مثل الأدوية والإلكترونيات والطاقة والبيئة.
0: جميل.
2: تقنية النانو هو العلم الذي يركز على المواد ذات الأبعاد الدقيقة جدا، وقد أدركت العديد من الجامعات العالمية المرموقة دوليا هذه الأهمية وأطلقت برامج متخصصة، وجامعة السلطان قابوس تسعى لمواكبة هذه التطورات لتزويد طلابها بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات المبتكرة.
0: طيب يعني لماذا إذن اقترحتم في كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس طرح هذا التخصص الفرعي لأول مرة في تقنية النانو دكتور؟
2: هو التخصص ده يعني بيزود الطلبة، يعني الغرض منه تزويد الطلبة بالمعرفة الأساسية والتطبيقية في مجالات النانو والمتعددة التخصصات. والبرنامج أيضا يهدف إلى إعداد الطلبة لفهم علوم النانو وكيفية تطبيق علم النانو في المجالات المختلفة سواء الطبية أو الفيزيائية أو الزراعية أو البيولوجية، وكذلك مواكبه التوجهات العالميه في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
0: جميل. طيب الآن إيش اللي يميز هذا البرنامج من حيث الطبيعة الأكاديمية وعدد الساعات المعتمدة المطلوبة لإكمال هذا التخصص؟
2: التخصص ده يعني هو تخصص بيني أو تخصص متعدد التخصصات، حيث تشارك ثلاث أقسام رئيسية لكلية العلوم، وهي أقسام الفيزياء وأقسام وقسم الكيمياء وقسم البيولوجيا أو قسم الأحياء. فالطالب لا يدرس النانو من زاوية واحدة فقط، بل يتعرف عليه من منظور فيزيائي وكيميائي وبيولوجي. أما عدد الساعات المطلوبة لأكمال هذه التخصص فهي 18 ساعة معتمدة موزعة على 6 مقررات أساسية، يعني منها 3 مقررات تمهيدية أو أساسية من كل قسم، يعني من قسم الفيزياء والكيمياء والأحياء. وفي بعض المكونات او في بعض المقررات يكون لها يعني جانب تطبيقي او جانب عملي.
0: نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور صدقي، وبإذن الله هذا التخصص يشكل إضافة الى تخصصات كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس. شكرا لكم دكتور صدقي. شكرا لدكتور صدقي حسن علي حسن، أستاذ مشارك بقسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، حيث وفي إطار تطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة التطورات العلمية الحديثة وتلبية متطلبات التنمية وسوق العمل، اعتمد مجلس الجامعة في اجتماعه أمس استحداث تخصص فرعي في تقنية النانو بكلية العلوم. صباحاتكم خير ونور وعطاء. جولة رياضية متجددة مع آخر أخبار الرياضة وأخبار مونديال العالم 2026 في الجولة الرياضية مع حسين بن راشد العميري في صباح الشباب والرياضة بعد قليل.
1: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب.

0: شكرا لزميل راشد السعدي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026. منتخب سويسرا ينتزع صدارة المجموعة الثانية بعدما تغلب على كندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليحسم تأهله إلى دور الاثنين وثلاثين برصيد 7 نقاط، فيما تأهل المنتخب الكندي وصيفا ب4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على البوسنة والهرسك.
1: في عرضية منزام بفوت تفاركاس لفوت الله، ساعة السويسريين، ساعة القمة، ساعة العبور، ساعة المرور إلى الدور القادم. فعل فاركاس 1-0، يشعل الأجواء، يولع الأجواء، يشعل الأجواء هنا في فانكوفر. 1-0 لمصلحة المنتخب السويسري، فاركاس لا يفوت. إمبولو خطيرة، إمبولو قريبة، الله مانزامبي كمان وكمان مانزامبي. الاكتشاف الأعظم لسويسرا هنا في هذا المونديال، مانزامبي من صنع الفارق في المباراة الماضية هنا يحدث التغيير، هنا يقود منتخب بلاده نحو القمة، نحو الصدارة. مانزامبي يسجل هدف ثاني لمنتخب سويسرا، صدمة للجماهير الكندية والثنائية سويسرية تهز المدرجات هنا في هذه المواجهة. شوف الكرات الطويلة، شوف المحطة، شوف الأفوة الدفاعية، يا الله.
0: وودعت قطر منافسات البطولة بعدما تلقت هدفين في غضون 5 دقائق من الشوط الأول، ولم تستفد من فرصها في الشوط الثاني لتخسر ب3-1 أمام البوسنة والهرسك التي تأكد تأهلها من المركز الثالث، وبذلك لم يفلح العنابي في تحقيق أي فوز حتى الآن في مشاركتيه في المونديال، إلا أنه انتزع نقطة وحيدة من التعادل مع سويسرا.
1: خريفان باشيتش تمريرة حاضرة، الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة، التصويبة تأتي والهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم ألايبيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة، البوسنة تتقدم بالهدف الأول، تزيدة كانت جميلة والبوسنة تسجل أول أهداف هذا اللقاء. قوية كانت التزيدة اليمينية من كريم ألايبيكوفيتش، يسجل أول أهداف في المباراة لمنتخب البوسنة.
0: منتخب البرازيل يحسم تأهله إلى دور الاثنين وثلاثين عقب فوزه الكبير على منتخب اسكتلندا بثلاثية نظيفة في منافسات المجموعة الثالثة، وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة ب7 نقاط وبفارق الأهداف عن المغرب. وشهدت المواجهة مشاركة نيمار الذي دخل في الدقيقة 76 بعد عودته من الإصابة ليصبح 4 لاعب فقط يمثل منتخب البرازيل في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم.
2: كرة خطيرة جدا، هي هي هي هي هي، الله الله الله الله الله الله، لأنني أنا الشيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء في البرازيل. أمالكم تتعلق بأقدام فيني وفي السامبا، كل رقصة من رقصاتكم وراءها فيني. فيني يسجل ويقطف مبكرا أول أهداف اللقاء بعد استغلال خطأ، يسجل للمباراة الثالثة على التوالي، على التوالي ثالث أهداف فينيسيوس. يأتي بكرة في الشباك يراوغ فيها أنغوس كان ويضرب كاغان ويسجل كمسدس ويطلق كرصاص، لا وجود في آلة تسلل، خلصوا مرة، الله الله الله الله الله الله الله يا فيني. برازيلية في الجهات اليمنى. فينيسيوس يدخل إلى منطقة الجزاء، تسديدة تأتي حلوة حلوة حلوة الكرة، حلوة الكرة والمحاولات المافية مرت بجوار.
0: وفي المجموعة ذاتها تأهل المنتخب المغربي إلى دور الاثنين وثلاثين عقب فوزه الكبير على منتخب هايتي بأربعة أهداف الاثنين، فيما أصبح المغربي إسماعيل صيباري أول لاعب أفريقي يسجل في كل من مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم بتسجيله للهدف الثاني. وبفضل أهدافه الأربعة في مرمى هايتي، تجاوز منتخب المغرب منتخب نيجيريا ليصبح المنتخب الأفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم ب 26 هدفا مقابل 23 لنيجيريا.
2: الراسية سفيان رحيمي يسجل، سفيان رحيمي من قدمي هنا فنان، سفيان لا يرحم بلاسيد، سفيان حطها في الشبكة، سفيان نعم عندما يتحدث الإبداع يكون العنوان هو سفيان، سفيان نعم يأتي بالخبر السار لأنصار المنتخب المغربي، هكذا هم السود الأطلس، عزة وطن وفخر أمة وروح لا تعرف المستحيل، عادوا من بعيد بعدما كانوا متأخرين، هذا سفيان نعم. تلعب هذه الضربة الحرة، تسديدة وبلاسيل بصر.
0: المنتخب المكسيكي يكمل منافسات المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ولأول مرة في تاريخه عقب فوزه على منتخب تشيكيا بثلاثية نظيفة ليصل للنقطة التاسعة محلقا بصدارة مستحقة في المباراة التي أقيمت صباح اليوم. وتعد هذه المرة الثانية التي يحافظ فيها منتخب المكسيك على نظافة شباكه في جميع مبارياته الثلاث بدور المجموعات في البطولة، بعد أن حقق ذلك سابقا عندما استضاف البطولة في عام 1970. من جانبها ودعت تشيكيا المنافسات رسميا بعد أن اكتفت بنقطة وحيدة. منتخب جنوب أفريقيا يظفر بتأهل تاريخي إلى دور الاثنين وثلاثين عقب أن فاجأ منتخب كوريا الجنوبية بتغلبه عليه بهدف في المباراة التي أقيمت صباح اليوم. ويعد هذا الانتصار هو الثالث لمنتخب جنوب أفريقيا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، والأول له على حساب منتخب من خارج القارة الأوروبية، بينما تراجعت كوريا الجنوبية إلى المركز الثالث في انتظار حسابات معقدة من أجل التأهل بعد أن كانت مرشحة للذهاب للدور الثاني.
2: خطيرة كرة ماسيكو فانا منتخب الأولاد يفعلها في دقيقة 63، الهدف لن يتأخر والإجابة جاءت من ماسيكو عندما تقدم المنتخب الكوري وجازف بلعب الهجوم هجمة خاطفة سريعة عن طريق الخطير ماسيكو بتسديدة أرضية يباغت كيم سيونغ جيو ويضع منتخب الأولاد في أسبقية 1-0 في أسبقية 1-0.
3: صباح الشباب والرياضة.
0: مصادر في بعثة المنتخب العراقي تكشف عن تصاعد التوتر داخل معسكر أسود الرافدين على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراتي النرويج وفرنسا، واللتين شهدتا أخطاء دفاعية من المدافع زيد تحسين أسهمت في استقبال المنتخب أهدافا مؤثرة. وقالت المصادر إن اللاعب تشاجر مع أحد مساعدي المدرب الأسترالي جراهام أرنولد قبل أن يدخل في خلاف آخر مع قائد المنتخب الحارس جلال حسن، ما دفع بعض أعضاء البعثة العراقية للمطالبة باستبعاده من المنتخب وإعادته إلى بغداد.
2: اللاعب علي جاسم، علي جاسم حلوة برشا، وينك عماري، وين حسين؟ التعادل اليوم، أيمن حسين، أيمن حسين، حياك العراقي، حياك حياك بابا، حياك حياك العراقي، حياك. واحد واحد، واحد واحد، العراقي يمر من هنا، العراقي يسجل هنا. يا الله يا الله، كرة ولا بالحلم، كرة ولا بالأمال، كرة صناعة عراقية، هذه هي رجال بغداد. العراقي يتعادل، مش ممكن على الكرة. جاسم يا كبير، جاسم قلت لك ملاعبي، الملاعبي يظهر من ساقيه، شوف الكرة عليه.
0: الليلة مواجهة منتظرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات على أرضية ملعب ميت لايف عند الساعة 12 منتصف ليل مسقط، تجمع منتخب ألمانيا مع منتخب الإكوادور. وبينما يدخل المنتخب الألماني هذه المباراة من موقع القوة المطلقة بعد ضمان التأهل، إذ يتصدر المجموعة الخامسة بست نقاط جمعها من فوزين متتاليين، محققا رصيدا هجوميا لافتا بتسعة أهداف. يجد المنتخب الإكوادوري نفسه في موقف بالغ الحرج، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة يتيمة دون أن يتمكن طوال مشواره في البطولة من تسجيل أي هدف في شباك منافسيه، وهو يحتاج إلى الفوز في هذه المباراة مع مراقبة نتيجة المباريات الأخرى لإبقاء حظوظه في التأهل حية.
2: هذا ميشا، هذه كرة لله، إنهم الألمان يا سادة، إنهم الألمان يا سادة. من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان.
0: وفي المجموعة ذاتها يلعب منتخب ساحل العاج مباراة من أجل انتزاع الفوز وضمان التأهل عندما يواجه كوراساو. منتخب ساحل العاج يدخل المباراة من موقع القوة النسبية، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة. في المقابل يجد منتخب كوراساو نفسه في وضع بالغ الصعوبة، إذ يقبع في المركز الأخير بنقطة وحيدة، فيما تكشف أرقامه الدفاعية عن هشاشة واضحة تجلت في استقباله لسبعة أهداف في مباراة واحدة.
3: اكتشف التركي إقباض المساحة، يلعب حلو عمدي، يلو مش ممكن. البديل أمام ديالو، لاعب المان يونايتد، الشياطين الحمر اللي بيأتي هنا، لاعب الشياطين الحمر، لاعب المان يونايتد، لاعب كوت ديفوار النهاردة في الدقيقة 90، هدف قاتل قاتل قاتل. قلت لحضراتكم هل الإكوادور تندم؟
0: وفي المجموعة السادسة يطمح المنتخب الهولندي في تأمين الصدارة عندما يلتقي بتونس الجريح، حيث تبدو مهمة الطواحين سهلة على ضوء وضع نسور قرطاج. وسيحاول المدرب الفرنسي إيرفي رينارد الحد من الأضرار بعد توليه المهمة خلفا لمواطنه صبري لاموشي.
2: الشوط الأول، بروبيل بروبيل بروبيل جول، يفعلها مهاجم نادي ساندرلاند ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الهولندي، والهدف الأول لبروبيل في هذا المونديال.
0: وفي المجموعة ذاتها تدخل اليابان مواجهة السويد بمعنويات مرتفعة بعد تعادلها المثير مع هولندا بهدفين، ثم اكتساحها تونس برباعية نظيفة، لتضع قدما في الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة تواليا. ويكفي الساموراي التعادل لضمان التأهل ضمن أول مركزين مع احتفاظه بفرصة انتزاع الصدارة في حال تعثر هولندا. أما السويد التي تجاوزت دور المجموعات في مشاركاتها الأربع الأخيرة فتخوض مواجهة مصيرية بعد بداية قوية بالفوز على تونس بخمسة أهداف لهدف قبل السقوط القاسي أمام هولندا بالنتيجة ذاتها.
4: منتخب التركي اللي ضيع كثير من الفرص، لكن ممكن الآن بداية. سلام يا سلام، بدون مقدمات غالارزا، غالارزا يسجل الضربة الأولى، يسجل الهدف الأول. لا يستمر سقوط باراغواي، السقوط أمام أمريكا.
0: إذن في المجموعة الثالثة ستبحث باراغواي عن العلامة الكاملة من أجل الوصول للنقطة السادسة وحسم التأهل، عندما تصطدم بأستراليا الطامحة هي الأخرى لخطف الفوز والتأهل من مباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير. ومنتخب تركيا في المجموعة ذاتها يلتقي مع نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، هاتان المباراتان عند السادسة من صباح يوم غد الجمعة في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مواجهة يدخلها كل منتخب بأهداف مختلفة. المنتخب التركي بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحصد أول نقاطه في البطولة بعد خسارتين في الجولتين الماضيتين، فيما المنتخب الأمريكي يدخل المواجهة بعدما ضمن التأهل إلى الدور المقبل.
2: أفضل أمريكا، أخطر المنتخب في أمريكا، يطاردون الحلم الصعب ويبدأون المشوار وينهون
0: الحارس المخضرم جيرمو أوتشوا يشارك في مباراة المكسيك والتشيك في الدقيقة 78 ليخوض مباراة فعلية في أربع نسخ من بطولات كأس العالم، بينما شهدت هذه البطولة على مشاركته السادسة. ويحتل أوتشوا المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب المكسيك عبر التاريخ ب 153 مباراة دولية، وهو الرقم الأعلى بفارق كبير بين جميع حراس مرمى المنتخب المكسيكي. وكان الحارس المخضرم قد أعلن في وقت سابق أنه سيعتزل كرة القدم عقب نهاية البطولة.
2: غادر أرضية الملعب ويأتي هنا الحارس الكبير عمرا وعطاء وتاريخا ومشاركات هنا في بطولة كأس العالم، أوتشوا، غييرمو أوتشوا.
0: تذكير سريع بمباريات الليلة: الإكوادور ألمانيا، كوراساو ساحل العاج عند 12 منتصف الليل، تونس هولندا، واليابان سويد في 3 من فجر يوم غد، الباراغواي أستراليا، تركيا أمريكا في 6 من صباح الجمعة. متابعة ممتعة نتمنىها لكم مستمعين الكرام. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا في أخبار مونديال 2026، مع تذكيركم أنه بإمكانكم الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على الواتساب لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات في هذه البطولة. نهاية هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب، تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في رعاية الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يستقبل بقصر البركة العامر معالي الشيخ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون النظام الموحد بشأن إدارة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الخليجي وتطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي وتحليل بيئة الأعمال في سلطنة عمان. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقية لتطوير منطقة الامتياز رقم 80 في محافظة مسندم. سلطنة عمان والسودان توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار تناقش التحديات التي تواجه الشركات العمانية المصدرة وتبحث تعزيز تنافسية المنتجات العمانية في الأسواق الخارجية. واستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل، فيما إسرائيل تواصل خروقاتها وتؤكد عدم الانسحاب من جنوب لبنان. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 9917111. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: قرآني بقلبي ساكن.
4: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: campione del mondo! Argentina campione del mondo!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حقايد في
2: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: كريستيانو رونالدو رمز العطاء. مستمعينا الكرام، نأخذكم اليوم في رحلة بعيدة عن صخب العواصم. نرسو على شاطئ جزيرة ماديرا البرتغالية، جزيرة تبعد عن لشبونة قرابة 1000 كيلومتر، وتقترب في ملامحها من أمازيغ المغرب وزرقة الأطلسي تطوق المكان. نترجل بين الصخور لنصل إلى بيت بسيط احتضن لاعبا كبيرا، لا بوصفه نجما رياضيا فحسب، بل نموذجا إنسانيا نابضا بالخير. في هذه الحلقة نروي مسيرة كريستيانو رونالدو من النشأة المتواضعة إلى القمة، من الفقر إلى الثراء، ومن الحاجة إلى العطاء. ولد كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو في 5 فبراير من عام 85 في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا. نشأ في أسرة بسيطة محدودة الدخل، كان والده يعمل في البساتين، وتحملت والدته المكافحة أعباء الحياة بصبر وقوة. في ذلك البيت الصغير تعلم كريستيانو الإرادة وأن المجد لا يوهب بل ينتزع. أحب كريستيانو كرة القدم من طفولته، ورأى فيها مستقبله وجسر العبور نحو حلم أكبر من حدود جزيرته. كشفت ملاعب ماديرا المتواضعة بشائر موهبة استثنائية. قرأ مسؤولو سبورتينغ لشبونة فنجان الطالع فضموه إلى أكاديميتهم، وهناك صقلت الموهبة وتعززت الإمكانات. ولم يلبث كريستيانو رونالدو أن جذب أنظار كشافي أوروبا لينتقل عام 2003 إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي دون أن يتجاوز 18 من عمره. في قلعة الشياطين الحمر تدرب كريستيانو تحت قيادة السير أليكس فيرغسون، ومعه تحول من لاعب واعد إلى نجم يصنع الفارق. توج كريستيانو رونالدو مع اليونايتد بعدة ألقاب، وكان عام 2008 محطة مفصلية حين فاز بدوري أبطال أوروبا ونال أول كرة ذهبية في مسيرته. كتب رونالدو في عام 2009 أجمل فصول الحكاية بانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة هي الأعلى تاريخيا آنذاك. قضى في أحضان البرنابيو 9 سنوات كان عنوانها المجد، كسر الأرقام وتجاوز الإحصائيات. توج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وأصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي، ليترسخ اسمه كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في عصره. شعر كريستيانو أنه بلغ ذروة الإنجاز في مدريد، فبحث عن تحد جديد. غادر العاصمة الإسبانية تاركا على مكتبتها تاريخا يصاغ بماء الذهب. قرر الدون الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في عام 2018. نجحت الصفقة وحصد مع فريق السيدة العجوز لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، قبل أن يعود مجددا إلى مانشستر يونايتد في تجربة لم يكتب لها النجاح، لينتهي به المطاف في محطته الحالية نادي النصر السعودي منذ عام 2023.

0: على مختلف الألقاب، لكنه لم ينسى البدايات الصعبة، ولم ينسى نشأته في أسرة فقيرة تواجه برودة الطقس بدفء العمل والكفاح. فقرر صاروخ ماديرا أن يوجه جزءا من ثروته لميادين العمل الخيري والمجتمعي. تبرع رونالدو في عام 2012 لدعم مستشفى في البرتغال لعلاج طفل يعاني اضطرابا دماغيا، وفي عام 2013 مول بسخاء عمليات زراعة نخاع عظمي لعدد من الأطفال المرضى، وسجل موقفا إنسانيا نبيلا في عام 2014 عندما تكفل بعلاج الطفل الإسباني إيريك أورتيز كروز متبرعا بمبلغ 60,000 يورو لتغطية جراحة دماغية عاجلة ومتعهدا بدعمه الكامل. وفي عام 2015 قدم كريستيانو رونالدو مساعدات إنسانية لضحايا زلزال نيبال، ودعم في العام الذي يليه حملات إنسانية لإنقاذ أطفال سوريا من ويلات الحرب، كما ساهم في عامي 2018 و2020 في إغاثة ضحايا فيضانات الهند. أما عن مواقف كريستيانو رونالدو وانحيازه للحق، فقد أعلن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية مانحا غزة صوتا ينطق بالحق ومالا ينفق في الخير. ولم يكتف كريستيانو رونالدو بالمال، بل اعتاد التبرع بالدم، مؤمنا بأن إنقاذ حياة الناس أعظم من تسجيل الأهداف والتوقيع على الألقاب. سيعتزل كريستيانو رونالدو الميادين يوما، ويسدل الستار على مسيرته الكروية المكللة بالإنجازات، لكن ما زرعه من أثر إنساني سيظل حاضرا لا يغيب. فمن يزرع الخير ويمنح الأمل لا تطفئه صافرة اعتزال.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيوني ديل موندو أرجنتينا كامبيوني ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في يوم جديد، صباح جديد من هذه الصباحات الصيفية. حياكم مستمعينا في هذا اليوم الخميس 10 من محرم 1448 هجرية، الموافق 25 من يونيو 2026 ميلادية. صباح الخير، صباح الجمال، صباح العمل، صباح الكفاح، صباح الهمم العالية. مشوار جديد معاكم مستمعينا في مسك النهار، ونلتقي معاكم أكيد خلال هالساعة، نرافقكم في هذا اليوم الخميس آخر أيام الدوام، في دروبكم المختلفة، مشاويركم المختلفة، وعارفين اليوم أغلبكم يحاول ينجز أعماله يعني بشكل أسرع عشان يحاول يطلع للمشاوير ويخرج أكيد في الإجازة، إجازة نهاية الأسبوع، ونتمناها إن شاء الله إجازة سعيدة يا رب العالمين للجميع. اللي موجود في عمله، موجود في أي مكان، موجود في الطرقات المختلفة، دروب السلامة لكم إن شاء الله مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا. نرجو لكم إن شاء الله يوم جميل مميز بإذن الله تعالى، وتنجزوا كل أعمالكم لهذا الأسبوع. إحنا معاكم في مسك النهار في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج أيوة يا جلال من ربيع خويطري روح.

وين رايح؟ رايح البلاد اليوم. اللي رايحين البلد اللي خلاص يقول لك جلال اغلب الناس عاد خلاص واصل البلد، ما كلهم طبعا، ما كلهم اللي مداومين يعني دوام خفيف واصلين البلد، واللي ماخذين اليوم شويه يعني استراحه طالعين بس يعني يكملوا مشاويرهم شويه الصباحيه وخلاص خط صوب البلد على طول. الخميس بعد ايش تسوي الخميس؟ والناس اغلبها اجازات يعني صيفيه، خلاص اتوقع الاغلب بدا يخرج اجازات ياخذ اجازته في عشان تزامنا مع المدارس يعني والجامعات والكليات، والاغلب بدت الناس توزع الاجازه وين تروح تقسمها يعني. نرجوكم ان شاء الله دائما مستمعين اجازه سعيده يا رب العالمين، ان كنتوا في إجازاتكم أو كنتوا مكملين أعمالكم بإذن الله تعالى. إحنا معاكم في مسك النهار اليوم، رح نتكلم في مسك الوطن. محافظة الداخلية تدشن استراتيجية آفاق وتستعرض 282 مشروعا تنمويا واستثماريا بقيمة تتجاوز 92 مليون ريال.

وأكيد مستمعينا عندنا فقرات أخرى راح تكون معانا إن شاء الله، لكن خلونا نبدأ مباشرة بمسك الوطن عن محافظة الداخلية. مستمعينا دشنت محافظة الداخلية خلال لقائها الإعلامي السنوي 2026 استراتيجية آفاق للفترة 2026-2030 بوصفها الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يقود مسيرة التنمية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة ويعزز جاهزيتها المؤسسية وتنافسيتها الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في إطار رؤية تنموية متكاملة تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. واستعرضت المحافظة خلال اللقاء ما تحقق من تنفيذ وإسناد ومتابعة 282 مشروعاً تنموياً وخدمياً واستثمارياً في مختلف ولايات المحافظة بإجمالي قيمة تجاوزت 92 مليون ريال عماني، إلى جانب مؤشرات نمو إيجابية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية، بما يعكس حجم الحراك التنموي الذي تشهده المحافظة ويعزز مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً واستثمارياً على مستوى سلطنة عمان. وكشف اللقاء الإعلامي مستمعين لمحافظة الداخلية عن تسجيل مؤشرات اقتصادية متنامية، حيث تجاوزت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالمحافظة أكثر من مليار ريال عماني، بما يمثل نحو 8% من إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية على مستوى سلطنة عمان، فيما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 57 مليون ريال عماني، وسجل العائد الاستثماري نمواً بنسبة وصلت إلى 40%، إلى جانب ارتفاع عدد العقود الاستثمارية بنسبة وصلت 52%، بما يعكس تنامي جاذبية محافظة الداخلية للاستثمار وتوسع قاعدة الأنشطة الاقتصادية فيها. كما شهدت المحافظة نمواً في النشاط التجاري خلال العام 2025، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية بنسبة وصلت إلى 14.3% مقارنة بالعام السابق، فيما تحتضن مدينتي نزوة وسمائل الصناعيتين 384 مشروعاً صناعياً واستثمارياً بإجمالي

استثمارات تجاوزت 834 مليون ريال عماني، موزعة على 193 مشروعاً بمدينة نزوة الصناعية و 191 مشروعاً بمدينة سمائل الصناعية. مستمعينا، جاء تدشين استراتيجية آفاق تتويجاً لجهود تشاركية واسعة شملت مختلف فئات المجتمع والقطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث شارك في إعدادها أكثر من 330 مشاركاً من أصحاب المصلحة و46 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية من خلال 32 جلسة تفاعلية وحلقة عمل تخصصية، إلى جانب تنفيذ 9 زيارات ميدانية شملت جميع ولايات محافظة الداخلية وأكثر من 50 مقابلة مع مختلف فئات المجتمع، بما يضمن انطلاق الاستراتيجية من احتياجات الواقع وتطلعات المجتمع. مستمعينا، 214 منشأة فندقية و90 مشروع قيد التنفيذ تعزز القطاع السياحي بمحافظة الداخلية، 108 معالم تاريخية مرممة و510 ألاف زائر للمواقع التراثية بالمحافظة، 23.5 مليون ريال لمشاريع التنمية الحضرية والحدائق والأسواق، وأيضاً 434 كيلومتر من الطرق الداخلية تدعم التنمية في ولايات المحافظة. أكثر من 600 ألف زائر لحديقة نزوة العامة منذ افتتاحها، وأيضاً ارتفاع العقود الاستثمارية 52% والعائد الاستثماري 40% بالمحافظة. إذن مستمعين، هذه هي بعض التفاصيل، بإمكانكم طبعاً الاطلاع على تفاصيل أكثر متعلقة باللقاء الإعلامي لمحافظة الداخلية وتدشين استراتيجية آفاق. متواصلين مستمعينا مسك النهار عبر إذاعة الشباب.

الله يحفظ هذا الوطن يا رب العالمين ويحفظكم أيضا مستمعينا بإذن الله. يا هلا ومرحبا فيكم، هذه أجواء رحلات جلال لما تسمع كذا يعني أغاني وطنية حماسية كذا تحس أنك تبت على طول تأخذ العدة وتطلع. صح يعني بعض الأماكن ما ممكن تروح لها بسبب الأجواء الحارة، لكن في أماكن حلوة بصراحة تستحق الزيارة. في بعض الأمطار، صح بعض المناطق الجبلية. عموما اليوم مستمعينا حلقتنا الخميس مثل ما تعودنا، اليوم موعاتنا دائما يوم الخميس كذا خفيفة لطيفة معاكم في حلقتنا. واليوم نتكلم مستمعينا عن الأماكن السياحية والترويج بالتحديد للأماكن السياحية. خلونا نروج مع بعض الأماكن السياحية بشكل أكبر هنا في سلطنة عمان. كيف ممكن نشارك في الترويج عن هذه الأماكن السياحية؟ مثلا أنت رحت مكان عجبك، المكان صورت نزلت خبرتنا عن المكان، هذا المكان الجميل راح يستقطب مجموعة من الناس وراح تعرف مجموعة أكبر منهم على هذا المكان. أكيد تكلم عن أشخاص ما شاء الله يعرفوا أماكن ويطلعوا ويروحوا يستمتعوا في الجبال، في السهول، في الأماكن المختلفة يعني. فحلو أنك تشاركنا حتى اليوم في حلقتنا، أو حتى أنا أتكلم بشكل عام كيف ممكن تشارك الآخرين وتشارك بشكل عام في الترويج عن الأماكن السياحية لبلدك سلطنة عمان. اليوم أيضا راح يكون معانا ضيف حلقتنا عبد المجيد بن عبد الله الغزالي، وهو مرشد سياحي، وراح نتكلم معه أكثر عن الموضوع ودور المرشد السياحي أيضا في الترويج عن هذه الأماكن السياحية بشكل عام واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح لزيارة سلطنة عمان. وبإمكانكم أيضا مستمعينا مشاركتنا في حلقتنا على 24698151 عبر الاتصالات والواتساب على 724420009. وعندنا أيضا في فقرة إيش لك إيش عليك رح نتكلم عن استراتيجيات مهمة لتسويق الوجهات اللي تجذب عائد سياحي، كيف ممكن نعمل هذه الاستراتيجيات. وفي ختام حلقتنا اخترنا لكم اليوم أغنية تفداك روحي لعبد المجيد عبد الله. والصدفة يا جلال إنه عبد المجيد عبد الله أو الفنان عبد المجيد عبد الله هو نفس اسم ضيف حلقتنا اليوم، ضيفنا اسمه عبد المجيد عبد الله يعني الغزالي فنفس الاسم سبحان الله، نفس اسم الفنان عبد المجيد عبد الله والضيف اسمه عبد المجيد عبد الله صدفة جميلة. حياكم الله مستمعينا على 724420009 عبر الواتساب والاتصالات 24698151. ويا هلا ومرحبا باللي شاركونا في حلقتنا لليوم. عماد الشماخي، صباح الخير والعمل، منوري الإذاعة سلوى، ودخل على الجانب الرياضي على طول لازم دخل مدريد وفينيسيوس وكريستيانو وكلهم نظ مدريد. خليك من مدريد يا عماد، والله استمتع بكأس العالم، انسى مدريد وانه فينيسيوس في مدريد وفلان في مدريد وبرشلونة، خلوها لشهر 8 القادم، استمتع بالمنتخبات بس، منتخب البرتغال، الأرجنتين، المغرب كذا يعني، استمتع بالمنتخبات بس، خليك بعيد من الأندية عشان تعيش الجو حلو مع المنتخبات غير عن الأندية. شكرا يا عماد، صباحك خير واستمتع بروح رياضية دائما مع كأس العالم. فاطمة بنت عيد المحروقية، يا مرحبا يا فاطمة، صباحك خير، يسعد صباحك، إجازة سعيدة للجميع، اللهم اجعلها إجازة لا يضيق لنا فيها الصدر وأتمها علينا بالفرح والسرور آمين. شكرا يا فاطمة، يا هلا ومرحبا فيك. وعندنا أيضا اللي شاركونا، راح ناخذ مشاركاتكم في موضوع الحلقة أكيد حلقتنا لليوم. شاركونا بعض الأماكن، كم ممكن تروجوا للأماكن هذه. شكرا لناصر زيادي، صباحك خير يا ناصر، وراسل لنا ما شاء الله شكله عندهم أمطار، المضيبي كانت في أمطار بعض الأماكن، مع الأجواء الجميلة الطبيعية ومع الخميس الونيس إجازة سعيدة نرجوها للجميع والانتباه في الطريق من المفاجآت. وتحياتي لكم المضيبي، شكرا على الصور اللي شاركتنا هذه الصورة لجريان بعض الشعاب، صباحك خير، هذه يعني مش أودية، هي شعاب
إنه ما في كان أودية، شعاب خفيفة كانت في بعض الأماكن وبعض الأمطار أيضا أمس على بعض المناطق الجبال الحجر. شكرا جزيلا لك وصباحك خير. فاصل ونرجع لكم مستمعينا ومسك النهار عبر إذاعة الشباب.

0: روح بلادك. صباحكم خير مستمعينا، متواصلين معاكم. هذه لكل اللي رايحين البلد واللي مفكرين يروحوا البلد اليوم. كلهم رايحين رحلات، رايحين كشتات. يعني ترى لا تفكر يوم يعني صيف وحرارة الناس ما تطلع رحلات كشتات، لا، الناس تطلع في أماكن حلوة تستاهل إنك تطلع لها وتروح لها تستمتع. الجبال، أماكن باردة، عندك يعني كذا. عطنا أسبوع الخط الساحلي لبعض الأماكن في الشرقية، يعني من الأشخرة لين رأس الحد، هاي يمسك هالخط كامل كله بارد ترى، وكمل صوب محوت، صوب مصيرة، صوب الدقم، هذه الأماكن كلها حلوة باردة ترى، تكون خاصة عاد كذي على وين أبو منصور راعي مصيرة، هناك عندهم الكوس. الكوس في مصيرة هالفترة راح يكون. صباحكم خير مستمعينا، متواصلين أكيد معاكم. كنا هاي الموسيقى، موسيقى الشومة يا جلال، وإحنا أكيد نبي نشوم أكيد مع كل الناس. راح يكون معانا إن شاء الله ضيفنا بعد شوي عبد المجيد الغزالي، وراح نتكلم أكثر مستمعينا عن الترويج للأماكن السياحية بإذن الله تعالى، وكيف ممكن إحنا نروج أيضا عن هذه الأماكن السياحية بشكل عام، من خلال صورة، من خلال فيديو، من خلال بث مثلا تفتحه في صفحتك، من خلال انك توصف مثلا هذه الأماكن، طريقتك انت في الترويج لهذه الأماكن السياحية بشكل عام كيف يكون بالنسبة لك، عشان توصل الصورة الحقيقية عن الأماكن السياحية في بلدنا الغالي عمان. وأكيد مستمعينا خلونا نروح مع ضيفنا عبد المجيد بن عبد الله الغزالي، وهو مرشد سياحي، وناخذ منه تفاصيل الإرشاد السياحي بشكل أكبر، والتفاصيل دائما أقرب للمرشد السياحي. عبد المجيد صباح الخير ويا أهلا ومرحبا فيك معانا في مسك النهار.
1: صباح النور والسرور رسل وبارك الله فيكم.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وإحنا سعيدين بوجودك معانا في البرنامج، وأنه الناس يعني خلال هالفترة يمكن عبد المجيد تتكلم أنه حار والأجواء حارة وغيرها، لكن أنتم ما شاء الله المرشدين السياحيين على طول عندكم أماكن للشتاء وعندكم أماكن للصيف، فدايما عندكم يعني ما شاء الله الخطة موجودة والبدائل موجودة. خلينا يعني قبل ما نتكلم عن التفاصيل للترويج للأماكن السياحية، عبد المجيد كونك مرشد سياحي، خبرنا أول شيء بالنسبة لك شخصيا كيف التحقت بالإرشاد السياحي، وإيش اللي خلاك تلتحق بالإرشاد السياحي؟
1: نعم، هو بداية أنا مجالي في السياحة والضيافة، درست في كلية عمان للسياحة، وكانت عندنا مادة تفصيلية عن الإرشاد السياحي. فالبداية كانت من هناك، وقبل أن أتخرج من الكلية الحمد لله حصلت على ترخيص لرخصة الإرشاد السياحي من وزارة التراث والسياحة، وبدأت أمارس المهنة بشكل مستمر، بحب، بعطاء، بحيوية وبشغف. خلينا نقول، وبنفس الوقت بدأت أسافر إلى دول مختلفة سواء في المنطقة أو على الجانب الدولي، وأحرص أن كل ما أسافر دولة يكون عندي مرشد سياحي محلي، بحيث أن يتم تبادل الآراء والخبرات والتجارب وما شابه ذلك.
0: جميل.
1: فبالنسبة للقطاع السياحي هو قطاع حيوي، نعم قطاع حساس مثل ما الكل يعرف أن في الآونة الأخيرة في التطورات الحالية القطاع نوعا ما تأثر، ولكن نحن في القطاع السياحي دائما يجب علينا أن نكون متفائلين، لأن نعم القطاع تأثر على الجانب الدولي، ولكن ما ننسى أن نحن عندنا سياحة داخلية. سياحة داخلية، والحمد لله تم التركيز عليها في الآونة الأخيرة والترويج لها بشكل قوي، بداية من وزارة التراث والسياحة والشركات الأخرى، وأيضا المواطنين نفسهم بدوا يروجوا على المنتجات السياحية اللي هي ظهرت عندنا مؤخرا، أنماط سياحية جديدة.
0: نعم.
1: مثل ما لاحظت يعني الفترة الأخيرة مثلا في جبل الأخضر موسم الورود،
0: صحيح،
1: بعدين في قرية ويكان المشمش والخوخ، الآن نفس الشيء في الجبل الأخضر، فاكهة البوت والتوت بشكل عام، وما ننسى أيضا الخط الساحلي. طبعا لو جينا نتكلم عن مثلا محافظة الداخلية، يعني قبل أسبوع كشفت عن تفاصيل مهرجان الجبل الأخضر.
0: نعم.
1: فهذا المهرجان يمتد لمدة 45 يوم.
0: جميل.
1: ويتكون من تجارب وفعاليات استثنائية لأول مرة.
0: نعم.
1: وبدايته يكون من 15 يوليو وينتهي 29 أغسطس. فتجارب جديدة لأول مرة، من ضمن التجارب يكون في الألعاب الهوائية التفاعلية.
0: نعم.
1: في الجبل الأخضر، وأيضا سينما خارجي، وتجارب للأطفال للعوائل، وأيضا ما بس للعمانيين ولغير العمانيين أيضا.
0: نعم.
1: وطبعا هذا يكمن كل أن الوزارة بالتحديد وزارة التراث والسياحة، ومن ضمن أهداف رؤية عمان 2040،
0: نعم،
1: أن سلطنة عمان ما فقط تكون موسمية، بل وجهات على مدار العام.
0: نعم، في كل المواسم. بالضبط،
1: في كل المواسم.
0: نعم. عبد المجيد، وأنت مرشد سياحي وبجانب أيضا زملائك المرشدين السياحيين، يعني بشكل عام لكم دور جدا طبعا كبير في الترويج أيضا عن سلطنة عمان.
1: نعم.
0: سواء كان في الداخل، في الخارج، في المنطقة، على مستوى أيضا الدولي بشكل عام.
1: نعم.
0: إيش الطريقة اللي تحاولوا أنكم من خلالها الترويج على الأماكن السياحية في سلطنة عمان، تجذبوا أكبر قدر ممكن من السياح؟ طبعا أنا في الجانب المؤسسي طبعا إحنا ما نغفل عنه، وزارة التراث والسياحة والمؤسسات قائمة أكيد بدورها، لكن أنا أتكلم عنك أنت كعبد المجيد كمرشد سياحي، وأيضا زملائك الآخرين كمرشدين سياحيين، إيش دوركم في هذا الجانب؟
1: نعم، هو الترويج يتم من خلال عدة جوانب حقيقة. الجانب اللي ما نغفل عنه دائما واللي هو الأكثر متابعة ومشاهدة، جانب مواقع التواصل الاجتماعي. فكمرشد سياحي يحرص أنه يروج عن بلده من خلال مثلا المقاطع المرئية، من خلال الصور بشكل مستمر، وهذه المواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نقول على سبيل المثال الانستغرام، فيتم نشر صور عن مثلا خلينا نقول قلعة نزوة على سبيل المثال. يتم نشر عن ما يتعلق بقلعة نزوة، وما بس نشر صور معينة أو مقاطع مرئية، بل إبراز تفاصيل القلعة، مثلا تاريخها بشكل مختصر، ومثلا رسوم الدخول والأنشطة اللي يجب معرفتها في قبل قولنا إلى قلعة نزوة على سبيل المثال. مثال آخر، مشاهدة السلاحف في رأس الجند على سبيل المثال. فيتم النشر أيضا بما يخص بالتعليمات والإرشادات اللي يجب على كل سائح معرفتها قبل الوصول إلى رأس الجند على سبيل المثال. التصوير مسموح ولكن بدون الإضاءة القوية.
0: نعم. فأنتوا طبعا تبرزوا كل هذه التفاصيل بشكل أكبر للسائح،
1: بشكل أكبر وبشكل تفاعلي. بشكل تفاعلي، أن مثلا في الصورة يكون في تفاعل، في تعليقات، في ردود، فنحن نحرص أن نرد على كل زائر، كل شخص عنده فضول يعرف عن هذا المكان السياحي على سبيل المثال. وأيضا يعني في عندنا نحن بعض المرشدين السياحيين الآن بدأ يكون عندهم موقع إلكتروني خاص.
0: ممتاز.
1: أيوة، موقع إلكتروني خاص بي أنا مثلا كمرشد سياحي، وهذا الموقع الإلكتروني في أغلب التجارب اللي أنا مريت بها خلال مثلا العشر سنوات أو 12 سنوات الماضية. تجارب تحكي مثلا مع السياح، خلينا نقول مثلا على سبيل المثال من ألمانيا، من سويسرا، من فرنسا، وهذه التجارب فيها تعليقات وآراء، بحيث أن هم السياح نفسهم يكتبوا رأيهم وتجربتهم حول الجولة في سلطنة عمان. فهذا يعزز ويشجع الزائر أو الشخص اللي أول مرة يدخل الموقع الإلكتروني.
0: نعم.
1: ايوه،
0: جميل
1: فهذه
0: هذا
1: من
0: الفكرة.
1: الجوانب.
0: نعم.
1: وعندنا ايضا جانب اخر اشترى سلوى بما يخص حضور المؤتمرات وفعاليات سياحية سواء محلية إقليمية ودولية.
0: نعم.
1: يعني في عدة مرشدين سياحيين بدوا يحضروا مثل هذه الفعاليات، على سبيل المثال في دبي معرض السفر العالمي، معرض
0: نعم.
1: السفر العربي، وفي لندن معرض السفر العالمي، وفي أيضا برلين
0: نعم في
1: في
0: ألمانيا.
1: ألمانيا.
0: بالضبط.
1: فهنا المرشد السياحي دوره أنه يزور هذا المعرض وبنفس الوقت يروج عن خدمات اللي هو يقدمها. مثلا أحيانا المرشد السياحي يكون عنده فقط سيارتين على سبيل المثال، ويكون عنده أكثر من موظف، ما بس هو كمرشد سياحي،
0: بالضبط.
1: بينما الباقيين يكونوا مثلا يشتغلوا بشكل فردي، فكذا يتم الترويج على جوانب عدة.
0: نعم جميل. كإرشاد سياحي أو كمرشد سياحي كم صار لك سنة الحين عبد المجيد؟
1: الحين 12 سنة في الإرشاد السياحي، وبدأت أدرب وأدرس الأشخاص اللي مقبلين أنهم يحصلوا على رخصة الإرشاد السياحي في كلية أعمال السياحة.
0: جميل.
1: نعم.
0: خلال 12 سنة إيش اللي تعلمته بشكل عام الإرشاد السياحي، وممكن يعني كخلاصة تجربتك في 12 سنة عبد المجيد اللي ممكن ننقلها لأي شخص راغب أنه يكون مرشد سياحي إن شاء الله في القادم ويحصل على الرخصة؟
1: نعم، من ضمن الأشياء اللي تعلمتها أنه دائما يكون عندنا نوع من التبادل الثقافي ما بين الشعوب المختلفة، وأن دائما الحوار هو اللي يخلق السلام. يعني أغلب الزوار لما يزوروا سلطنة عمان في أول مرة ما يكون عندهم دراية عن البلد، فنحن من واجبنا أن نرسخ فيهم هذا الفكر ونزرع فيهم هذا الجانب، أو يكون في نوع من التبادل الثقافي. وأيضا لما نحن نسافر مثلا دولهم هم يعملوا نفس الشيء، فاكتسبنا خبرات يعني متنوعة، خبرات القيادية والتعامل مع السياح من مختلف الشعوب خلينا نقول، وأيضا مختلف الثقافات، لأن كل سائح يجي بثقافة مختلفة بغض النظر عن البلد اللي يجي منها سائح، ولكن كل سائح يمتلك ثقافة مختلفة. فالشيء الأكبر اللي تعلمته في خلال مسيرتي في الإرشاد السياحي أن كيفية التعامل مع السياح من مختلف الثقافات والشعوب.
0: جميل. الحين أنتوا في الصيف، إحنا درجات الحرارة مرتفعة في أغلب الأماكن في سلطنة عمان، لكن في عندنا أماكن أخرى أيضا باردة، أو بشكل عام أنتوا كمرشدين سياحيين كيف طبيعة عملكم تكون في هذه الفترة الصيفية عبد المجيد؟ طبعا مختلف عن الشتاء يعني جدولكم أكيد، لأنه في الشتاء شيء مختلف أيضا.
1: نعم، الشتاء جدا مختلف، لأن الشتاء يكون بشكل شبه يومي الجولات، ولكن في الصيف نوعا ما مختلف، يكون يعني في منطقة الشمال خلينا نقول يكون مختلف، لأن نوعية الزوار تختلف تماما. في الشتاء الأغلب يكونوا من أوروبا على سبيل المثال، وعادة السائح الأوروبي الأغلب يتطلب مرشد سياحي. أما الآن أغلب الزوار عندنا في السلطنة من جنسيات مختلفة، مثلا من الخليج بشكل عام، من الهند، من العراق، فالتركيز أكثر على المناطق الباردة الأكثر برودة، الولايات الأكثر برودة، على سبيل المثال ولاية الجبل الأخضر.
0: نعم. وحتى في الجنوب، يعني جنوب سلطنة عمان هي محافظة ظفار، أتوقع تركيزكم يكون أكبر حتى في المحافظة.
1: طبعا يعني ما بلا شك محافظة ظفار، خاصة يعني الموسم الماضي أكثر من 1,000,000 زائر حسب آخر إحصائية.
0: بالضبط.
1: متوقعين أن هذا الموسم يكون أكثر، بحكم أنه تم تصريح عن 125 فعالية لهذا الموسم، موسم ظفار.
0: نعم.
1: 125 فعالية مختلفة، فعالية فعاليات حرفية، فعاليات تراثية وثقافية وبحرية وسياحية بحتة أيضا.
0: نعم، منوعة جدا أكيد طبعا. وبشكل عام يعني إيش ممكن خلينا نسميها التحديات اللي تواجه المرشد السياحي بشكل عام؟ يعني أتكلم سواء كان بالنسبة لك يا عبد المجيد أو حتى زملائك الآخرين، هل في مثلا تحديات معينة وتحاول أنكم تجلسوا أيضا مع بعض أنتم كمرشدين، تأخذوا تعطوا، تتبادلوا المعرفة، الخبرة، التجربة، تفاصيل معينة، مواقف معينة مريتوا فيها، أو كيف أيضا تحاول أيضا تحتوي هذه المواقف اللي تصير بشكل عام وتأخذ خبرة أيضا أكبر بالنسبة لك عبد المجيد كمرشد سياحي؟
1: نعم، من ضمن التحديات اللي كنا نواجهها أن جانب الموسمية، يعني مثلا هنا في محافظة مسقط أغلب الأماكن اللي يتم زيارتها مثل جامع السلطان قابوس الأكبر، دار الأوبرا السلطانية مسقط، سوق مطرح، سوق الأسماك في مطرح، متحف بيت الزبير، المتحف الوطني، ختاما بقصر العلم العام. فهذه من ضمن التحديات اللي كنا نحن نواجهها، أن السياح الأجانب وخلينا نقول الأحرى الأوروبيين هذه الفترة جدا صعبة عليهم. ولكن في الآونة الأخيرة تم العمل على هذا الجانب، وشفنا مثلا من الموسم الماضي وأيضا هذا الموسم لاحظنا أن في مجموعة بسيطة خلينا نقول من مختلف الدول الأوروبية، يعني لاحظنا أمس مثلا من بلجيكا، قبل يومين من سويسرا. ما بالضرورة مثلا تكون سفرتهم من دولهم، ولكن ربما من
0: منطقة
1: الدول المجاورة.
0: نعم.
1: المنطقة من الإمارات العربية المتحدة أو قطر على سبيل المثال. فهذا كان تحدي كبير، ولكن الآن أصبح أسهل نوعا ما بحكم أننا شفنا فيه تحسن.
0: نعم.
1: وهذا قائم بدور المرشدين السياحيين وترويجهم للبلد. التحدي الثاني اللي هو نفس الشيء المرشدين السياحيين يعملوا عليه، أن الأنشطة الليلية في العاصمة، أن نمط السياح الآن في خلال 10 سنوات الماضية اختلف عن السابق تماما.
0: نعم.
1: سابقا كان أكثر السياح هم كبار السن، يعني 50 سنة فما فوق.
0: نعم.
1: أما الآن نحن نستقطب حتى اللي أعمار 20 و30 و40، فهم يبحثوا عن أنشطة ليلية أكثر عن السياح السابقين.
0: نعم. وبالتالي أنه هذا بالنسبة لكم من التحديات اللي طبعا يطلبها السائح وهي ما تكون مثلا موجودة للسائح.
1: بالضبط. هذا كان نفس الشيء تحدي كبير، ولكن في الآونة الأخيرة صار في نوع من التحسين والتطور. على سبيل المثال على جانب مثلا الكورنيش أو بيت الزبير، متحف بيت الزبير، يكون في تنسيق ما بين المرشد السياحي وما بين الشركة السياحية ووحدة فرق الفنون الشعبية التقليدية، بحيث أنه يتم أداء هذا الفن وقت الليل. كنشاط فني سياحي بإمكان السائح يستمتع هذاك الوقت لمدة ساعتين على سبيل المثال. ويكون تفاعلي، يعني بإمكان السائح يشترك معهم في الغناء، في الرقص، وفي العزف أيضا، والتصوير.
0: جميل.
1: على سبيل المثال.
0: نعم، جميل. نعم. يعطيكم العافية عبد المجيد، احنا فخورين ايضا فيكم كمرشدين سياحيين بامانة، ونشوف التطور اللي يصل له المرشد السياحي العماني، وما شاء الله عليكم وصلتوا يعني الى الكثير ايضا من الاماكن المختلفة، وعرفتوا ايضا باسم سلطنة عمان للسائح بشكل عام، سواء كان السائح الاوروبي او حتى السواح يعني بمختلف الجنسيات على مستوى العالم. ايش تطلعاتكم في المستقبل كمرشدين سياحيين عبد المجيد؟
1: نحن تطلعاتنا ان شاء الله باذن الله تعالى يتم زياده عدد المرشدين السياحيين.
0: نعم.
1: لان حسب الاحصائيه الاخيره من وزاره التراث والسياحه، عدد المرشدين السياحيين 1200، حوالي 1200 عماني. فنحن نتطلع ان يكون اكثر عدد زياده من المرشدين السياحيين، وإضافة إلى أن يكون على المرشد السياحي أنه بإمكانه يمارس المهنة بشكل مستمر على مدار العام بشكل دائم.
0: نعم بإذن الله تعالى. إحنا نرجوكم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله تعالى في القادم، وإن شاء الله أيضا صل لنا لقاءات من خلال إن شاء الله وجودك في الأستوديو معانا، وموجود أيضا زملائك المرشدين السياحيين معانا في الأستوديو في القادم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى نتشرف بكم.
0: نرجو لكم إن شاء الله كل توفيق وكل خير إن شاء الله، وشكرا على وجودك معانا خلال هذه الدقائق عبد المجيد بن عبد الله الغزالي مرشد سياحي، وسعدنا بوجودك معانا، ودائما نسعد بالحديث عن الجانب السياحي اللي نتطلع إن شاء الله نشوفه أكبر بإذن الله تطورا في سلطنة عمان، ومساعة كبيرة أيضا من قبل الحكومة الرشيدة للتطوير ودعم هذا القطاع بشكل أكبر وأكبر. شكرا جزيلا لك عبد المجيد، موفق
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا على الاستضافة، أتمنى لكم عطلة سعيدة.
0: شكرا جزيلا لك عبد المجيد، موفقين خير. أحسنت، جزاك الله خير، الله يسعدك وبارك الله جهودكم. أيضا تقريبا 1200 مرشد سياحي عماني، وهذا العدد أكيد نفخر فيه. في الفترة الأخيرة يعني شفنا أيضا في نساء أيضا منضمات أكيد للإرشاد السياحي، وإن شاء الله إحنا راح نسعى أنه تكون أيضا معانا إحدى الفتيات بإذن الله في قادم الحلقات بإذن الله تعالى. وأنا التقيت أيضا بمجموعة من النساء ما شاء الله عليهن أيضا في هذا القطاع، قطاع الإرشاد السياحي، وجدا جميل يعني إحنا نشوف أيضا المرأة موجودة في هذا المجال بجانب أيضا زملائها أيضا الرجال في الإرشاد السياحي. صباحكم خير مستمعينا، وشكرا للي شاركونا. نطلع فاصل جلال ولا ناخذ رسائل؟ نروح لفاصل، متواصلين مستمعينا.

احنا في اللاند روفر وما حسينا بالوقت لا روح الوقت. نرجع شوي للي معانا في اللاند روفر موجودين. على 7244-2009 عبر الواتساب. شكرا للي شاركونا في حلقتنا. شاركنا خالد سليم العاصمي وادي بني حبيب الجبل الأخضر، هذا من الوجهات المثالية لقضاء عطلة الصيف بالنسبة له. شكرا يا خالد، يعطيك العافية. وصباح الخير سلوى وجلال، يسعد الله صباحكم كل خير ونور. صباح الخميس الونيس، الأنظار كلها صوب محافظ ظفار، أما الباطنة كلها لواهيب سواهيب. صباحكم مسك ومساكم سلوى رياضة. يا مرحبا أم ناصر الهادي، ما علي أم ناصر، ترى الحياة كذي بين مد وجزر، أحيانا براد أحيانا حرارة، فحلو حلو الجو بين الحرارة وبين البرودة، فنغير الوجهات أكيد. شكرا يا أم ناصر، يا مرحبا بك. عندنا الهشامي، يسعد الهشامي، هذا منعطف قرية الطوية، لكن لا أنصح أحد للسياحة لأنه ما عندنا الحين. وإيش كارف علي أدور في الحرارة، أحسن نجلس في الطوية وأصبر على الحرارة. لا ما تدور يعني مني منك، عاد تروح مكان بارد يعني على الأقل يا سعيد. تروح الجبل الأخضر مثلا، جبل شمس، أسبوعين بعد أسبوعين أو بعد 3 أسابيع مثلا تروح صوب الجنوب، صلالة، محافظة ظفار يعني. أعطيك العافية، وإذا ما في خطة خليك في البلد، أمورك طيبة في المزرعة. شكرا للي شاركونا أيضا عبر الواتساب من في ولاية أدم، أتوقع سليمان. شكرا يا سليمان، لكن أدم حالاتها أدم في ولاية أدم في الشتاء يا سليمان، إن شاء الله يعني تكون لنا زيارات أكثر في ولاية أدم في الشتاء بإذن الله. شكرا على تواصلك معانا. صباح الخير والسعادة من صباحات ولاية مصيرة هذا اليوم، وسلام مصيرة، سلام من أبو منصور البلوشي. يعني اضطريتك يا أبو منصور بالخير في البرنامج، قلت وين أبو منصور اليوم راعي مصيرة، إن عندهم الأجواء بدأت تصير أحلى، وعرفها الأجواء في مصيرة تصير أحلى وأحلى، وكل ما صارت الأيام القادمة تصير أحلى وأحلى، وشهر 8 عاد من أجمل الأشهر في ولاية مصيرة، اللي يحب يزور ولاية مصيرة عاد أجواءها طبعا جلال طول السنة، بس عاد يا جلال شهر 8 لا غير شهر 8 البراد والأجواء الحلوة. شكرا يا أبو منصور، يا مرحبا بك. ماشي طلعت بحر جلال هناك صوب مصيرة، ماشي ما رحت، يحتاج لها الشامخية يحتاج لها. صباح الخير أكيد للي شاركونا. ما يمدينا ناخذ فقرة إيش لك إيش عليك، يلا ما عليه، بس خلونا نختم مع الأغنية جلال، أغنية اليوم. إحنا نحاول ناخذ لكم أغاني يعني ما سمعتوها من فترة، اليوم اخترنا لكم في الختام أغنية تفداك روحي، حتى اسم الأغنية جميل بصراحة، تفداك روحي لعبد المجيد عبد الله، من الأغاني القديمة لعبد المجيد عبد الله. 1986 تم إنتاج هذه الأغنية من ألبوم رسالة حب، كلمات بدر بن عبد المحسن، الحان سراج عمر، وأكيد من غناء الفنان الجميل دايما عبد المجيد عبد الله. تفداك روحي يا مفارق حبايبك، وفداك عمري راحتي وابتهاجي، كان الجروح اللي بقلبي سبايبك، انت الذي برجي حنانك وناجيك، طيفك الى ما زارني كيف عاتبك، يا ساكن وسط الحشا ومتلاقي انت العذاب، وكيف انا بك اعذبك، يا من جرحت القلب جرحك علاجي.

وإحنا بصوت عبد المجيد عبد الله مع هذه الأغنية تفداك روحي وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسك النهار. نرجو لكم إجازة سعيدة مستمعينا. أجمل تحية في الإشراف العام أستاذ عفرة اليحيائية، في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، في الإخراج جلال بن ربيع دخويطري. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: السيارة مش عم تمشي بدها دايد في
5: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
6: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
5: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
6: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
5: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
6: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
5: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
6: مع عابدين البلوشي
5: وهيثم الزجالي
6: والمخرج
5: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. أعلنت باكستان عن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع القادم في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تصريح له أن المباحثات ستستأنف منتصف الأسبوع القادم عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الماضي التي تنص على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد. وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا جولة محادثات مطولة يوم الأحد الماضي في سويسرا، بدأت بلقاءات بين وفود سياسية واستكملت لاحقا عبر فرق تقنية وفنية متخصصة. وفي لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من جنوب لبنان، مشددا على استمرار ما وصفها بالمنطقة الأمنية. وتأتي التصريحات في وقت تتواصل فيه مباحثات أمريكية إيرانية بشأن اتفاق أولي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وسط خلافات حول عدد من الملفات الرئيسية. وتسعى الولايات المتحدة عبر جولة لوزير الخارجية ماركو روبيو في المنطقة إلى تطبيق بنود الاتفاق المقترح مع طهران. في المقابل، تواصلت التوترات الميدانية في جنوب لبنان مع تسجيل غارة إسرائيلية جديدة، بينما تؤكد إيران أن وقف القتال في لبنان يمثل أولوية في اتفاق نهائي. استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. يأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مناطق تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين. وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني متأثرا بجروح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسللت إلى بلدة اليامون وأطلقت النار صوب شاب فلسطيني كان داخل منزل وأصابته بجروح، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه. أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين عقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسبب في مصرع نحو 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى. وقالت الرئيسة الفنزويلية إن الحكومة الفنزويلية تتابع عمليات الاستجابة والإغاثة، وأوضحت أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر تسببا في أضرار واسعة النطاق. وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها في المناطق المتضررة، بينما حذرت السلطات الفنزويلية السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية إضافية خلال الساعات المقبلة. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نلقاكم بحول الله تعالى على رأس الساعة القادمة مع النشرة المحلية من أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حدايد في
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفي.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام والخميس الونيس ودروب السلامة. نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم السلامة على الطريق في حديثنا عن السيارات وتفاصيل المشاكل لهذه المركبات اللي نسوقها وإحنا رايحين في الدروب. نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. مع ارتفاع درجات الحرارة وأيضا حرارة الصيف اللي دائما تكون كبيرة بشكل كبير، للكثير ربما ما يهتم في المركبة غير أن أهم شيء عند المكيف يزيد الهواء على الآخر ويروح. ونقول دربك سالم إن شاء الله يا رب العالمين، ولكن هذه المركبة لك وعليها، يعني إذا ما صنتها ممكن توقفك في أي درب، فدائما الصيانة والاهتمام هو مهم جدا لهذه المركبة الحديدة اللي تاخذك وتوديك وتردك وما لك غنى عنها. دامنا ما لك غنى عنها فلازم تصينها، ودائما نقول خذوا دائما الآراء من لديه أيضا خبرة في هذا المجال، مع ضيوفنا أيضا المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني، هم ضيوف برنامج السلامة على الطريق الدائمين طبعا في مشاكل السيارات، والإجابة دائما على كل أسئلتكم اللي تصلنا عبر الواتساب 7244200، وأيضا بالاتصال على 2469-8151. وإحنا اليوم حطينا سؤال لتفاعل أيضا عبر قناتنا، قناة الواتساب عبر القناة، قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب على 7244209. بإمكانكم تدخلوا أيضا وتتفاعلوا مع السؤال اللي حطيناه لكم: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما العطل الأكثر شيوعا اللي تتعرض له السيارة برأيكم؟ هل ارتفاع حرارة المحرك أم نظام التكييف أم ضعف أو تلف البطارية أو انفجار أو تلف الإطارات؟ خلونا نشوف إجابتكم في كل موقف مريتوا فيه في الصيف، إيش اللي يخترب بالعادة معكم في المركبة؟ بإمكانكم أيضا التصويت على هذه الخيارات عبر قناة الواتساب على 7244209، ونهاية البرنامج راح نشوف التصويت الأكثر اللي راح يجاوبوا عليه المهندسين اليوم في البرنامج. على العموم تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: أسعد الله مساكم بالخير والسلامة، أهلا وسهلا بكم ومتابعينا، وحياكم الله حياكم الله في مشوار برنامجكم السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، وربي يحفظكم. تابعونا وانضموا إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب على 7244209 7244209. إذن متابعينا نسعد بتواصلكم معنا، ودروب السلامة نقولها للجميع، ونمسي بالخير على ضيوف حلقتنا لليوم من برنامجكم السلامة على الطريق، المهندس هيثم الحراسي. أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله أخوي عابدي، مساك الله بالنور والسرور،
0: مساك الله بالسعادة. والفني فهد الغسيني أهلا وسهلا بك.
2: يا مرحب،
0: الله يسعدكم يعطيكم العافية. من راح يبدأ معاكم من فيكم راح يبدأ على سؤالنا، دائما نسأل يعني السؤال المعتاد، ما هي أبرز المشاكل والأمور اللي مرت عليكم اليوم؟ وقبل أن نبدأ أيضا احنا حطينا سؤال تفاعل للمستمع الكريم والجمهور الكريم اللي يستمع إلينا في هذه الدقائق عبر قناتنا عبر الواتساب. سؤالنا كان: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما العطل الأكثر شيوعا اللي تتعرض له السيارة برأيكم؟ هل ارتفاع درجة حرارة المحرك، أم تعطل نظام التكييف، أم ضعف أو تلف البطارية، أم انفجار وتلف الإطارات؟ عاد ننتظر الإجابة من المستمعين. إلى الآن الأغلب ذكر أن تعطل نظام التكييف، ولكن احنا بنتحدث عنه في نهاية البرنامج. تفضل فهد أو هيثم، إيش اللي حصل معاكم خلال هذا الأسبوع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية والنقاط، ما شاء الله سؤالك كان ممتاز جدا، واعتقد بحصل تفاعل كبير فيه، بحكم ان هذه الاعطال هي اكثر الاعطال الشائعة واللي ممكن يعاني منها اصحاب المركبات ويترددون فيها على الورش واماكن الصيانة.
0: نعم.
1: بسبب ارتفاع درجات الحرارة، واحدة من ضمن يمكن الاشياء اللي ما نريد ننبه عليها وكنا نتكلم دائما فيها، اللي هي وتعتبر نحن نقول أساسيات في اللي هي صيانة المركبات أو أعطال المركبات، مثل استبدال بطارية السيارة. نقطة إن لما تستبدل بطارية السيارة والسيارة تكون شغالة، نحن قلنا إن هذا خطأ كبير جدا، مسألة إن البرمجة راح تخترب والبرمجة راح تطير وغيره من هذه الأشياء، هذا خطأ كبير وجسيم، وفي ناس فعلا تعرضوا لأخطاء وتعرضوا لأعطال كبيرة وجسيمة في المركبة. واحدة طبعا من المركبات نفسها تم استبدال بطارية السيارة وسيارة شغالة، طلعت الظاهر صدمة كهرباء أثرت على أحد الأنظمة الكهربائية اللي موجودة داخل السيارة في شبكات الاتصال في السيارة، حاول انهم يعملون ريست للسيستم، مشت السيارة مسافة وبدت السيارة الحين تعاني من مشاكل ان بعد فترة تفصل في السيارة بعض اللي هي الأنظمة، مثل نظام اللي هو مثلا مساعد نظام التوجيه اللي هو الباور ستيرينج وغيرها من هذه الأشياء. النقطة اللي هنا نحن نتكلم فيها ان ما ممكن تستبدل بطارية السيارة والسيارة تشتغل هنا، لان اصلا

0: الدينامو تشارج اللي نسميها بالعامية دينامو تشارج أو تسمى ألترنيتر يعني داخل السيارة، لأن التيار اللي يتم إنتاجه هو التيار متردد اللي هو ألترنيتنج كارنت يسمى AC. بعد كذا في قطعة اللي هو الركتيفاير هو اللي يحولها حال DC تيار مستمر، لأن في دايودز وهذه القطع الإلكترونية اللي موجودة فيه. فأساسا السيارة من ضمن وظائف البطارية في السيارة أنها في البداية هي بتعطي مصدر الطاقة للانطلاق وبداية اللي هو دوران المحرك، بالإضافة أنها بعدين معزز في حالة وجود ضغط أو لود كهرباء من أنظمة ثانية، ونفس الشيء امتصاص صدمات اللي ممكن تطلع من البطارية. عشان كذا بعض الأحيان تشوف أن البطارية تبدأ تنتفخ ويصير أوفر تشارجينج، كل هذه الأشياء. الكمبيوترات حساسة جدا، فيها شبكات الاتصال، يعني كل مثلا 0.01 فولت يعني تعني شيء ثاني حال السيارة.
1: نعم.
0: فإذا صارت أن في فترة لو مثلا أقل من دقيقة تقول لي أو دقيقتين السيارة بدون يعني بطارية والسيارة شغالة والمولد ياسين كهرباء، هنا أنت جازفت في احتمالية في أي لحظة تطلع صدمة كهرباء تحرق لك كمبيوتر، تسبب لك أعطال داخل اللي هي السيارة. فهني الإجراءات مهمة جدا في عملية استبدال البطارية، وما ممكن بتاتا تستبدلها وهي شغال. سيارات قديمة تستحمل، ما فيها تقنية إلكترونية عمق إلكتروني كبير. سيارات جديدة ما ممكن تتصرف معهن بهذه الطريقة. الشيء اللي هو نفس الشيء، النقطة اللي هي الأخرى الثانية اللي هي الإطارات السيارة. الحين نحن نلاحظ كثير في بعض الأشخاص يستبدل طبعا اللي هي إطارات سيارة، نحن وهذا طبيعي موجود في إطارات فيهن عيوب مصنعية، في إطارات رديئة يعني أساسا يعني موجودة. فأنت لما تشتري الإطارات مهم جدا، يعني حتى لو كان مثلا براند الإطار براند ممتاز، لازم تشيك على المواصفات اللي موجودة في الإطار، يعني تشيك على التريد وير اللي موجود، تشيك على التمبريتشر، التراكشن اللي هو الاحتكاك. هذيل الاثنين ما يكون نقل عن بي، وهذا في العادة موجود معنا نحن. لكن احيانا تحصل ان الاطار سعره شوية معمول مثلا سعره قليل، التريد وير ماله مثلا 160 او مثلا 130. هنا كقيمة يعني نحن تقديرية حسب يعني يعني الدراسات والمنشورات اللي موجودة، ان كل 100 مكتوبة هنا الإطار ممكن يمشيك تقريبا من 20 إلى 25 ألف كيلومتر. فبعض الأحيان الشخص يبدل إطارات الجديدة وهو مثلا حاط في باله أنه مثلا سنتين بخليهم أنا.
1: نعم.
0: هو في عمر يقاس بالفترة الزمنية وفي عمر يقاس بالمسافة اللي أنت تمشيها. فتخيل إذا شخص اشترى هذا الإطار مثلا 150 أو 160 يعني ممكن يمشي 30 ألف أو مثلا 40 ألف. نحن أساسا في أشخاص يبدل زيت سيارة كل مثلا شهريا، يعني يقضي 10,000 أو 8,000 شهريا، يعني تخيل حتى يمكن سنة ما تكمل والإطار يكون استنفذ عمره الافتراضي الآمن. فلازم خلاص أنه يتم استبداله. فعشان كذا هذه وحدة نفس الشيء من النقاط المهمة اللي الشخص لازم يراعيهن، خصوصا أنه في كثير الحين على ارتفاع بعض الأشخاص ما بدلوا إطارات سيارتهم في الصيف.
1: نعم.
0: لكن شوية الحين عندهم نوع من الحذر أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة بروح أبدل إطارات السيارة خلاص قديمات، راح ممكن جاينا موسم نحن ممكن الأشخاص يطلعون مسافات طويلة بهذا الإطارات. فمهم جدا أنك تعرف هذه المعايير اللي موجودة في الإطار وتقراها وتتأكد أنها مكتوبات بشكل جيد وبشكل اللي هو سليم. طيب. وحدة نفس الشيء، آخر نقطة من ضمن الأشياء اللي نحن جالسين مرة ثانية نعيد ونكرر فيهن اللي هو زيت اللي هو المركبة استخدام. تواصل معي أحد الأشخاص فكان رايح يشتري زيت لسيارته، فقال لي المحل يعرض علي زيت ثاني مصنع من نفس مكان الشركة، يعني الشركة مثلا براند سيارته أمريكي.
1: نعم.
0: فهو لما رايح يشتري الزيت صاحب المحل عرض عليه زيت على مصنع في أمريكا. ما معنات أن الزيت مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا أنه مستوفي لمواصفات مصنع سيارتك،
1: لأن
0: فهذه نقطة مهمة جدا يعني، ومرت عليه أنا بنفسي فكيت محرك بسبب هذه النقطة. الشخص يعني راح عليه محرك سيارة 2020 بسبب هذه النقطة، راح يبدل فقالوا لي شوف هذا ميد ان يو اس اي، مصنوع في أمريكا، كل شيء صحيح كلامك سليم، ولكن ما حال هذه السيارة لازم الزيت يكون فيه مواصفات. فرجع صور لي، فبس اللهم حتى الشركة بس كاتبة عليه مثلا 0W20 فقط، هين السبيسيفيكيشن مثلا الاي بي اي ستاندر مالك كم، من امريكان بتروليوم انستيتيوت كم التصنيف ماله، هذا كم مثلا من معهد الأمريكي، من معهد مثلا الأوروبي، المعهد الياباني، ما مكتوب عليه أبدا، يعني بس مكتوب عليه رقم اللزوجة. فقال لي والله هذا براند معروف، حتى لو كان براند معروف إذا كان ما موجود وأنت كشخص تريد تبحث وعاجبنك هذا البراند تريد تشتريه، روح نزل التكنيكال شيت ماله من جوجل وشوف هل هو مثلا التصنيف ماله يستوفي شروط مال سيارتك ولا لا، لأن هنا مهمة هذه الأشياء. هل هو approved by، يعني أنا قلت له شوف إذا في approved، فصح المعهد يقول لا هذا ما لازم يكتب. كيف ما لازم يكتب؟ إذا أنا كيف أطمن أن هذا الزيت لما صنع هذا المصنع راح، يعني المصنع رسل البيانات ماله لمصنع هذه السيارة وقال المصنع اللي هو مالك لهذه السيارة أن صحيح زيتكم متوافق مع محرك سيارتنا نحن، وممكن أنه يتناسب مع هذا المحرك. فإذا ما في approval، يعني ما في اعتماد حالة، أنت ما ممكن يا أخواني أنك أنت تركبه داخل سيارتك. هذا راح يكلفك محرك سيارة كامل، راح يكلفك يعني أعطال جسيمة في اللي هي المركبة. فهذه نقاط مهمة نحن لازم أي مالك مركبة ينتبه لهم.
1: نعم، في أحد الورش، يعني هذا موضوع حصل لي طبعا، سألت واحد من الأخوان يقول لي عابدين أنت كم تعبي سيارتك؟ انزل الآيل بكم تغيره؟ قلت له أغيره يعني مبلغ تقريبا 35. المرسيدس مثلا يعتمد مثلا السيارة الثانية على حسب الآيل. الآيل مثلا ألماني اللي أنا أغيره. قال لي إنزين في أحد الورش يقول لا أنا أغيره رخيص. قلت له وش سيارتك؟ هايلندر. يغيره ب 14 ريال. قلت له ايش نوع الآيل اللي انت تغير؟ ويش نوع الآيل هذا اللي قيه رخيص لهالدرجة 14 ريال؟ انت تغير آيل مع فلتر وتغير لك ويشيك لك يعني الأشياء الثانية على أساس انه عامل عرض ومدر، ترى ما أي ورشة لما يعمل لك هذا ويقول لك لا هذا آيل أصلي، يعني براند هذا الآيل. طيب ما أي آيل يعني يصير أو يركب لسيارتك؟ مثل ما قلت في آيل في مواصفات. شوف. المشكلة هيثم وفهد كيف تغير هذا الفكر إنزين مع هذه الأشخاص اللي يعني على ما أعتقد ما أدري يعني خلاص ما راضي يفهم ولا راضي يستوعب هذا الشيء إلا أن هذا أرخص. أنا أروح له.
0: يمكن تعبدين لاحظت من دخلتك يعني حتى معهم، فشفت أنت مثلا البراند مثلا هذه الشركة المعينة اللي يستخدم مثلا ألمانيا وغيره، شفت أنه نفس الرقم يمكن 4 أو 5 أنواع
1: بالفعل.
0: أنت شفته يعني نفس الشركة نفس البراند بس ممكن 5 أنواع موجودات، نفس العلبة ولكن المواصفات تختلف. لكل سيارة في مواصفات معينة، هذه تمشي عندك الثانية ما تمشي عندك، يعني ما اصلا ما يكفي رقم واحد. يعني انا ما يكفيني اني اشوف مثلا 5W30 من بيعطيني افضل اوفر داخل السوق وبيبيع لي برخص سعر، ان اي سياره تدخل عندي 5W30 تحتاج ان انا اركب عليها، لا مستحيل ما يمشي. الا اذا كنت انا اشتغل على براند واحد معين وعندي هذا البراند دائما بس انا اعمل صيانه على هذا البراند واخترت نوعيه هي متناسبه معهم، صاحب هذه الحاله انا بيكون عندي واحد يكفيني 5W30 نوعيه واحده. لكن يدخلن عندي ملتي براند وسيارات من براندات مختلفه، ما مستحيل ما اقدر، يعني انا احس جازف بمحرك السياره يعني اني اتصرف بهذه الطريقه. فلازم يكون هذا الاعتماد متوفر وموجود.
1: المشكلة من بعض الورش هيثم انه يعني ناس يعني يصوروا تصوير، تعرفوا الدعاية تلعب دور على الانستغرام، فالناس صحيح. تنغر انه صحيح. اوه هذا يعتبر ممتاز
0: صحيح.
1: فلما اروح عنده وبعد فترة لما تصير المصيبة مثل ما قلت التآكل في المركبة في الماكينة، يقول لك انا ما مسؤول عنك،
0: صحيح
1: يتخلى عنك. يعني هذه سالفة طول بصراحة وشيء،
0: وبعض الأحيان مثل هذه الأرض. أنا جربت، أنا أشوف أنا جرب دائما بعض الأحيان صدق إن نحاول نحسب، يعني مثلا أحسب كصاحب مثلا كم مثلا ممكن أنت وكيل هذا القطعة، الوكيل كم يعطيك إياها، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فلما تحسب تشوف إن هذا الأوفر ما غطى حتى تكلفة المواد.
1: نعم،
0: فتحس في شيء غلط، يعني ما ممكن يصير.
1: هي هذه فهد وش تقول تقريبا؟
2: انا اقول لك تقريبا ان يعني انتو دخلتوا في الموضوع او في صلب الموضوع اللي انا كنت باغي اتكلم فيه، ولكن انا بتكلم عن جزء اخر ايضا هو يخص ايضا هاي المكاين. اللي حاصل اليوم للاسف والفتره الاخيره يعني جاني كم اتصال انهم يعني خلينا نقول للاسف الشديد ان في ناس قاسة تروق لانواع اخرى من الزيوت. طبعا انتو تكلمتوا عن الاويل التقليدي وعن الاويل اللي هو يعني غير مصنف انه يكون مناسب للمحرك الفلاني او غيره، ولكن ايضا نواجه مشكله ثانيه اللي هي لزوقه الايل. يعني في ناس جالسه الحين تنزل فيديوهات انه والله هذا الايل ما مناسب لمحرك سيارتك انت، 020 ما يناسبك لازم تروح الى 1040، وفي ثاني جالس يتكلم الى 2050. طيب انت الحين من 040 الى يعني عفوا من 020 من 020 الى 1040 قحمت، يعني بعدك حتى لو قلت 35 بعدها ممكن قل شويه، ها انت قحمت قحمه كبيره. على اي اساس انت بنيت هذا الشيء؟ وكيف انت تتكلم وتقول انه هذا المكاين مضرره بسبب الايل؟ طيب نحن دائما نتكلم ونقول انت لما تروح تاخذ ايل مناسب لسيارتك ما فقط تروح على انه 020 020 احنا تكلمنا وقلنا انه 020 فيه هناك عندك رموز، وهذه الرموز لازم تتبعها. هل هذه الرموز بالفعل مطابقة لمحرك السيارة اللي انت عندك او لا؟
1: نعم،
2: في MS63، في APISN، في يعني في رموز كثيرة انا ما بقص احدد لك اياها الحين، لكن على اساس انك تعرف هذه الرموز لازم تروح خلف علبة الزيت نفسها. من الامام بتشوف 0W20،
1: نعم،
2: تروح في الخلف تشوف المواصفات لهذا الزيت هل هو بالفعل يناسب، لان في الخلف في رموز، هذه الرموز هي اللي انت لازم تمشي عليها على اساس انك تتاكد. صحيح ممكن انك انت تستخدم 020 وانكسرت عندك مثلا الماكينه او صار عندك خلل في الماكينه، لكن الرموز غير مطابقه لمواصفات المحرك اللي عندك انت، لازم تتاكد من الرموز، ما فقط تروح 020 خلاص انا بعبي 020. وبعدين نوع الزيت مهم، هل هذه الشركة معتمدة ما معتمدة مثل ما تفضل أخوي هيثم؟ هذه الأشياء مهمة كثيرة. الفترة الأخيرة كثير فيديوهات قاسة تنزل ربما تكون ما عندنا احنا، حتى يمكن من الدول المقاولة من الدول المقاورة، ولكن لازم نتأكد. اتصالات كثيرة تجيني وكثير ناس ترسل لي فيديوهات، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ هل صحيح أنه لازم نغير من 020 إلى؟ طيب إذا كان كلام هذا الشخص اللي منزل فيديوهات معقولة الوكالة سيارة عمرها 3 سنوات تطيح محرك، يعني هي ما عارف ان عندها مشكلة؟ معقولة ما تكلمت في هذا الشيء؟ يعني لو الموضوع صار له خلنا نقول 5-6 سنوات او 7 سنوات وبعدين صارت عندك المشكلة بنقول ممكن تعدت فترة الضمان وبعدين صارت عندك المشكلة، وهم يمكن يكون قد يكون دارسين الموضوع ان تمشي في هذه الفترة انت بس، او ممكن تكون فتره تجريبيه بالنسبه لهم هم على اساس انه يبيك يشوفوا هل هذا الزيت مناسب لهذا المحرك او لا. وهذا الكلام طبعا انا اقول لك ما بيكون صحيح، لان اليوم في مكاين تفحص الزيت وفي مكاين تفحص جوده الزيت قبل لا يستخدم لكل محرك.
1: تمام طيب.
2: يعني انا ممكن انا اعطيك دليل على صين من السيارات اللي منتشر عنها هذا الكلام. انا سياره الوالد من 2014 نفس الزيت اللي طلعت فيه من الوكاله لحد اليوم انا استخدم لها 020 من الوكيل أخذه بنفس الرمز وبنفس الرقم اللي الحين أتكلم عنه، والسيارة الحين ماشي 423 وأمورها تمام، لا في تنقيص ولا في شيء، ولا حتى لون المحرك تغير لون الزيت يعني. فأنا دائما أقول لا تلتفتوا لهذه الفيديوهات، لا تنتبهوا لهذه الفيديوهات، لأن هذه الفيديوهات في النهاية ترجع لناس تجار وكل واحد جالس يسوق لورشته.
1: طيب يعني دير بالك لما تاخذ اي زيت لمحرك المركبه لازم تاخذها بمواصفات، ما فقط 0W20 لا، بالمواصفات اللي في رقم سيريال نمبر على ما اعتقد
2: في
1: يكون فيه صح.
0: أيوة تصنيف، تصنيف تصنيف حالا جدول تصنيف.
1: طيب
2: في الموضوع الثاني اللي هو موضوع ترانسفير كيس الدبل، مرة ثانية نرجع ونذكر سبحان الله كأنه في كل صيف تجي هذه المشكلة
1: لازم
2: ما حد يشغل الدبل فترة طويلة، ولما يجي يشغل الدبل يتفاجأ أنه عنده مشكلة
1: في الدبل،
2: في الدبل والدبل ما يشتغل. والسبب هنا أغلب المشاكل اللي حنصادفها أن الموتور صار له فترة طويلة ما حد شغله، والموتور اللي داخل الدبل يعني يقيم أو يصير في ستك، ف فبالتالي انت هنا تواجه مشكله، وبالتالي الدبل ما بيرضى يشتغل عندك. نحن دائما نقول بين فتره وفتره لو في الشهر مره واحده تشغله وتسكره، يعني حتى لو انت في الشارع ما عندك مشكله، شغله امشي 3-4 امتار ورجع سكره مره ثانيه. لو في الشهر مره واحده ما عندك مشكله، انت خلاص الدبل تحرك وتنشط، بالتالي ما راح تواجه مشكله في وقت الحاجه لهذا شو اسمه الترانسفير كيس او لهذا الدبل.
1: حلو،
2: هي هذا السبب الاعطال اللي قاصه تصير اكثرها يعني.
1: ممتاز. اذا متابعينا رسائلكم عبر الواتساب 7244200009 واتصالاتكم على 2469811. حياكم الله معنا في برنامجكم السلامه على الطريق.

0: مصيره ينكشف وينكسر ويصير نادم. على العموم حياكم الله معنا متابعينا في برنامجكم السلامة على الطريق، وخلونا في السيارات ومشاكلها وامورها. نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، الله يحفظكم وتوصلون بالسلامة، ودائما خذوا المعلومة من ذوي الخبرة يكون أفضل على أساس أنكم ما تطيحوا في مشاكل المركبات. على العموم خلونا ناخذ اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونقول السلام عليكم. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: كيف الحال؟
0: الله يسعدك. من معاي؟
1: معاك رايد عبد الله البلوشي.
0: حياك الله أخوي رايد، تفضل.
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
1: مشكورين على البرنامج الجميل.
0: الله يسلمك يا رب.
1: كيف الأساتذة أخبارهم؟ كيف صحتهم؟
0: الحمد لله. لو تدخل على صلب الموضوع لأن عندنا رسائل كثيرة أخي العزيز رايد.
1: ما شاء الله.
0: نعم احنا خذينا اتصال على طول.
1: عندي هاينداي ألنترا 2016
0: هاينداي ألنترا.
1: نعم قوة الماكينة 2000.
0: طيب
1: ما بين الغيار الثالث والرابع يتأخر وبعدين يغير. بدلت آيل جير وبدلت فلتر جير نفس المشكلة معي، ما عرفت من وش والله. هذا
0: المشكلة صارت قبل لا تبدل آيل ولا بعد؟
1: لا قبل
0: لا تبدل.
1: قبل لا بدل. اي نعم.
0: والسيارة كم ماشية؟
1: ماشية 176,000.
0: 176. طبعا ما غيرت لها آيل إلا بعدين غيرت لها.
1: بعد غيرت.
0: طيب المهندسين هيثم فهد،
2: المشي هذا 176,000 بالمايل ولا بالكيلومتر؟ سيارة خليجي ولا وارد؟
1: خليجي.
2: طيب نعم. انزين فحصت كمبيوتر؟
1: فحصت كمبيوتر، ما في اي شيء يطلع، ما في اي كود ولا اي مشكله ولا اي شيء ماشي.
2: زين هذا التاخير في الشيفتنج او في التغيير يصير لما السياره بارده ولا ساخنه ولا كل وقت؟
1: كل وقته.
2: اوكي يا رب تعمل اللي هو ريست حال، حد جرب يعني يعمل ريست حال الفال بودي مال الجير ويسوي ديرنينج مره ثانيه يعلم الغيارات مال الجير؟
1: سوينا هذا الخطه وما فاد يعني بشيء.
2: زين هل لما سووها كان هو يمشي في الشارع ويوقف وكذا وكذا إجراءات طويلة ولا بس هو واقف؟
1: يمشي ويوقف.
2: طيب إذا في مثل هاي الحالة بهاي الطريقة إذا كان كذا أول شيء لازم يضبط، هل آي الجير مضبوط بشكل جيد يعني مستوى ممتاز؟
1: على طريق الجهاز مسوينهم، سووا له تنظيف جير وتغيير فلتر، الألنترا يجي فلتر داخل.
2: أيوة بس هو
1: كامل جديد، خذيت الوكالة.
2: بس لما انضبطوا اللايل بعدين كيف ضبطوه؟ يعني هل ركبوا الكمبيوتر وفي اوفر فلو كذا ولا بس لما خلصوا من الكمبيوتر؟
1: كله كمبيوتر معهم.
2: لا بس
1: سووا له برمجه اعاده برمجه الجير، سووا له بعد ما سووا له تنظيف وعبوا له آيل وهذا عملوا له برمجه جير ونفس المشكله.
2: شوف هنا في مثل هاي الحالة لازم حد يسحب البيانات مال السيارة، وفي هذا الجير في منافذ مخارج على اساس يقاس البريشر ماله حسب الربير مانوال مال المصنع.
1: حد يقول لي وانا شليت ورشة مع واحد اسعار وقال لي هذا مخ الكمبيوتر معك تعبان.
2: مخ الجير يقصد؟
1: مخ الجير.
2: ايوه الفال بودي.
1: قال لي هذا تعبان، شليته ورشة ثانية وشليته ورشة ثالثة، قالوا لي ما في اي شيء مشكله في الجير.
2: شوف هو اساسا يعني اول شيء ان السياره ما ماشيه اساسا كثير، يعني يعتبر السياره ما ماشي كثير، فانا خايف اول شيء لازم يشيك مستوى آيل جير بشكل جيد، لازم يتشيك هل فعلا هو مستوى صحيح ولا لا. بعد ما يتشيك مستوى
1: تنصحني يعني اروح؟
2: لازم تمشي مكان مختصين بالجير الاوتوماتيك على اساس انهم يضبطون هاي الجير،
1: وعشان مكان امشي على
0: ما نقدر نحن طبعا نروج على اماكن خرايد،
2: لكن انا ممكن اقول لك الاجراءات.
1: يا عبدين معي؟ لا
0: نعم عبدين معك.
1: عبدين حبيب الشعب انت يا اخي،
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
1: سوي لنا ترتيب يا اخي عبدين مع الاخوه.
0: سوي لنا ترتيبات حلوة هذه حبيتها. هي فقط يعني نحن نحاول قدر المستطاع في برنامج سلامة على الطريق يعني نوصل الفكرة للشخص اللي مثلا يمر بعطل ما في مركبته. أما يعني كورش وما شابه ذلك أحيانا يعني نخبرك نروح الورشة الفلانية، فهذا يعتبر مثل الدعاية يعني للورشة، ولكن أيضا احنا ما نعرف هذه الورشة هل بتصلح المركبة بالصورة الصحيحة ولا لا، ما نقدر أيضا يعني نحكم بهذه الطريقة على المركبات.
1: نعم
0: على الجراجات عفوا. فيعني تبحث لك كذا يعني ورشة تكون درجة أولى على الأقل وفاهمين في هذه السيارة بالعادة،
2: أو حتى ترجع للمجر إذا هل جربت ترجع الوكيل على أساس يفحصونها ولا لا. بعض الأحيان ترى
1: والله متشاور كذاك
2: أيوة، لأن شوف في بعض الأحيان ممكن مثلا يحتاج أبديت حال نظام أو يحتاج له، أو يمكن أنت الليرنينج أو البرمجة اللي سووها ما سووها بشكل جيد في بعضهم مثلا.
1: ما شاء الله يعني هي أمورها طيبة أيوة. الحمد لله تشلني وتكيبني وكل شيء، بس هذا المشكلة ما بين الثالث والرابع
2: هذا المشكلة. أيوة عشان كذا، لأن بعض الأحيان ترى ممكن بعد يكون في كليرنس داخل كلتشات أو في مثلا عندك مثلا ممكن سولينويد عندك يتأخر لحد ما يفتح داخل الفال بودي. فأنا بس أنا أفضل دائما أول شيء إنه يعمل أنت شفت إنه برمجة، لكن بعض الأحيان بعضهم يقولك أنا برمجت بس هو بس يسوي مسح عطال يعني كذا في الكمبيوتر
0: وهي ما
2: نعرف هل إجراء تم بشكل جيد ولا لا. فإذا كنت أنت متشكك حاول ترجع للوكيل يعمل لك يا وشوف إيش اللي، وممكن ترى بعض الأحيان ممكن هم يكون عندهم مثلا استدعاء للسيارة، ممكن هذه مشكلة شائعة فيها وهم يعني يعالجوا لك إياها. فأول شيء لازم أيوة لازم تشوف إذا صار عاد خلاص يعني بعدين ما صار، عشان نحن دائما نقول المكان اللي تريد تروح له لازم تتأكد إن عنده شيء، إن عنده كتيب الصيانة مال سيارتك، مال الكتيب اللي يجي في السيارة كتيب صيانة عنده ريبير منول. غالبا الورشة اللي يكون عندها ريبير منول ويشتغلون عليه غالبا راح ينجزون العمل بشكل جيد، لأن عندهم تعليمات المصنع وهم ياسين يتبعون تعليمات المصنع. أما الورش اللي ما عنده هذا الشيء معناته عمل عشوائي، العمل عشوائي معناته أنت حظك نصيبك، ممكن تصيب ممكن تخيب.
1: صحيح كذا.
0: الله يعطيك العافية يا رايد، شكرا لك، بارك الله فيك.
1: وجوه الحلوة والأصوات الجميلة.
0: الله يسعدك يا رب، يعطيك العافية. شكرا
1: جزيلا على المهندسين اللي معك.
0: الله يسلمك يا أخوي رايد، شكرا.
1: شكرا يا حبيب الشعب.
0: الله يسلمك يا رب العالمين، شكرا.
1: بارك الله فيك.
0: سلامة
2: عبدين، انتم معجبينك بقوة يعني.
0: الله يسعدك يا رب. على عموم تحية تقدير لكم جميعا متابعين اللي يتابعونا عبر إذاعة الشباب. احنا نروح لسؤالنا أيضا اللي ذكرناه لكم متابعينا في قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب على 7244209. سؤالنا كان: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما العطل الأكثر شيوعا الذي تتعرض له السيارة برأيكم؟ هل عد حاطين لكم الاختيارات؟ وإلى الآن الأغلب قال تعطل نظام التكييف. احنا في نهاية البرنامج راح نروح لي يعني الأكثر تصويتا ونتكلم حول تفاصيله بإذن الله. نروح للرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. السلام عليكم، عندي مازدا 3 2012 خليجي، عندي مشكلة فيها ثقل عند تسارع وخبط بين الغيارات، استبدلت الجير وبرمجته وبعدها نفس المشكلة، واستبدلت كراسي الجير والمكينة وبعدها نفس المشكلة. مازدا 3 2012 خليجي، مشكلة فيها ثقل عند التسارع وخبط بين الغيارات.
3: معناته في مشكلة في الجير بعد عنده، في مشكلة عنده في
0: الجير، يعني الجير اللي ركبه أصلا هم بعد.
3: شوف ممكن يكون الجير ما عطلان، ممكن يكون المشكلة في الزيت نفسه. كمية الزيت اللي حاطينها في الجير هي اللي مسببت له مشكلة، وممكن تكون أيضا برمجة الجير ما صحيحة، يعني يحتاج أنه يروح الوكيل. شوف المازدا صعب أنك تحصل واحد يقدر يبرمج لك إياه، لازم تروح الوكيل برمجتها في الوكيل فقط. فهو إذا مبدل الجير ولا زالت المشكلة عنده يروح الوكيل ويبرمج هناك عندهم.
0: طيب
3: والبرمجة ما أعتقد أنها تكلف كثير يعني.
0: طيب أكثر شيء ارتفاع درجة الحرارة المركبة، لا التصويت يتم هناك في الرابط. على العموم سيارة نيسان بترول نفس تعمل نتعة على سرعة 100 فما فوق، وإذا كانت السرعة 120 ونزلت إلى 100 وبعد ذلك تزيد السرعة تعمل نتعة، ايش السبب؟
3: هنا أنا أفضل أنه يفحص كمبيوتر. أيوة، لأنه ممكن تكون عنده المشكلة في الـ في الـ في الثروتر نفسه، لأن في بعض الأحيان استجابة الثروتر تكون متأخرة، وأيضا عندك النوك سنسر يسوي هذه الحركة، فيفضل أنه يفحص كمبيوتر وبعدها يقدر نقدر نحلل المشكلة.
0: طيب سؤال آخر أيضا، مساء الخير، كامري 2010 في الصيف في فترة الظهر فقط السيارة تقطع، المشكلة صار لها 10 سنوات. ما شاء الله 10 سنوات، يعني من 2016 لين اليوم 2026.
2: هذا
3: ما يتوقع أني بجاوب الحين في هذه. بكون معك صريح يعني، لأن المشكلة ممكن تكون عنده مشكلة يعني في الظفيرة. أنا دام إن 10 سنوات معناته هذا الرجال أو هذا الشخص مر على أكثر من ورشة ومر على أكثر من كهربائي،
0: صح. وما لقول
3: الحل. لكن
2: في سيارة عندي كانت لكسس نفس المشكلة الأسبوع الماضي، المشكلة داخل يعني اللي صاير عنده أن البرق فلو فالف، لأن المشكلة في الصيف يزيد التبخير عنده في الخزان فيصير عنده مثل التغريق.
0: أيوة.
2: لكن لما يفحص كمبيوتر ما يطلع شيء، لأن أصلا كهربائيا الكويل مال هذا الصمام سليم، لكن هو داخليا فاتح دايركت.
0: أيوة.
2: فعشان كذا في الصيف يصير عنده معدل التبخير مرتفع، فيصير عنده مثل التغريق في المحرك، فعساس كذا يظل عنده يعني مثل التقطيع، خاصة إذا كان لما يروح يعبي سيارته في محطة البترول يلاحظ الار بي ام كثير يتحرك عنده يلعب كناتري طفي، هذا خلاص هو هذا 100%.
3: شوف أنا كنت أريد أقول إنه لو يتصل أفضل.
0: أيوة.
3: على أساس نقدر ناخذ منه
2: معلومات أكثر،
3: كما تقول الأخضر واليابس. لأن 10 سنوات أنت قالست
0: ما شوية.
3: من ورشة إلى ورشة
0: ما شوية،
3: معناته هو مر على كثير يعني، فالأفضل أنه يتصل على أساس نقدر ناخذ منه بعض التحاليل على الأقل، هل يعني بنعرف هل هو فحص كمبيوتر أو لا. يعني مثل الحين ما قال أخوي هيثم، هذا واحد من الحلول، أنه ممكن يكون عندك مشكلة في التبخير.
0: نعم.
3: أيضا أنا ممكن أقول له عنده مشكلة في الكمبيوتر بالنفس يحر، فتبدأ السيارة تقطع فصل الصيف، هذا بعد واحد من الأسباب. ففي أسباب كثيرة يعني، يفضل له هو يتصل ويعطينا إيش يعني الكودات اللي طلع عنده بعد الفحص وإيش اللي هو سواه.
0: هذا إذا فحص هو كمبيوتر
3: يعني.
0: طيب ما في إشكالية، ننتظر منه الاتصال إذا اتصل فينا.
3: 10 سنوات أنا بيعنا السيارة.
0: نعم. طيب خلنا نأخذ سؤال آخر من الأسئلة أيضا. السلام عليكم، عندي سنتافي 2017، عندي صوت تك تك كأن مسمار يتحرك من مكانه لما أمسك بريك، ويرجع الغيار من غيار إلى غيار، وأحيانا لما أضغط الريس مع القومة يظهر الصوت، هل متوقع هذا هو صوت كرسي الجير أو شيء ثاني؟ ونصيحتكم.
3: شوف إذا كانت مع مسكة البريك هو يسمع صوت الطقطقة والسيارة تمشي.
0: أيوة.
3: وهو على هدوء يعني، بما معنى أنه سرعته تحت 40 مثلا. نعم. ورجل خفيف يعني، خلنا نقول كأن الطريق فيه زحمة وتمشي على سرعة 40 سرعة 30 وانت تمسك البريك تسمع صوت الطقطقة، هذه معناته عندك في الكليبر، المسامير اللي ماسكة الكليبر هي اللي فيها الإشكالية ويحتاج إلى تغيير. الشيء الثاني عندك الشيمز، أو خلنا نقول السبيسرات اللي تمسك السفايف.
0: نعم.
3: في بعضهم يسموها شيمز، في بعضهم يسموها سبيسر، في بعضهم يسموها كليب، مثل الكليبات هي شكلها تمسك السفايف وتكون ماسكة أيضا في الكليب في الكليبر. هذه إذا كانت ما مركبة أو ما موجودة أيضا تسبب لك نفس المشكلة، خاصة اللي يغير من سفايف الوكالة إلى سفايف تجارية، تحصل العامل ما يقدر يركبن هذيلة فيرميهن ويركب سفايف دايركت من غير هذيلة.
0: نعم.
3: هذا في حالة أنك تمشي أنت شوي شوي، بس إذا كنت على سرعة عالية تمسك بريك يعني مثل خلنا نقول على سرعة 80 وعلى سرعة 90 فتسمع كذي مثل الطقة وبعدها يرجع على غيار، هذه معناته ان عندك مشكلة انت في كرسي الماكينة. عفوا في كرسي الماكينة، او الاغلب يكون في كرسي الجير هو، فعندك المسمار نفسه اللي موجود ممكن يكون ما ثابت، او انه خلاص بدأ يتآكل فصار عنده جاب، صار عنده فراغ.
0: طيب خلنا نروح لسؤال اخر ايضا من الاسئلة او اتصال ايضا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو مرحبا. السلام عليكم.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله، من معاي؟
1: ناصر الهريمي معك.
0: تفضل يا أخوي ناصر.
1: أخي العزيز، أنا عندي أول مسي عليكم
0: الله يمسيك بالنور إن شاء الله.
3: بالنور رسول.
1: عندي يوكن 2017،
4: في فترة كذا وقفت معي السيارة
3: 17؟
0: أيوه
4: 2017.
3: نعم
4: وقفت علي تقريبا في العام راس، ما أعرف هل بطارية هل مدريش ما أعرف صراحة. رحت وبدلت البطارية ورجعت مشيت مسافة كذا نص ساعة ساعة ورفعت مرة ثانية يعني خلاص ما تم تقطع يعني معي.
0: نعم
3: رفعت حرارة؟
4: ما مشي عندي حرارة لا. المهم مشيت بها شوي شوي كان جو بارد يعني
3: هي.
4: أوقفها وامشي أوقفها وامشي آخر شيء قالوا لي ممكن مبرد أو شيء ركبت مبرد هذا
3: مع الجير؟
4: لا مبرد اي مع الجير
3: اها
4: وقالوا لي نوبة أيضا شو البم أو شيء
3: اها
4: فما أعرف هل في عيوب في اليوكن هذا 2017 غير هذه الأشياء.
3: لحظة الحين أنت قبل لا تركب المبرد مال الجير شفت نعم. درجة حرارة الجير ترى تبين عندك
4: إيه كان 70
3: 70 معناه تمام محتاج
4: توصل إلى 70 وقال لي أحسن لك تبرد هذا المبرد تركب هذا المبرد
3: 70
4: لاحظة في الصيف الحين لاحظة في الصيف توصل 50
3: 70 بالسانتي بس الليزي عفوا
4: إيه
3: خليجي الموتر
4: نعم خليجي
3: ما محتاج لين ما تعد 90 ممكن أقول لك لكن تحت التسعين
4: أيوه.
3: خمس شوف تحت ال هو هو هو كطبيعي حال السيارة من 70 إلى 90
4: نعم
3: زين فإذا أنت ما عندك هذه الحرارة فوق 90 معناه تمام الكولر أنت ما محتاج الكولر. الشيء الثاني لما تسكرت السيارة أنت رحت غيرت البطارية ليش غيرت البطارية هل لأنك تضرب سلف وما تضرب سلف السيارة
4: أيوه ما تضرب سلف
3: ما تدور الماكينة يعني تحس إن الكهرباء ضعيفة
4: ايوه
3: زين بعد ما غيرت البطاريه تشتغل على طول
4: اشتغلت وبندت بعدين قالوا لي فيول بام معترض
3: فيول بام
4: هو اي نعم هو اللي موصل
3: كيف طريقه تغيير البطاريه صار
4: والله بس انا فكرت البطاريه وخلاص كان عندي الاولاد وكذا
3: لا لا اقصد كيف غيرت البطاريه هل كانت السياره شغاله سياره مسكره
4: لا بندت
3: السويك وين كان مكان التشغيل يعني السويق مفتوح
4: يعني مع صاحب المحل
3: هي.
4: هو قال لي هذه مشكله بطاريه مره على طول قال لي مشكله بطاريه
3: ايوه
4: يومين بدلنا بطاريه نفس الحركه يعني له الوضع
3: حراره ماشي عندك
4: ايوه
3: حراره محرك طبيعيه فحصت كمبيوتر
4: فحصت قالوا لي فيول بام ايوه بدلوا لي فيول بام بعد غير المبرد مع فيول بام
3: وبعد نهي المشكله
4: لا الحمد لله تعدلت الامور يعني بعدين بس ايش العيوب غير هذه اليوكن ايضا سؤالي الثاني اذا ممكن اللي هو مثلا هل يخلف عليها اليوكن الجي ام سي يوكن 91 ولا يعني يضرها هذه السؤالين وجزاكم الله خير
3: يجزاك الخير
0: الله يسلمك يا رب تفضل
3: شوف انا بجاوب على المقطع الاول اللي هو انه راح غير وركب كولر دام انت عندك الحراره طبيعيه من 70 الى 80 فانت ما محتاج انك تغير لان اصل الخليج يكون فيه مبرد لكن الناس قاعده تنصح انك تركب على اساس انك يعني تخفف الحمل على الجير حلو ويكون في تبريد اكثر هذا واحد انزين اثنين الفيول بامب اذا كان عندك مشكله فيه طلع في الكمبيوتر وانت غيرته فهذا طبيعي انا السؤال نسيت ان اساله هو كم ماشي بالسياره هذا الموديل ما في عيوب في الفيول بامب ما سمعت صراحة أنا عنه إنه في عيوب أبدا هو فقط الشيء اللي شايع واللي منتشر ودائما يقول أنه عيب أنك لازم تركب كولر في الجير أيوة. على أساس أنها تستمد لكن هو المشكلة الأساسية في عدم انتظامك لصيانة الجير يعني استبدال زيت المحرك أو زيت عفوا الجير بوكس في وقت المناسب إذا أنت كنت يعني تغير الزيت في الوقت المناسب بتستغنى عن الكولر إلا إذا أنت من النوع اللي يستخدم استخدام شاق ويطلع مثلا جبال يعني ارتفاعات وتضرب خطوط هنا أنا أقول لك زين أنك تركب كولر لأنك أنت قاعد تستخدم استخدام شاق السيارة
0: أيوة
3: بس كعيوب ما في عيوب أنا ما سمعت عن السيارة هذه إن فيها عيوب أبدا
0: طيب إذا خلنا نروح لسؤال آخر أخواني في عندي استفسار حول سيارة فورد إكسبيديشن 2017 أول ما أشغلها وتكون باردة سواء كان الصباح بعد ما أنتهي من الدوام لازم أنتظر حرارة الزين توصل 70%، وإذا مشيت قبل لا توصل كذا تمشي جير واحد بعدها اثنين بعدها ترجع واحد بعدها خمسة تغير لحالها، وتعرف السيارة في الخامس ما تمشي أدعس بنزين، ما تمشي شوي شوي لحد ما ترتفع حرارة الزيت، بعدها تمشي طبيعي.
2: أنا لازم يشيك اللي هي أول شيء يشيك هل الثرموستات تبع الجير مشلولة ولا لا وموجودة مكانها، ويشيك بعد الكولن ثرموستات مال الإنجن، ويشيك بعد مستوى سائل ناقل الحركة، يعني قياس اللي هو آي الجير هل هو يعني قياس سليم ولا لا بالطريقة الصحيحة. لازم يشيك هذه الأشياء. طبعا قياس هذه السيارة على قياس خاص في عدة مناطق، في A وفي B، على حسب السيارة ونوع ناقل الحركة راح يتم ضبطن في وضعية معينة، يعني درجة حرارة معينة حال هذه السيارة، فلازم حساس جدا أن يتم ضبطه بشكل جيد. يعني لازم يتأكد من قياس هاي الجير، يتأكد أنه مثلا السيارة بعضهم يكونون شالين ثرموستات الجير أو جالبين ثرموستات، ونفس شيء الإنجن ثرموستات بعد، هذه مهمة. هذه الثلاث أشياء واحدة منها الظاهر بيكون فيها المشكلة.
0: طيب،
2: لأن اللي يالس يصير علميا أنه هو لما يسخن الزيت إذا كان عنده زيت ناقل حركة ممكن يكون مثلا ناقص، فلحد ما يعني يسخن ويتمدد يزيد حجمه فبعد كذا يقدر يضغط عنده يوصل حال الحجم اللي هو المناسب، فلازم طيب يتأكد من هذه الأشياء.
0: طيب، يقول لك عابدين إيش سبب لما توقف السيارة يخف تبريد المكيف، لازم أبند المكيف وأشغله مرة ثانية الكامري؟
3: هنا تقريبا عنده مشكلة في السنسر، السنسر الموجود في الكمبريسر هو اللي يسوي له هذه المشكلة مع ارتفاع درجة الحرارة تحصله يفصل، فعشان كذا هو يفصل يعني يبند ويرجع يشغله مرة ثانية كأنه يعطي أمر أنه يشتغل مرة.
0: أيوة،
3: السنسر هو اللي مسوي هذه الإشكالية.
0: طيب، السلام عليكم، نشكركم على هذا البرنامج الجميل، أشكر طاقم البرنامج. حبيت طيب عندي سؤال، مركبة من نوع MG5، أتكلم عن المكيف، أول ما شاء الله المكيف بارد في الوقت الظهرية، الحين أصبح الهواء حار وفي المساء يكون الهواء بارد. والسؤال الثاني، خلنا على السؤال الأول.
2: شوف، هنا أول شيء لازم يتأكد في هذه السيارة، يتأكد من مروحة السيارة أن المروحة عنده شغالة بشكل جيد، وأنها ما يالس المروحة عنده تضعف أو شيء، لأن هذه نقطة مهمة. ويعني في عندنا نفس السيارة مرت علينا نفس الشيء بسبب المروحة مع السيارة، فبعض الأحيان هذه المروحة بعد تشتغل بعد فترة كذا تضعف، يكون خلاص الفحمات الأرمتشر داخل تعبان يعني. فهني لازم يتأكد، اللي هي أول شيء يتأكد من المروحة أنها شغالة بشكل جيد.
0: طيب، خلنا نروح لسؤال آخر أيضا، نفس السيارة. الشخص لا يقول باص هايس، المشكلة في الاستيرينج من الشارع، الاستيرينج ما على مساره، يكون الاستيرينج منحني، الإطارات جديدة وجميع الرودات سليمة، سويت ميزانية رود وما زالت المشكلة كما هي. بالضبط، ولكم مني جزيل.
3: موديل كم قال الباص؟
0: ما كاتب موديل كم.
3: انزين، على العموم هو يبطل لازم الستيرنج ويعدل سيده مره ثانيه. احيانا الشخص اللي مسوي الميزانيه ما ضبطنها.
0: صح،
3: صحيح انه يخلي لك السياره تمشي سيده ما تروح يمين يسار، لكن تحت اللعبه مستصايره يعني شاد الرود على جهه واحده بس تحصل السكان لاف على اليمين، فهم مو يسوي يجيك على السكان يبطل السكان ويرجع ويحط لك يا سيده ويرجع مره ثانيه يركبه، ولكن هو الأفضل أنك تشوف لك شخص فاهم ويعدل لك الميزانية صح.
0: طيب، خلنا نروح لسؤال آخر، في اتصال أيضا معنا. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله، من معي؟
5: معك يا هيثم.
0: تفضل يا أخوي هيثم.
5: الله يخليك إن شاء الله، حياك الله، كيف حال الشباب طيبين؟
0: الله يسلمك.
5: الله يخليكم أخوي عبدين. بس معي كرولا 2015.
0: طيب،
5: قبل فترة، قبل تقريبا هذا الشهر، ولا معي تشيك انجين وفحصتها كمبيوتر.
0: حلو،
5: طلع عندي خربان اللي هو حساس اكسجين لتحت،
0: اكسجين سنسر.
5: اي نعم، بس غيرته، ما اخذت من الوكاله، اخذت مستخدم لان الوكاله حصلته غالي شوي.
0: طيب،
5: ركبته اوكي، عنده يعني سياره تقريبا صار لها 3 شهور والحين ولع معي مره ثانيه تشيك انجين، بس ما شيلت عليها السيارة.
0: أيوة،
5: بس ما عرفت يعني السيارة نورمال يعني تشغيلها وحركتها ما فيها اي شيء يعني نورمال.
0: هو لازم تشيك يعني تشيك انجن لازم تشيك بالكمبيوتر.
5: بالكمبيوتر
0: لازم بالكمبيوتر لانه هو اللي بيطلع لك عاد الكودات والمشكله وين بالضبط.
5: يعني عدة مشاكل شيك انجن.
0: ايوه على حسب الكودات عاد اللي بتطلع لك انت وكل كود لها مشكله معينه يعني. هل طيب ترجع نفس المشكلة ولا لا؟ ولكن ما يمنع أن نسأل المهندسين. يعني الحين مثلا هو غير الأكسجين سنسر، هل الأكسجين سنسر التجاري مثلا يخترب بسرعة ولا بعد فترة إذا طلعت المشكلة مثلا؟ أكسجين سنسر
2: شوف هو إذا طلعت المشكلة الحين مرة ثانية في الأكسجين سنسر عنده هو مثلا إذا كان ركبنا مستخدم، المفترض إذا بعد قرر المرة الحين الثانية أن يركب مستخدم هذا السنسر حالة مقاومة معينة لازم تقاس.
5: يعني
2: لا هو الجديد يفضل، لكن إذا أنت سبحان الله ما عندك الإمكانية وبغيت تشتري مستخدم مرة ثانية أيوة في الثلاثينات تقريبا في الأربعينات
5: أكثر 42 تقريبا
2: أيوة بس فأنت لما تريد تشتري مستخدم لازم تقيس مقاومته. المقاومة ما مالتكم من 14 إلى 16 أوم، هو كذا يعني قطع المستخدم. هو الكهربائي المفروض يفحصه يعني، المفروض يفحصه أول ما يستلمه المفروض يفحصه يعني.
5: هو ما بس أنا خذيته من ورشة من قطع غيار المستخدم بعدين ركب لي اياه هو ما سوى شيء بس جاب ركبه.
2: ايوه بس ترى الحين نحن اللي ياسين لنحط فرضيه انه ممكن يكون نفس العطل. أيوة. ممكن الحين يطلع عطل ثاني، ممكن هذاك زين ما في مشكله يعني، فلازم نفحص. أيوة. كمبيوتر على اساس انه نعرف بالضبط ايش اللي صاير في السياره وايش العطل بالضبط.
0: شكرا لك اخوي هيثم، حياك الله يعطيك العافيه مع السلامه. طيب من اتصال اخوي هيثم عندنا رساله اخرى ايضا من الرسائل. السلام عليكم، عندي كامري موديل 2012 ماشيه 317,000، ايش نوع اويل مناسب لها؟ انا اغير شل نفس رقم الماكينه.
2: موديل السياره بالضبط
0: 2012
2: يعني هي اصلا حتى المينرال اويل حسب المانوال يعني ممكن حتى مينرال اويل اما 20W50 او 10W40 هذا الاثنين ممكن اي واحد منهم يعني يمشي عليها خلاص ممكن يركب عليها.
0: طيب سؤال آخر أيضا، راف فور 2017 وارد عندي بريك، البريك لما أدعس بريك يروح على داخل، غيرت البريك بدون فائدة.
2: غير البريك إيش؟ غير بريك السفايف والله الماستر سيلندر.
0: أيوة.
2: والله الأي بي أس.
0: هني هذه المشكلة، المفروض يغير إيش؟
2: شوف هو هذا الموديل هذه السيارة بعضها مثلا في بعض السيارات مثل الأورين الأفالون الإي أس في هذه الموديلات يعني بعضهم يعني هي في العادة أول شيء النقطة الأولى إذا كان دواسة تروح داخل أو شيء نسوي بليدينج أن النظام ما في هواء نتأكد. إذا كان طلع الهواء من النظام ما في هواء بعدين ممكن يكون عندنا اللي هو البريك ماستر سيلندر. وفي حالات ان اشخاص كثير بدلون بريك ماستر سلندر لكن المشكله اصلا في الموزع مال اي بي اس داخل في الاكيوميليتر.
0: أيوة.
2: يصير في مثل النزيف الداخلي هو اللي يسبب هذا المشكله.
0: ايوه طيب خلنا نروح لسؤال اخر ايضا من الاسئله اللي وصلتنا على سالفه. طيب عندنا اتصال، خلنا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
6: كيف الحال؟
0: حياك الله عزيزي.
6: والاخبار طيب؟
0: الله يسلمك. من معي؟
6: معك ابو علي.
0: مرحبا يا ابو علي، صاحب مشكلة الكامري 2010 صار لها 10 سنوات.
6: ايوه.
0: طيب يا ابو علي.
6: حياك الله.
0: تفضلوا المهندسين.
3: يا مرحبا، حياك الله اخو علي.
6: حياك الله اخي العزيز.
0: ابو علي.
3: ابو علي. يا مرحبا. ابو علي ممكن تخبرنا ايش بالضبط اللي يصير معك في السيارة؟
6: يا عزيزي هذه الكاميرا من يوم حضيتها طبعا المستخدم الثاني هي وكالة عمان. من يوم حضيت السيارة يمكن 2014 في فصل الصيف فقط الظهر، أكثر شيء في المناطق المرتفعة مثل في العق في وادي العق شارع طريق العق أكثر شيء هنا
3: دور
6: السيارة تقطع لحد ما توصل لمرحلة أنها أحيانا تبند نهائيا.
3: نعم.
6: طبعا أنا استمر أهوس عليها لحد ما توصلنا البيت. أحيانا اللي وصل البيت عنده مثلا مكتب طالع زيادة أضطر أن حتى أوقفه وأروح أمشي عنه وأروح البيت. من يهدى الجو يبرد الجو يتلطف الجو تكون سيارة طبيعية، يكاد يمكن من شهر 8 إلى شهر 6 السنة القادمة ما فيها أي مشكلة سيارة.
3: نعم.
6: أيوة، بس في فصل الصيف.
3: إيش اللي غيرت؟ سويت شيء؟
6: لما كان فيها بعد إمكان تحت ضمان الوكالة شليتها الوكالة طبعاً ما عرف المشكلة. ما غيرت شيء ولا عاودت شيء.
3: يعني بس تعطيتهم في الوكالة وقال لك نحن ما نعرف؟ ما أعطوك النتيجة الفحص ما سويوا شيء؟
6: المشكلة لما شليت الوكالة ما تظهر المشكلة عند الميكانيكية، ما تظهر المشكلة، تظهر لما يكون في الطريق.
3: أيوة.
2: فترة من القيام.
6: أيوة. إشكال يعني. طبعاً ما ظهرت عندي أي إشارة في السيارة.
3: كم ماشي سيارته؟
6: ما هو هذه 600,000 بس.
3: زين. شوف هو يعني أنا بعطيك حل من الحلول وعسى إنه هو يكون السبب يعني. أول شيء بسألك، هل لما تعبي بترول فصل الصيف المسدس يقطع ولا يعبي عادي؟
6: لا يعبي عادي.
3: ما يتسكر المسدس؟
6: لا لا ما يتسكر، بس إذا كانت فيها المشكلة وجيت أعبي بترول وقف شوف المؤشر مال الريس ينزل ويرتفع ينزل ويرتفع.
3: أيوة. ولما يعبي ما يسوي الحركة بعد؟
6: بعض الأحيان يسوي إذا كانت فيها المشكلة.
3: أيوة. مزين. هو الظاهر أن عندك أنت مشكلة في الكنستر، في قطعة يسموها كنستر أو مبخر البترول أو بخار اللي يتبخر فيه البترول، بس أنت لما تروح تغير الكنستر وتغير معها قطعة يسموها البراك فالف.
6: نعم.
3: هذا قطعتين زايد أنك تنظف اللاين من الكنستر هذا البوكس لحد البراك فالف، هذا اللاين كامل تنظفه يضربوه بهواء على أساس أن يتأكدوا أن كل الأوساخ اللي موجودة تكون طالعة، وإن شاء الله بيضبط الموتر معك.
6: لكن المشكلة في ما خبرتك يعني السيارة تسجيل أول 2011 يعني يمكن من كمل 3 سنوات 4 سنوات ظهرت المشكلة، معناته أن السيارة كانت جديدة ما فيها وصخ ما فيها شيء.
3: ما شرط.
6: وعلى فكرة
3: ما شرط أخوي أبو علي يعني. تعرف ليش؟ بالضبط. كمل كلامك أول.
6: أعطيك معلومة، عندنا نفس الشيء كامري مال أخوي ومعظم الشباب يعني يقول أن أنت أحيانا صارتنا هذه المشكلة نفس المشكلة يعني.
3: وش سوي؟ ما سوي شيء.
6: هو ما سوي لك يوم يدخل الصيف راح يمشوها الأمور، يوم يدخل البرطة سيارة أمورها طيبة.
3: إنزين، هو الظاهر أن المشكلة عندك مثل ما قلت لك في البراك فالف وفي الكنستر.
6: نعم.
3: تغير هذه القطعتين وتنظف اللاين وبيضبط الموتر وبيستوي أموره إن شاء الله طيبة. أنت لو متصير عندك على أساس أنك تعرف أن هذه المشكلة عندك أو لا، يوم متصير عندك هذه المشكلة بطل الغطاء مال البترول وخلي الغاز يطلع منه شوية
0: ضغط،
3: فهمتني؟
6: معك.
3: يوم تصير عندك ذي المشكلة وقف وبطل الغطاء شوية وخلي الغاز يطلع، من يطلع منه الغاز سكر الغطاء مرة ثانية وقرب الموتر مرة بتشوف الموتر يرجع طبيعي.
6: هو كذلك مثل ما قلت انت يعني لما تصير حيالنا سوت الحركة.
3: نعم.
6: السيارة ترجع طبيعية يعني.
3: ايوه، معناته هو عندك مشكلة
6: ما تتأخر لحد ما ترجع المشكلة،
3: بس هي ترى لان عندك انت ضغط في الكنستر، ترى ايش اللي يصير عندك فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة ويصير عندك ضغط في الخزان، الحين الضغط هذا اللي موجود في الخزان يبي يطلع ما قادر، وين يروح؟ المفروض انه يروح في الكنستر، والكنستر متسكر عندك فيصير ضغط، فهذا الضغط اللي يصير عندك يضغط على الفيول البمب، فالفيول بمب هنا ما يضغط بترول خلاص يبقى متسكر منضغط،
6: حتى حيطلع ريحة سيارة تطلع ريحة بترول.
3: أيوة، لأنه ما باغي يطلع الغاز ما عارف وين يروح.
6: نعم، واضح.
0: ربي يعطيك العافية أبو علي، شكرا لك.
6: مشكور.
0: الله يسلمك، يعطيك العافية، مع السلامة. حيا. طيب، من سؤال أبو علي
3: إذا هنا نرجع
0: ها
3: إلى تقييم أخونا هيثم كان 100% ما شاء الله.
0: خلاص.
2: لأن هاي المشكلة أصلا كثير ناس يعانون منها، موجودة في بعض سيارات يعني بعض فئات شيفرليت، موجودة في سيارات شوية في التويوتا في اللكسس الموديلات القديمة طبعا تحسن. فالمشكلة ما يطلع فحص الكمبيوتر يعني، حتى لو يودونا مثلا غالبا الوكالة وبعض الأماكن يفحصونها يعني فحص كمبيوتر، فتوقع إذا هذا الجزء البراك فالف متعطل مفروض يطلع فحص الكمبيوتر، لكن هو المشكلة أنه هو ما متعطل كهربائيا. صحيح. هو متعطل ميكانيكيا.
0: أيوه،
2: وفحصه بسيط يعني.
0: طيب، احنا نطلع فاصل كذا دقيقة ونعود لكم من جديد متابعينا.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونمسي عليكم بالخير. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا. ساعتنا الثانية ولا زال التواصل مستمر معاكم في برنامج السلامة على الطريق. مهندسينا فهد الغسيني وهيثم الحراسي، أهلا وسهلا بكم من جديد. الله يحييكم. خلونا نروح كذا للرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب، رسائل كثيرة نحاول كذا على السريع نقراها مستمعينا. العذر منكم نتأخر شوي في قراءتها. عندي لكسس 350 ES وارد في غطى الماكينة الزيت 0W20، طبعا هذا الزيت في الوكالة ما متوفر، ركبت زيت الوكالة 5W30، هل في مشكلة وهل تنصح أرجع لـ0W20؟ للعلم صار لي أكثر من 6 سنوات والأمور طيبة والحمد لله.
1: ايش من كم موديل السيارة؟
0: ما مكتوب موديل السيارة.
2: لكسس؟
0: لكسس اي اس 2000، ما مكتوب اي اس 350.
1: شوف في بعض اذا هو يعني يقول 6 سنوات يعني معناته السيارة يعني تحت ال 2020 يمكن 2019 2018 بهذه الطريقة. بعض اللي هي المصنع اصلا مصنع تويوتا لما بدا يستخدم زيت W0W16 كان هو واحد من أول مصانع والهدف الأساسي معهم كان اللي هو استهلاك الوقود، فصمموا محركاتهم تقنية معينة على أساس يطولون العمر الافتراضي حال فلاتر البيئة ونفس الشيء استهلاك الوقود. ولكن في المحركات اللي كانت قبل حتى 2020 كان بالنسبة حالهم في بعض المحركات ممكن يسمح بمثلا 5W30 أو 40، يعني معطين مجال لين 10W30 فممكن أصلا سيارته ممكن يستخدم فيها هذا الزيت على حسب كتيب المستخدم.
0: أيوة.
1: أو كتيب اللي هو الوكالة. بس في بعض الطرازات خاصة الحديثة المصنع يعني حتى وصل 0W16 يعني، فيقولك إذا ما حصلت ممكن تروح 0W20 لأن غيروا التقنية داخل المحركات الجديدة. إذا يعطينا موديل نوع الطراز بالضبط ES كم، ES 350 هايبرد ولا عادي، ونفس الحاجة
0: والموديل
1: كم بالضبط على أساس نشوف كم أنواع الزيوت اللي ممكن تركب على سيارته.
0: طيب سؤال آخر، سيارة كامري 2016 المكيف عنده وقوف السيارة لفترة حتى لو بسيطة، المكيف يبدأ ما يبرد ونضطر ان نسكر المكيف ونشغله مرة، ايش تكون المشكلة؟ على ما اعتقد جاوبنا ايضا
2: بالضبط، جاوبنا نعم
0: على احد الاسئلة ايضا كان بنفس السؤال. معي كورولا موديل 2019 خليجي، بسبب عملي اقطع فيه خطوط يومية من الشرقية لمسقط بشكل يومي، مغير آيل قبل شهر ونص وحاليا السيارة مشت 15,000 كيلومتر، فحاب اعرف ويش افضل صيانة شهرية للسيارة والسنوية. العلم السيارة فيها نفضة وقت أضرب بريك بعد خط طويل وغيرت كل شيء بس ما زالت الرجفة موجودة. ممشى السيارة نص مليون 2019، نص مليون ما شاء الله.
2: إيش اللي 15,000؟ عيد لي مرة ثانية.
0: الآيل
2: إيش فيه؟
0: يمشيها شهر ونص وبعدها يعني غيره.
2: إنزين وبعدين إيش صار؟ قال لك 15,000.
0: وحاليا السيارة مشت 15,000 كيلومتر. كيف يعني 15؟ يمكن قصده 150,000 ماشي السيارة.
2: وليش كاتب على نص مليون
0: ولا نص مليون
2: ولا هو قصده أنه
0: من يغير الآيل 15,000 يمشي فيها؟ بس كبير يعني 15,000 ما شوية يعني
2: واجد،
0: وبالعادة مفروض يعني
2: أنه أنا في نظر
0: خاصة هذا الاستعمال الثقيل.
2: أيوة يعني إذا هذا استخدامه هو مفروض كل 7,000 يغير، 7,000 8,000 يبدل الآيل.
0: طيب على سالفة البريك،
2: سالفة البريك عنده مشكلة في نوعية السفايف مع الدراميل.
0: طيب
2: فقط هي هذه مشكلته.
0: ويقول إنه إيش أفضل صيانة شهرية للسيارة؟
2: قبل لا نروح للصيانة يفترض إنه لما يغير سفايف تكون سفايف أصلية ويعمل تورن للدرامات، إنزين على أساس إنه يتأكد إنه أموره في السليم. إذا كان الدرام تعبان يعني صار ضعيف وأكثر من مرة تم يعني عمل له تورنة، يحتاج أنه يستبدل الدراموير ويجيب دراموير جديد ويركب سفايف جديدة أصلية.
0: طيب
2: بخصوص الميجر سيرفيس طبعا حسب المتبع

0: كان يمشي هو قبل كل 60,000 يعمل ميجر سيرفيس، الحين دام ان السياره واصله نص مليون يفضل ان كل 40,000 يستبدل.
1: طيب نروح لسؤال اخر. السلام عليكم، نيسان بترول بلاتينيوم 21، لما امشي بسرعه 120 اخفف وادوس مره ثانيه اتنتع، ما شيء ما تمشي وبعدين تنطلق.
0: هو هنا الظاهر انه عنده مشكله فيول، فممكن يكون عنده مشكله في الفيول فلتر متسكر، وممكن يكون عنده مشكله في القطعه هذيك مال الفيول اللي تكون على الماكينه راكبه. ما يحضرني بصراحة اسمها الحين، لكن لو فحص كمبيوتر راح يعرفها. بس في قطعة ميكانيكية تجي على الماكينة اللي هي تخص الفيول،
2: هاي بريشر فيول،
0: هاي بريشر فيول
2: كب، هذا الكب
0: نعم بالضبط، هذه القطعة ممكن هي اللي تكون سببها هاي بريشر فيول. مثل الكب تجي كذا كأنها 50 تركب في شو اسمه، وهي هذه اللي فيها المشكلة.
1: طيب نروح لي سؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا متابعينا عبر الواتساب 7244209، واتصالاتكم على 2469811. لا الصوت يطلع من القومة سواء مع ضغط الريس أو تخفيف السرعة والجير يغير من 3 إلى 2. سنتافي 2017 يقول لك صوت طقطقة كأن مسمار يتحرك من مكانه لما أمسك بريك، ويرجع الغيار من غيار إلى غيار، وأحيانا لما أضغط الريس مع القومة يظهر صوت. هل متوقع صوت الكرسي الجير أو
0: أول الكرسي؟ واحد من الكراسي فيه مشكلة عنده.
1: طيب سؤال آخر أيضا، يقول عندي مشكلة تقطيع أثناء تشغيل السيارة في بعض الأحيان، واليوم حدث صار ضعف تشغيل المحرك، بعدها اشتغل طبيعي، عملت فحص اليوم الثاني تغير زيت وفلتر المحرك لشمعات احتراق، اتضح غير صالح، وهل يوجد أسباب أخرى منها كويل وغيرها، وهل يحتاج فحص كمبيوتر من رغم عدم وجود ظهور علامة التشيك انجن؟ نوع السيارة تويوتا رافور موديل 2020، كذلك على نفس السيارة من خلال اطلاع لكتيب المصنع بخصوص نوع زيت ديفريشن، اتضح هناك زيت نوعين من زيت لجهة الأمام والخلف. استفسار، هل في فلتر أو جزء غازجيت لهذا النوع من السيارة؟ للعلم المسافة المقطوعة 185,000 كيلومتر.
2: إذا كان هو في النهاية إذا كان يسأل عن هاي الجير، هو يستبدل للزيت. الفلتر هذا فلتر داخلي ويحتاج فك ناقل حركة بالكامل، بس انتظامك في استبداله في الأوقات المناسبة كافي. بخصوص اللي هو الضعف التشغيل هنا، لا هل المحرك يدور يعني في البداية التشغيل يكون كأنه يحس ضعيف، هنا لازم نشيك اللي هي البطارية، ونشيك اللي هو الخطوط الأرضية، وأن أصابع البطارية ثابتة بشكل اللي هو جيد. أما إذا كان المحرك يدور بس يتأخر في الإقلاع أو في الاشتغال، فهني نحن نشوف اللي هن شمعات الاحتراق، إذا كان يريد لهم تبديل الثروتل بديل، ماس إير فلو سنسر، أو الساعة فلترها والمحرك، هل هم مستبدلات ولا لا. بخصوص الزيوت تبع اللي هو الدفريشن اللي هو الأمام والخلف، طبعا هن مختلفات، وأعتقد الخلفي غالي كثير يعني حتى للسيارة، ولازم يركب نفس الرقم نفس المواصفات مال الوكالة، لأن إذا ما ركب راح يخترب مباشرة، بيطلع عنده صوت ويستبدله. أيوة يستبدله بالكامل بعد، ما يستبدل نصه أو شيء كذا.
1: طيب فقط هذه
2: أيوة فقط
1: الأجوبة
2: هذه كلها.
1: طيب في سؤال آخر أيضا من الأسئلة اللي وصلتنا، حساس الفي في تي يسبب لك مشاكل كثيرة، ما هي الأكثر؟ عابدين شكرا لكم على هذا البرنامج. قطع صغيرة بالمكينة كانت سبب الرجفة وضعف العزم وصرفية البنزين، نظفت الصمام الفي في تي ورجعت السيارة تشتغل كأنها جديدة. صح. الكثير من ربعي يسأل، وافونا جزاكم الله خير.
2: اللي هو شوف الفاريبل فالف تايمينج سولينويد، او اللي هو الصمام تبع اللي هو الكام، هذا هو عبارة كان ولف يفتح ويسكر الأنظمة والمحركات اللي هن طبعا نظام بادي من قبل، اللي هو الفيتيك والميتيك وغيرهم من الأشياء يعني موجودة في كل مصنع له تقنيم واسم معين، VVTI في التويوتا فيربل فالف تايمينج انتيك سيستم. والحين في عندنا الدبل. فهذا ايش وظيفته؟ من ممكن نبسط الموضوع. من زمان كان نحن مثلا معنا السيارات القديمه اللي فيهن يقولون ديلكو اللي هو الكونفنشنال ديستريبيوتر، كان بعض الاحيان لما تريد تزيد قوتك كذا تفر اخر شيء تزيد قوه سيارة كانك تقدم الشراره. فالحين بعد كذا المصنع صار خلى هذا الشيء بدل ما انت كل مره توازن ديلكو، اذا فريت اخر شيء قصرت له، يصير استهلاك الوقود جيد بس ماشي عزم، اذا فريت الصوب الثاني عندك عزم في استهلاك بترول. فالحين صارت هذه العمليه كل الكمبيوتر يتحكم فيهن. فاذا كان صار خلل في هذا الفي في تي اي، بعض الاحيان انت مثلا تحط ريلك تتحول سياره من وضعيه اقتصاديه الى يريد يقدم اللي هو عساس تتقدم الشراره يقدم الاشتعال، فكاني يفر التايمينج شويه الكام شافت، فما صار الكام شافت ثابت، يعني صار متحرك ولكن بـ بـ بـ بنظام هيدروليكي. هذا التأخير لبعض الأحيان ليش اللي يصير عنده بهذه المشكلة، خاصة سيارة إذا كان فيها اثنين في الوضع اللي يخترب هذا ما يعبي الأويل حار راس اللي هو الكام شافت، يصير عندك كأن الكام كأنك انت بدلت تايمينج بيلت أو سير تيمين يعني بالعامية وما وازنوه بشكل جيد. فإيش يصير حال الماكينة؟ تبدأ عندك الماكينة ما تشتغل زين، تبربر الماكينة وكذا. أما هذا لما يكون الصمام شغال فيضغط الأويل الكام، الكمبيوتر يضبط الكام شافت بالتوقيت المناسب لجهتين الكام شافت. فعشان كذا هو كان لما يصير عنده كان ما يشتغل، فكان عنده كام شافت واحد فالفات صوب كاملة ووالات صوب كامل، كان فتح والإغلاق مالهن ما مضبوط، فصايرة كأن فيها سيارة كأن التايمينج ما موزون مع السيارة. فعشان كذا كان عزمها ما جيد، كانت تصرف بترول أو تدخن أو مثل هذه الأعطال اللي تصير. فعشان كذا هذا مهم أن يكون نظيف، مهم أن الفلاتر المايكروفلتر ماله تكون نظيفة عشان الكمبيوتر يقدر يضبط الكامات أو عمود الكامات بشكل جيد.
1: طيب واضح حديثكم فهد وهيثم. نأخذ اتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام وبركاته أبو زينب.
1: حياك الله. من؟
3: أبو زينب.
1: عابدين عابدين البلوشي معك.
3: والنعم بس ما أبو زينب.
1: لا أبو ما أبو زينب.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك يا رب العالمين.
0: أبو زين أبو زين.
3: أبو زين والنعم والنعم.
1: الله يسلمك يا رب العالمين.
3: الله يعطيكم العافية.
1: تفضل أخي العزيز. من معي؟
3: أبو فيصل من
1: إبراهيم. والاسم الكريم؟
3: سلطان حارث.
1: سلطان الأفضل نسمي بالأسماء. أخوي سلطان تفضل يا أخوي سلطان.
3: على رأسي.
1: حياك
3: الله. أخوي عبدين اللي عندي لاند كروزر 2014.
1: طيب.
3: أشتكي من حالة المكيف، في حالة أن المكيف السيارة ده واقفة أكثر عن ساعة أو استخدمت السيارة وقفتها في الطويلة.
1: نعم.
3: لما أجي أشغل السيارة مرة ثانية درجة الحرارة تتحول للخارجية، فاضطر أني أحولها أحول من الخارجي إلى الداخلي. وأول ما أشغل المكيف يطلع لي درجة حرارة 25، واضطر أني أنزل درجة الحرارة اللي أنا أريدها سواء 20-17-18-16.
1: طيب.
3: والأمور طيبة سهلات، أجي أبند السيارة أوقف مكان معين أو أوصل مكان معين أكثر عن ساعة، أجي أشغل السيارة مرة ثانية ترجع لي نفس المشكلة.
1: أيوة.
3: تحول إلى هواء خارجي، فاضطر لهواء لحول إلى هواء داخلي ونزل درجة الحرارة. الشيء الثاني والمشكلة الثانية اللي أواجهها عندي التأخير في تشغيل السيارة. لما أجي أشغل السيارة فترة الصباح أو فترة المساء صار عندي تأخير. نظفت اللي هم يسمونه والله نسيت البوابة، ما أدري شو اسمها.
0: الروتر.
3: أيوة هي. مش مهندس بالفعل. بس نفس المشكلة بعدها زالت لهي.
0: إنزين لما تفصل عندك البرمجة مال المكيف، تفصل عندك البرمجة مال الراديو؟
3: لا الراديو مرها طيبة
0: ما يفصل.
3: لا
0: أيوة.
3: هذا للعلم أخوي، أنا شو اسمه باش مهندس شال السيارة على أساس سيرفيس 200,000 كيلو.
0: أيوة.
3: ولما استلمت السيارة واجهتني هالمشكلة، فالله أعلم. أنا حسب لما جيت وبحثت في المشكلة أعتقد أنهم أثناء تبديل الفلتر المكيف أو تشيك فلتر المكيف تم فتح البوابة بالغصب. اي مفروض لما انت تجي تفتح بوابه اللي هي البوابه مال المكيف عشان توصل الى الفلتر لازم تحول النظام في اللاند، تحول الى هواء خارجي، تضغط على الزر وبعدين اوتوماتيكلي تقدر تفتح او البوابه تقدر تفتحها. فهم شكلهم ما سووا هالحركة، فتحوا البوابة بالغصب وصار في مثل قطع حاجة انكسرت. هذا حسب ما بين عندي في فحص الكمبيوتر، فما أدري بمان لحد الحين ما سوت أي أكشن في الموضوع، قلت قبل لا أتأكد.
2: كل اللي قلته صح 100%، بس ما منكسر القطعة، لا زالت عادة تتصلح، بس يبى حد يرجعها مكانها فقط، جهة سكن سيت على جنب، يبى حد يدخل من هناك ويرجعها في مسارها الصحيح وبس، وكل شيء بيتصلح. مثل اللي قلت انت بالضبط صحيح، كان المفروض يعطون الفلتر امر تهوية خارجية، طلعون فلتر الفني بالغصب ضرب البوابة لحد ما قحم او طلع اللي هو البوابة من مسارها، فصار الحين عندك السيرفو موتور ما قادر يتحكم بالقايد بالمسار ماله. مرة اللي قلته كله صحيح 100%، ولكن ما منكسر، عادي يتصلح.
3: اوكي، يعني ما تنصح اني اشتري قطعه؟
2: لا لا لا، ما تشتري شيء، ما تشتري شيء، كل شيء يرجع سليم، بس يريد حد يرجع مكانه وبس، حتى ما لازم يطلع الطبلون ولا شيء.
3: ممتاز ممتاز.
1: طيب اخوي سلطان،
3: معلش معلش الاستفسار الثاني لو
1: تفضل. تفضل.
3: تاخير في تشغيل السياره.
1: نعم.
3: السياره جا شغلها تتاخر في التشغيل، السلف تشوفه احيانا يبند، تبند خير شر، واحيانا اللي بعد فتره طويله تشتغل.
0: في الميجر سيرفيس ايش اللي سويته؟
3: والله على اساس انه تبديل كامل، قالوا لي بدل فحص، اللهم الانجكترات اللي هي طفيه غسيل، تبديل فلتر، تبديل
0: المشكله في الانجكترات.
3: ايوه انا ما اتجهت لها اللقطه،
0: هي المشكله في الانجكترات. المشكله ان الانجكترات هذه اذا تنظفها تنفتح ويصير عندك تغريق، وكذاك الموتر يتاخر عندك يشتغل.
3: شو تنصحني؟ يعني
0: أتجه
3: المسان
0: إلى تنظيفهم؟ لا لا لا، ما شوف، هذه الانجكترات طريقة تنظيف كالآتي: تفتح الانجكتر، بعد ما تفتح الانجكتر تسحب الفلتر القديم اللي موجود داخل الانجكتر.
3: أيوة.
0: وتنظف تنظيف عادي، وبعدين تركب فلتر جديد وتغير السيلات اللي داخل وترجع الانجكتر مكانه. السلام عليكم. بس اللي قاس يصير ان هم يدخلوا الانجكتر في مكينة والفلتر القديم موجود ويضخوا عليه، واللي يصير ان هذه الاوساخ تدخل بالغصب عن طريق الفلتر وتشرخ الفلتر وتروح في العين، تتوسع العين، تنفتح العين، ويصير عندك ضخ بترول زياده.
3: بالفعل في لاحظت ان في البترول جالس ياخذ اكثر عن السياره، تاخذ اكثر عن اللازم.
0: الحين يا اما انك تاخذ انجكترات جديده وطبعا مكلفه، او انك تشوف لك محرك وارد نظيف تشتري من الانجكترات، لكن لا تشتري انجكترات مفتوحات.
3: ايوه، عاد هنا يبقى الواحد خبير عيصل.
0: لا لا، ما خبير، يبطل لك اياها من المحرك.
3: تم.
0: تشوف فين في المحرك وتاخذها من المحرك.
3: تم يا سيدي، تم.
0: الله يحفظك،
3: جزيت خير.
1: شكرا شكرا لك اخوي سلطان، الله يسلمك، يحفظك ربي. شكرا.
2: شوف شوف، هذا اللي بعض الأحيان نحن نقول، أحيانا مالك المركبة إنسان مهتم وإنسان محافظ وملتزم، وهو شوف الحين مشاكل اللي اتصل فيهن، مشاكل
0: فيها.
2: صارت له وهو ماشي دافع فلوس حال ميجر سيرفيس،
0: صحيح،
2: فطلع بمشاكل في السيارة، في التكييف، في الاشتغال، وهو صارف مبلغ على أساس يطول عمر السيارة، يحافظ على سيارته.
1: طيب
0: أنا يعني المشكلة، أنا أقول الله يعينه.
1: نعم ترى هي هذه الحين بغيتك عون وطلعت لي فرحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيوب لكسس الإي إس 2020-2021، في مشاكل بالعادة معينة تكون موجودة، ما في سوء استخدام أحيانا، صيانة
2: كسيارة يعني، بسبب هي السيارة شيء شائع معروف جدا. لا ما
1: في،
2: ما صار يعني
1: إلى الآن. طيب، السلام عليكم، عندي سوبارو لقاسي 2016، أمشي بالشارع أسمع صوت كأني مركب دبة صوت، من إيش ممكن يكون السبب؟ أحس إنه لازم
2: الإكزوز سيستم.
1: أيوة، يعني لازم الواحد يرفع السيارة ويشغله.
2: شوف أيوة.
0: وإيش نوع السيارة؟
2: سوبارو لقاسي.
1: سوبارو لقاسي
2: 2016.
0: أنا أتوقع أن الإكزوز يلمس في البدي.
1: ايوه،
0: يعني ممكن يكون الاكزوز ضارب في البودي ويعمل ارتقاق، وهو اللي مسوي له هذه الرقه، هو يفكر ان الصوت خارجي.
1: ايوه
0: لان مشكله الاكزوز في السوبارو
2: قريب
0: من الشاصي وايضا جاي يمين يسار. عرفت يعني الماكينه بوكسر قريب من شو اسمه من الشواصي
1: فممكن هو يكون
0: هيو.
1: طيب خلينا ناخذ سؤال اخر من الاسئله اللي وصلتنا.
0: شوف على طاري هذا الموضوع عابدين في يوم من الايام اتصل فيني واحد من الاخوان
1: طيب
0: يقول لي السياره فيها مشكله. قلت له خير ايش عندك؟ يقول لي رجعت شويه بس ريوس وضرب بالسياره. قلت له صور لي بس كذا. قلت له صور اللي اشوف. تصور لما صور ايش اللي شفته؟ الضربه جايه في الاكزوز هو ما عنده خبر عنها.
1: ايوه
0: والاكزوز مرتفع ضارب فوق وضارب في البنفر هو يمشي والبنفر ما كلنا من داخل. يعني الله سلمه
1: انه ما احترق البنفر.
0: ان البنفر ما احترق وشبت السياره نار.
1: صحيح.
0: هو اصلا ما عنده خبر انه ضارب بالاكزوز. هو على باله بس انه لحقه بسيط عادي وبس. لا لازم تنتبه لمثل هذا الموضوع وتركز. يعني
1: موضوع خطير. نعم بالفعل مثل ما ذكرت. على العموم خلنا ناخذ رسالة ثانية. لاند كروزر 2007 عفوا 6 سلندر. لما أرفع رجلي عزكم أم الله عن الريس أسمع صوت ونة ولما أدوس تختفي الونة. قالوا لي هاي الدفريشن الخلفي ناقص وحد قال لي لازم تغير الدفريشن كامل.
0: نوع السيارة
2: لاند كروزر
1: 2007
2: 6 سلندر.
0: 6 سلندر
2: صوت بنيان.
0: هذا البنيان شوف يبدل الزيت ما بتروح عنه الونة.
1: أيوة.
0: لكن في حل واحد حاله يعمل ميزانية للدفريشن نفسه. يعني ميزانية الكراون مع البنيان إذا قدر إنه يعمل ميزانية ويضبطها صح ممكن الصوت يروح عنه. بس إذا ما ضبطها راح يستمر معاه الصوت لحد ما يكسر.
1: أيوة.
0: الحين اللي حاصل معاه هو إيش؟ صاير تآكل بين البنيان وبين الكراون.
1: أيوة.
0: وفي جاب. الجاب هذا هو اللي مسوي الصوت. فلازم يعمل ميزانية ويغير بعدين الزيت الجديد وممكن إنه يضبط معه. وإذا ما ضبط ترى محتاج إنه يغير البنيان كراون.
1: أيوة. طيب نقول للمستمعين رسائلكم عبر الواتساب 7244200 واتصالاتكم على 2469815 وعلى قناتنا قناة الإذاعة عبر الواتساب قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. حطينا سؤال تفاعلي مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف ما العطل الأكثر شيوعا اللي تتعرض له السيارة برأيكم؟ هل ارتفاع حرارة المحرك أم تعطل نظام التكييف أم ضعف أو تلف البطارية أم انفجار أو تلف الإطارات؟ عبر قناة الواتساب 7244200. احنا نتوقف للفترة الدينية ونعود لكم من جديد متابعينا نتواصل معكم في برنامجكم السلامة على الطريق.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا في برنامجكم السلامة على الطريق عبر إذاعة الشباب، وحياكم الله معنا في مشوارنا في 18 دقيقة الأخيرة من برنامجكم. والسؤال التفاعلي عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، ونسعد بمشاركتكم في القناة. طبعا سؤال تفاعلي كان: مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما العطل الأكثر شيوعا اللي تتعرض لها السيارة برأيكم؟ هل ارتفاع حرارة المحرك، أم تعطل نظام التكييف، أم ضعف أو تلف البطارية، أم انفجار تلف الإطارات؟ طبعا الخيار الثاني إلى الآن متصدر متابعينا، وراح نتكلم عنه إن شاء الله في نهاية البرنامج. واللي حاب أنه يصوت يتواصل معنا عبر قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب على 7244200، وبإمكانكم أيضا الاشتراك في القناة، وتوصلكم يعني آخر الأخبار والتغطيات، وأيضا كل التفاصيل لإذاعة الشباب واللقاءات كلها تنزل عبر القناة أيضا على الواتساب. على العموم خلنا نروح للمهندسين، أهلا وسهلا بكم من جديد.
1: مرحبا،
0: الله يسعدكم يعطيكم العافية. نروح لأسئلة المستمعين، في أسئلة كثيرة وصلتنا. السلام عليكم، عندي سيارة جي ام سي انفوي انفوي مال موديل 2007، في الليل يوم امشي في الطريق تبند الليتات ويشتغلن بعد فترة بسيطة، ما ادري ويش المشكلة، ونرجو من اخوان المهندسين الافادة. يعني كأنه يصير عنده فصل والرجوع من جديد.
1: هو عادة لما تصير هذه المشكلة في الانارة
0: معناته
1: في مشكلة في الماكينة بالنفس، ماكينة الانارة نفسها.
0: ايوة،
1: يعني تحر، ولما تحر
0: تفصل
1: بعدين لما تبرد ترجع تشتغل مرة ثانية.
0: طيب، والحل اني اغير المكاين مثلا؟
1: شوفوا، تغيير المكاين شوية مكلف نوعا ما، لكن في الافتر ماركت متوفر ارخص بكثير، فممكن يستبدل بافتر ماركت.
0: طيب خلنا نروح لسؤال اخر ايضا من الاسئلة اللي وصلتنا. السلام عليكم، عندي فورشنر 2008 6 سلندر، ماكينة 1 جي ار، اختربت الساعة الهواء ولم اجد نفسها، فغيرت لها ساعة لكسس 003 اي اس او 300 اي اس، موديل 2002، الفورشنر اشتغاله سيدة بدون تقطيع بدون لمبة الماكينة، ولكن سؤال: هل يضر او يصير صرفية السيارة اشتغالها؟ طبعا ممتاز، الصرفية تزيد هو قصدي. ممكن
2: شوف، هو المفترض ان يعني على حسب البارت نمبر، يعني هو حتى لو طلبها جديدة أعتقد ممكن يسوي ليها طلب وتجابة ومستخدمة، لكن في حالة هو ركب هذه أهم شيء هنا يتأكد من القراءة مالها، يشوف لازم يقيس اللي هو يشوف حسب الريبير مانوال المقاومة اللي موجودة داخل، اللي هي اللي لازم تكون موجودة داخل ماكينة الون جي ار للكمبيوتر، قراءة الماس اير فلو، كم نسبة تدفق الهواء، كم الامبير والفولتج مالها، ويقارنه باللي الحين صار لما ركب هذا الماس اير فلو سنسر. يعني لازم يقارن بالريبير مانوال كتيب المصنع، اذا كان تعطي نفس الريت نفس القراءة. ممكن ترى بعض المصانع تستخدم نفس القطعة حال اكثر من موديل،
0: فالأمور طيبة.
2: أيوة، فممكن تكون تمام يعني، بس عشان يتأكد 100% لأنه ممكن تسبب لصرفية بترول.
0: طيب،
2: فلازم يقارن حسب ريبير مانوال.
0: طيب، اتصالاتكم على 24698151 ناخذها. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا عزيزي، من معاي؟
3: معك سليمان خميس.
0: تفضل يا أخوي سليمان.
3: حياك الله.
0: الله يحييك يا رب.
3: بس عندي سؤال إذا سمحتوا.
0: نعم.
3: أنا عندي سيارة شفروليه 2017 يعني خضيتها الحين من شهرين تقريبا.
0: نعم.
3: بس ما رحت بها خط، رحت بها خط عبري.
0: طيب،
3: صارت عندي مشكلة أن السيارة قامت تقطع وتبندت منها ونفسها في الشارع.
0: أيوة.
3: بعد أنا شكيت يعني يمكن لأن أنا عندي المؤشر مال البترول على الزيرو نازل ما يشتغل صح. أنا شكيت إن البترول خلص، رحت وخضيت بترول وعبيت السيارة، فاتضح إن البترول موجود فيها السيارة.
0: طيب،
3: مشيت بها بعد كذا، بعد ما عبيت البترول نفس الشيء قامت تقطع وكأنها تبي تتبند. ما أعرف شو المشكلة. في ناس تقول لي إن المشكلة عندك في الفيول بمب، هو عطلان ما يضخ البترول صح. وفي حد يقول لي ان الفلتر مال البترول مش صغال صح، بالرغم اني انا فحصت فحص كمبيوتر السياره.
0: وايش طلعت المشكله؟
3: ما طلعت عندي هذه المشكله.
0: ايوه، ايش المشاكل لما فحصت الكمبيوتر طلع لك
3: صغال صح؟
0: طيب لما فحصت كمبيوتر ايش المشاكل اللي طلعت لك؟
3: طلع المشاكل عادية يعني، مثل البلكات، مثل أشياء بسيطة يعني، مش اتضح لي هذا الفيول بمب.
1: الكودات إيش هي اللي طلعت عندك؟ شي كودات طلع عندك؟
3: لا ما طلعوا لي كودات صراحة.
1: ما في كودات. زين، السيارة هذه شيفروليه تاهو؟
3: لا شيفروليه.
1: شيفروليه ويش؟ تاهو ولا ويش؟
3: لا مش تاهو.
1: آه.
3: شفروليه بيكاب يعني.
1: سيلفرادو؟
3: سيلفرادو ايوه.
1: سيلفرادو
3: ايوه.
1: خليجي وارد؟
3: لا وارد.
1: سيارة. كم ماشي السيارة؟
3: ماشي الله يسلمك 198 و124
1: ميل.
3: اي لا كيلومتر.
1: 128 128
3: 198
1: و194
0: 198 قريب ال 200.
1: شوف هو الـ يعني الفيول بامب صعب انه يكون يتضرر في ذي المسافه، الا اذا كنت انت من النوع اللي دائما يصفر الخزان، لان وظيفه البترول ايضا انه يبرد على الفيول، لان البترول بارد بطبيعته انه بارد، فلما يكون دائما البترول موجود في الخزان الفيول هنا يحصل بروده فيهدى شويه، لكن اذا كنت دائما تتصفره الفيول هنا يواجه مشكلة، فممكن يكون عندك الفيول بامب هو السبب.
3: يعني يحتاج تغيير؟
1: هاي تغير الفيول بامب، وإذا كنت حاب تتأكد أنه هل من الفيول أو لا، شوف لك شخص يفحص كمبيوتر، قل له أريد فحص داتا لايف.
3: فحص؟
1: داتا لايف يعني السيارة شغالة تمشي وهو يقيس الفيول عندك كيف ضخ الفيول، أو أيوة. تشوف لك واحد يفحص لك البريشر مال الفيول بامب.
3: ايوه طيب تنصحني بورشة معينة؟
1: لا ما اقدر سموحة.
0: هي هذا السؤال الحين كلهم يريدوا نصيحة على الورشة معينة. المشكلة إذا نصحناك الورشة المعينة يمكن ما أدت للغرض اللي أنت تباه بالصورة أو الطريقة الصحيحة، فعاد بتلومنا بعدين تقول عابدين تراكم أنتوا رشحتوا لي. على العموم الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا رب.
3: الله يعافيك.
0: شكرا. مشكورين. شكرا لك.
3: مشكورين على البرنامج، جزاكم الله خير.
0: الله يحييك يسعدك ربي إن شاء الله. في أمان الكريم، مع السلامة. تهيأ لنا ولا علينا بعد يعني، فالعذر منكم يعني لما ما نقدر نرشح أي ورشة، ولكن الواحد يروح على سمعة الورشة أيضا والناس الخبراء الموجودين في هذه الورشة بالتحديد. لما يكونوا أشخاص فاهمين وعارفين ويمشوا على الريبيل مانوال اللي هو كتيب المصنع، هنا تقول إن شغلهم بالفعل بصورة صحيحة. ناخذ رسائل كثير وصلتنا، نحاول قدر المستطاع قراءتها بداية وبعدها ناخذ الاتصال. وين أفضل التيما وارد 2019 أو كامري تاكسي 2020؟ يعني هذا ما تقدر تقارن يعني الموتر بهذا الموتر وهذا الموتر. هذا وارد يجيك ربما حادثة بسيط ممشاه بسيط.
1: شوف المقارنة بين التيما.
0: التيما يقول لك وارد
1: موديل
0: 2019
1: أوكي
0: أو كامري تاكسي 2020. يعني ما في وجه مقارنة أساسا يعني.
1: أنا بعطيك حاجة،
0: السيارة التاكسي ممشاها غير، استخدامها غير.
1: إذا تجي علي أنا لا أخذ الكامري ولا التيما، أعطيك إياها من الآخر.
0: أنسي.
1: لكن إذا كان مخير بين السيارتين،
0: هو مخير الحين،
1: أنا الحين أختار أو يعني خلينا نقول ما بين السيارتين، خلينا نأخذ عن كل السيارات. أنا لما أخذ السيارة أول شيء أشوف احتياجاتي للسيارة.
0: أيوة.
1: التزاماتي، هل أنا عندي عائلة كبيرة عندي عائلة صغيرة؟ هذا واحد. اثنين، مستوى السيارة،
0: هل
1: هي اقتصادية ما اقتصادية، هل قطع غيارها متوفر قطع غيارها ما متوفر، هل صيانتها الدورية رخيصة عالية، نوع البترول اللي هي تستخدمه،
0: ممشى
1: قطع غيارها متوفر فقط في الوكيل او متوفر ايضا خارج الوكيل، الممشى كم ماشي السياره، ايضا الشيء الاهم من هذا كله الفاليو لهذه السياره. يعني اليوم اذا انا خضيتها بهذا السعر بكره بكم بقدر ابيعها اذا بغيت استبدلها؟
0: بس هو خياراته واضحه يعني.
1: خلاص انا اعطيتك هذه الاسئله.
0: نعم.
1: انت امشي بين السيارتين بهذه الاسئله.
0: ممتاز. خلنا نروح لسؤال آخر إذن. يقول السلام عليكم، معي كامري 2009، واجه مشكلة في عزم السيارة. بداية المشي بعد التشغيل تمشي طبيعي، ومن أمشي بها فترة طويلة يضعف العزم. ضعف العزم بعد المشي سبب إيش؟
2: هذا ممكن يكون عنده ضعف يعني فلتر بترول ما مبدل لأنه فترة طويلة، ضعف عنده داخل اللي هو الفيول بام، هذه واحدة من الأشياء. بعض الأحيان ممكن بعد نرجع لمشكلة، ممكن يصير عنده مشكلة داخل نظام التبخير في السيارة اللي هو الكلوريكال كانستر سيستم، هذه واحدة من بعض الأشياء اللي ممكن تسبب. ممكن بعد شمعات الاحتراق عنده، ممكن عند الكويلز فيهن تسريب، كل هذه الأشياء لازم نشيكهم.
0: طيب سؤال آخر أيضا نروح له. يقول عندي مشكلة أخرى، لما أبند السيارة يظهر صوت في الإكزوز يستمر كذا 5 دقائق ويختفي، أرجو من المهندسين الإفادة. رافور موديل 2019.
2: شوف هذا هنا بعضهم الصوت هذا ممكن يكون الماي تبع المكيف اللي هو نتيجة التكثف اللي ينزل في بعض السيارات، ينزل فوق الإكزوز.
0: أيوة.
2: فهو لما يسمع كأن قطرة الماي تي على الإكزوز ساخن تتبخر.
0: أيوة. يعطيك هذيك تك تك تك كده.
2: أيوة. فممكن هو هذا الصوت اللي هو ياس يسمع.
0: طيب خلنا نروح لي سؤال آخر، نحاول نقرأ كل الأسئلة. عطل مكيف، الأغلب ذكر عطل مكيف. كامري 2015 EL وارد ماشية 280,000، وأريد أبدل زيت الجير لأول مرة، مع العلم توجد ريحة في الزيت، نصائحكم لهذا الموضوع.
2: هو تأخر كثير جدا يعني
0: 280 لحد الحين ما مغير آيل جير.
2: هو تأخر وخلاص يعني بدأ أصلا يتأثر،
0: يتآكل يعني.
2: يعني بدأ يتأثر، ريحة الحرق بدأت داخل الجير، فالحين هنا صار الموضوع وايد حساس يعني. إذا طبعا يخليه ما تعرف لحد متى بيمشي وبيطيح الجير، يستبدل ممكن يصير عنده سليبينج في الجير، لكن إذا استبدله لا زال جير ما في سليبينج ما في شيء يستبدله، بس يحاول يحط له أدتيف مانع الانزلاق حال الجير.
0: أيوة.
2: اللي هو أنتي سليب أدتيف. فهذه بعض في مواد اللي هو أو سليب ستوب حال الجير، يسرفسه ويحط له سليب ستوب وما يطلع بالسيارة مباشرة، بعد ما يشغل السيارة خليها شغالة 10 دقائق ربع ساعة بدون لا يحرك الجير ولا شيء.
0: طيب
2: بهالطريقة إن شاء الله يقلل احتمالية المخاطر، لأن نفس الشيء استمرار كذا بيطيح الجير في أي وقت، وعن يمكن يرمي في شارع أو مكان نائي يعني.
0: طيب في سؤال يقول عندي سيارة نيسان إكس تريل 2018، طيب وين تكملة الرسالة؟ لما يكتب لنا تكملة الرسالة إيش رأيكم نروح لي سؤال التفاعل اللي كان مع المستمع الكريم على قناة إذاعة الشباب اليوم. طبعا الأغلب جاوب إلى الآن 31 تصويت على تعطل نظام التكييف، و7 على ارتفاع حرارة المحرك، و1 تلف البطارية تعطل نظام التكييف. خلنا نتكلم شوية عنه بتفاصيله في نهاية برنامجنا. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، العطل أكثر شيوعا لحد الحين تعطل نظام التكييف. إيش الحل وكيف طريقة بحيث أنه ما يتعطل نظام التكييف معاي في المركبة؟ فهد وهيثم.
1: شوف تبغاني أجاوب ولا تبغاني أجاوب عن هذا؟
0: كيفكم؟
1: تبغاني أجاوب عن السؤال اللي أنت طرحته؟
0: هي.
1: إيش الأكثر شيوعا؟
0: لا خلنا نروح على الإجابة أول شيء.
1: أيوة إجابة قصدك ال.
0: نعم.
1: ليش المكيف يعني في خرابات؟
0: يعني الأغلب قال المكيف.
1: زين. شوف الخرابات في المكيف أسبابها كثيرة طبعا. ولكن الأسباب الأساسية اللي أنت لازم تتفاداها، أول شيء وقوفك اللي بدون لزمة، يعني انت واقف وشغال او المكيف شغال في عز الصيف، وخلنا نقول في ذروة الحرارة، يعني الساعة 1 مثلا تحصل واحد شغال واقف في السيارة ومكيف شغال مدة ساعة الى ساعتين، او من نص ساعة الى ساعة او ساعتين، وهذا يقتل المكيف على طول. هذا 1. 2 المراوح. 3 عدم صيانتك للسيارة، بما معنى أنك أنت ما تغير ماير راديتر في وقته. المراوح عندك ما شغالة.
0: أيوة.
1: عندك التهوية الأمامية اللي هي أنك تنظف الكوندنسر من الخارج مع الراديتر من الخارج. لأن عادة الأوساخ تتجمع ويصير عندك مثل البلوك ويتسكر هذا المكان، فالتهوية تكون هنا ضعيفة.
0: أيوة.
1: بالتالي تصير عندك مشكلة.
0: حلو.
1: هذه من أكثر الأسباب اللي أنا أشوفها تخلي المكيف دائما في خراب وفي مشاكل. وممكن يكون أحد الأسباب أيضا أن هو يعني خلنا نقول يعني استخدامك أنت للمكيف بطريقة غير صحيحة، مثلا أنك تسرع بالسيارة والمكيف شغال في عز الصيف. صحيح أنه هو أوتوماتيكيا المفروض أنه يفصل، ولكن على وقت الحرارة في النهاية ترى هذا الكمبيوتر هو اللي قاعد يتحكم.
0: صحيح.
1: فهذا ممكن يسبب لك مشكلة أيضا.
0: طيب هيثم،
2: شوف من ضمن الأشياء اللي موجودة أول شيء عدم الحفاظ على نظافة اللي هو الكوندنسر. الكوندنسر اللي هو اللي بعضهم الراديتر اللي موجود في الواجهة.
0: أيوة.
2: أو المكثف اسمه الصحيح. هذا لازم لما نغسل السيارة نحرص أن هذا الكوندنسر يكون نفس الشيء الشبك الخارجي ماله نظيف. واحدة نفس الشيء من الأشياء عدم الالتزام باستبدال اللي هو فلتر المكيف الداخلي كل 30 أو 40 ألف. عشان كذا يخلي هذا اللي يخلي يجينا سيارات جديدة فيهن تسريب اللي هو غاز التكييف داخل المبخرة أو الليفابوريتور، وبالعام يسمونها الثلاجة الداخلية هذه. هذا يعني سبب عطلها بسيط لكن عملها كبير ويسبب لك أعطال كبيرة بعدين داخل النظام. نفس الحاجة من ضمن الأشياء الاستخدام الخاطئ لنظام التكييف. يعني نلاحظ أن كثير مثلا الأشخاص أغلبهم يحط المكيف كدرجة حرارة على اللو، ولكن المروحة يحطها على درجة أو درجتين لأن البرودة كبيرة فهو ما متحمل تدفق الهواء البارد بهذه الطريقة. لازم قدر الإمكان نلتزم أن نضبط نظام التكييف بالآلية الصحيحة، يعني يكون من 23 إلى 27 يفضل نكون في هذا الرينج. وإذا كان سيارتي فيها زر الأوتو أخلي النظام يشتغل على الأوتو، بكذا راح تحقق أن النظام راح يوازن نفسه، راح يحافظ لك على مقصورة نفسه، راح يكون عندك أنت جالس في بيئة درجة حرارتها صحية لجسمك أساس ما تنزل بعدين برع ودرجات الحرارة تكون صدمة كبيرة يعني ومرتفعة بشكل كبير وبعدين تيجي نزلة برد وغيرهم من هذه الأشياء. نفس الحاجة إذا سبق صيانة نظام التكييف أحيانا الوزن الخاطئ لسائل التكييف غاز التكييف داخل النظام واستخدام مثلا كمية زيت خاطئة للنظام، هذه بعد واحدة من الأشياء اللي تدمر النظام. وعدم استخدام مواد التنظيف المناسبة لهذا النظام مثل غازات خاصة 141B اللي هو يخصص تنظيف النظام، مش بترول مش تنار مش هذه الأشياء، هذه اللي هن الأشياء المهمة. إذا صار النظام جيد واستخدامه جيد غالبا ما عمر الافتراضي يعيش، بالإضافة للنقاط اللي يتكلم عنها أخوي فهد.
0: كلامكم جميل، يعطيكم العافية، شكرا لكم على هذه المعلومات. احنا وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم، نعتذر من مستمعينا اللي رسلوا لنا رسالة وما قدرنا طبعا نقرأ هذه الرسائل. شكرا على تواجدكم المهندس هيثم الحراسي والفني فهد الغسيني، شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية، الله يحييكم يا رب. إذن تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ لحلقة اليوم. بالسلامة على الطريق، ملتقانا على خير في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

هل عندك شك؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
0: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: كونور ماكغريغور. مستمعين الأعزاء، في دبلن حيث الأزقة الضيقة تحفظ صدى الخطوات والمطر ينهمر فيغرق الطرقات، هنا تنبت الأرض صلابة وترى في العيون إرادة. في هذه المدينة ولد فتى من الطبقة الكادحة، لا يملك مالا ولا يرث مجدا، بل يحمل إرادة يصارع بها الواقع وأملا يشق به طريقه نحو العلا. إنه الملاكم كونور أنتوري ماكغريغور. ولد ماكغريغور في 14 من يوليو من عام 1988 في حي كريملين جنوب العاصمة الأيرلندية دبلن، حي عنوانه العمل وشعاره الصبر. في أحضان أسرة بسيطة نشأ، فاشتد ساعده قبل أن تشتد قبضته. والده توني ماكغريغور عمل في مهن حرة يلاحق الرزق بشرف، ويعلم ابنه أن العمل طريق الحياة. أما أمه مارغريت ماكغريغور فكانت القلب المنير للبيت البسيط، وصوت الثبات حين تعصف الرياح، وسقف الأمان حين تضيق السماء. بين المدرسة والحي والبيت تعلم كونور أن القوة لا توهب بل تنتزع من بين أضلاع الأيام. بدأ كونور رحلته مع الملاكمة باكرا، كان الواقع قاسيا، فعمل سباكا في النهار ليوفر قوت يومه، وفي المساء ملاكما يصلح مصيره. اجتهد، كافح، سقط، فنهض، حتى بدأت بشائر الإنجاز تطل من خلف حبال الحلبة. في UFC كتب كونور اسمه بقبضة زلزلة الحلبات، وغدا صوته مسموعا لا تجهله الآذان، فكان أول ملاكم في تاريخ المنظمة يحمل لقبين عالميين في فئتين وزنيتين مختلفتين في آن واحد. فتوج بطلا لوزن الريشة في عام 2015 وبطلا للوزن الخفيف في عام 2016، وصنع التاريخ عندما أسقط منافسه بالضربة القاضية بعد 13 ثانية فقط. بين قسوة الحلبات وبريق الأضواء كان لكونور وجه آخر يحمل ملامح العطف وقلبا طيبا يخفيه جسد صلب. ظهر بوجه لا يقاتل بل يداوي، ويد لا تضرب وإنما تحنو. سلك كونور طريق الخير ومسار العطاء، فحين أطبقت جائحة كورونا على العالم وأغلقت المدن وضاقت المستشفيات بالمرضى، كان كونور حاضرا بالعطاء، فتبرع بمليون يورو لتوفير معدات الوقاية الطبية للمستشفيات والعاملين في الخطوط الأمامية في أنحاء إيرلندا. وفي العام نفسه 2022 دعم فريق الإسعاف والإطفاء في دبلن بتمويل معدات إنقاذ وبرامج تدريب ميداني تقديرا لمن يحرسون الحياة في أقصى اللحظات. مستمعين الأعزاء، لم ينس كونور جذوره ولا أزقة دبلن التي علمته الصبر، فدعم نادي الملاكمة المحلي الذي صقل بداياته بمبالغ مالية متكررة لتجديد الصالات وشراء المعدات وتمويل برامج رياضية لأكثر من 200 شاب وناشئ، يحميهم من الانحراف ويقودهم من الشارع إلى الحلم. وخلال الأعوام من 2018 إلى 2022 ساهم كونور في دعم أسر محدودة الدخل في دبلن بتبرعات نقدية ومساعدات موسمية خاصة في الأعياد ومواسم الشتاء القارس. خصص كونور ماك غريغور جزءا من عوائده التجارية لدعم المبادرات الشبابية والرياضية، مؤمنا بأن الاستثمار الحقيقي ليس في المال بل في الإنسان. لم يكن عطاؤه ضجيجا إعلاميا بل وفاء للحي الذي أنجبه وشهادة امتنان لبدايات قاسية علمته أن من ذاق القسوة يعرف جيدا معنى الرحمة. في دبلن حيث المطر شاهد والأزقة ذاكرة تكتب التاريخ، يمضي كونور ماك غريغور بين الأمس واليوم ملاكما في الحلبة وابنا وفيا لجذوره. كونور ليس قصة فوز فحسب بل حكاية إرادة تقول إن من عرف القسوة عرف الرحمة. كونور ماك غريغور قبضة صنعت المجد وقلب فاض بالود.
3: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
6: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ويانا في الحلقة الأخيرة لهذا الأسبوع من برنامج استوديو 5. اليوم الخميس 10 من عام 1448 للهجرة، الموافق للخامس 25 من يونيو 2026. أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله أوقات جميلة ورايقة كذا بصحبتنا، وانتو تسمعونا وان شاء الله توصلوا لوجهاتكم وانتو بسلامة. حلقة الخميس الونيس كالعادة، حلقة فيها الأغاني الجديدة، آخر الإصدارات، أخبار الفنانين ونجوم الغناء، بالإضافة إلى نترك مساحة كبيرة أنا أحس لطلباتكم والأغاني اللي حابين تسمعوها. المغرب ما شاء الله 4-2 لما واجه هايتي، فبالفعل منتخب يعتمد عليه، منتخب جاي بإصرار إن شاء الله يا رب هو يكون حامل الكاس بإذن الله تعالى. من المباريات أمس أيضا البرازيل فازت على سكوتلند 3-0، إنجلترا وغانا تعادل سلبي، كرواتيا حافظت على فرصة تأهل بنتيجة إيجابية في مجموعتها، سويسرا فازت على كندا 2-1 وتصدرت المجموعة، كولومبيا أيضا تأهلت، جنوب أفريقيا فازت على كوريا الجنوبية 1-0 تأهلت إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة. مباريات اليوم تونس بتلعب مع هولندا من المباريات المهمة، والباقي يعني يسمحوا لي. انزين، للتواصل ويانا على 24-698-1515، رسائلكم على 72-44-2009. معكم في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، والإخراج لعمار بن خالد البلوشي.

أهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله عطلة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة، خاصة في بعض الولايات تشهد أمطار ما شاء الله متفاوتة الغزارة. جرت أيضا الأودية والشعاب على إثرها، الله يجعلها أمطار خير وبركة، والحمد لله رب العالمين. الأرض محتاجة أنها تنروي وسط درجة الحرارة الغير يعني نقدر نتحملها في الأسابيع الماضية، الغير محتملة في الأسابيع الماضية، لكن الحمد لله هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. للي حاب يتواصل ويانا أهلا وسهلا بالجميع، خطوطنا أكيد مفتوحة، 7 خطوط لكم على 24-698-151، رسائلكم 724-2009. إذا في مكالمات حول لي عمار، خلونا نبتدي برنامجنا مع أول خبر للفنان راشد الماجد اللي حقق نجاح جماهيري كبير خلال 3 حفلات متتالية أحياءها في الكويت على مسرح الأرينا وسط حضور كثيف وإقبال واسع، دفع المنظمين إلى إضافة حفلات جديدة بعد نفاد التذاكر سريعا. شهدت الحفلات عودة قوية لراشد إلى الساحة الغنائية، قدم باقة من أشهر أعماله اللي تفاعل وياها الجمهور في أجواء طربية عكست مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية. أيضا فاجأ جمهوره بتقديم أغنية جديدة بعنوان أبي تسمعني لو مرة، كشف أنها ظلت محفوظة عندها 15 عام من غير ما ينزلها، اختار أنها تكون يغنيها لأول مرة للكويت حتى يسمعها الجمهور في لفتة خاصة لاقت تفاعل جدا كبير من الحضور. موجودة عمار هذه الأغنية أبي تسمعني لو مرة؟ أيضا عكست الحفلات الثلاث الشعبية الواسعة اللي يتمتع فيها الفنان السعودي في الكويت، اعتبرها المتابعون من أبرز الفعاليات الغنائية الخليجية خلال هذا الصيف، خاصة مع النجاح التنظيمي والجماهيري اللي رافق جميع الأمسيات الفنية. أيضا راشد الماجد غنى تقديرا منا لكبار فناني الكويت كل ليلة، اختار أغنية لأحد أعمدة الفن الخليجي، غنى تأخرتي لعبد الكريم عبد القادر، مسموح يلي تعذر لغريد الشاطي، وختمها بأنا باتبع قلبي للفنان عبد الله رويشد اللي التقى وياه أيضا في عزيمة العشاء في بيت سالم الهندي مدير شركة روتانا، المدير التنفيذي أظن لشركة روتانا، يعني هو التوب في شركة روتانا. فكانت أمسية جميلة أيضا التقوا فيها كذا الحبايب. أيضا بتسمعنا شيء من الحفلة ولا أكمل الخبر؟ زين. أيضا جديد الفنان راشد الماجد بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة بالشراكة مع مكتب محافظ ظفار بلدية ظفار، أغنى أغنية من كلمات وألحان محمد بن ضحي توزيع سيروس، والأغنية اسمها شيء ثاني، هي

0: إن شاء الله يا رب يكون بالفعل موسم استثنائي وبدت ما شاء الله الأجواء في محافظة طفار والناس شدوا الرحال إلى هناك، خاصة اللي عندهم عقار خلاص يعني منظمين أمورهم أنه شهرين إلى 3 شهور يكونون متواجدين هناك ينتقلوا، وما أجمل هذا الانتقال تبارك الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا، الرسائل 7-2-4-4-2009. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم. ماذا كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا، كيف حالك زيد؟
1: والله الحمد لله بخير. كيف حالك انت؟
0: الله يسلمك ويعافيك، اهلا وسهلا.
1: الله يعافيك الصحه والعافيه.
0: طرينا ظفار وطلعت لنا.
1: يعني مفاجاه، ما اعرف كيف.
0: ما ادري والله. شخبارك؟ صحتك؟ كيف الاهل اولاد كلكم طيبين؟
1: والله الحمد لله كلنا بخير، بس منتظرين انا قيتكم ان شاء الله
0: باذن الله تعالى اذا الله راد. كيف الاجواء خبرنا؟
1: والله الأجواء طيبة صراحة، من أمس يعني الأجواء خريفية بامتياز يعني.
0: تبارك الله ما شاء الله.
1: إن شاء الله
0: في المدينة
1: يعني
0: ولا في الجبل؟
1: في المدينة وفي الجبل يعني. الجبل عاد أكثر يعني، حتى يمكن ما تشوف الرؤية قريبا معدومة يعني.
0: ما شاء الله. من صلالة بالنفس أنت زيد؟
1: أي من صلالة يعني.
0: أوكي، أهلا وسهلا بزيد، شو حاب تسمع اليوم؟
1: والله أنا كنت بغيت الراشد الماجد، وردة بلادي، ولا شيء من أغاني راشد الماجد صراحة.
0: قبل شوي سمعنا شيء ثاني، خاطرك شيء غير؟
1: وردة بلادي إذا ممكن راشد الماجد، أو صوت غناها ميحد حمد مش في الطريقة، هي مشتركة تقريبا.
0: شو تقول كلماتها؟
1: والله كلماتها ما تحضرني كثير يعني.
0: غزلية يعني هي ولا؟
1: هي تقول أنا ما أدري أحبك من ما أذكر الكلمات بالضبط.
0: الديو اللي مع ميحد؟
1: هي غناها ميحد وغناها راشد الماجد، وردة بلادي.
0: بعدين هم دمجوها صارت كانها ديو ولا؟
1: هي تقول كذا، أنا أحبك وأحبك من صغر سن،
0: اي هي
1: هذا اليوم اذا كذا.
0: اوكي
1: تقريبا الاغنيه بهذا اللحن.
0: اوكي عرفتها الحان.
1: إذا
0: خالد
1: موجودة
0: ناصر
1: زين نسمعها.
0: ابشر
1: يعني.
0: ابشر من الاغاني الجميله ايضا.
1: وهذه الى العم ابو قيصر وابو رزان الشاعر وجميع الاصدقاء البرنامج
0: ان شاء الله. شكرا يا زيد،
1: مشكورا،
0: حياك الله. في ما قرينا الطلب الصبر. انزين صبر شوية عمار. أخوي محمد بن ناصر لزيمي الهاشمي من الكامل الجميلة، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. مساء جميل من مساءات الوطن الغالي، وطرقات السلامة والعافية والسعادة يا رب. شكرا لك أخي. أيضا عندنا أغنية، مو أغنية، طلب. لا مش هذه اللي يقصدها. أسعد الله مساكم كل خير وسرور. حبيت أسمع أغنية راشد الماجد. كل الطلبات لراشد اليوم. الكلمات يا سبحان من صور جمالك. شكرا على هذه الإذاعة المميزة مهند السعدي، شكرا على تواصلك كذلك أخي الكريم. وين الرسالة الحين اللي أنا فتحتها؟ كيف أقدر أسمع حلقة اليوم سلامة على الطريق؟ كيف يقدر يسمعها عمار؟ موجودة على منصة عين أظن، تكون بكرة إن شاء الله تكون موجودة، تقدر تسمعها على منصة عين. كل البرامج أغلبها أو أغلبها تكون موجودة. الحين أنا قاعدة أدور الطلب، أين هو؟ في أيضا فيصل البلوشي طالب أغنية والهان لراشد، يقول ضروري والهان. سوي لكم كوكتيل من راشد اليوم. بعد اتصال. ألو مساء الخير.
2: مساء النور.
0: اهلا وسهلا.
2: الله يعطيك الصحه والفلوس.
0: يا الصحه والعافيه والفلوس. وبعد ايش كنت طالبه؟ انا ثلاثه اشياء. صفرار كيف الحال؟ شو الاخبار؟
2: الحمد لله والله.
0: الله يسلمك ويعافيك، اهلا وسهلا، منورينا هالاظفار اليوم.
2: جزاك الله خير.
0: كيف الاجواء؟
2: والله الحمد لله كلهم طيب الحمد لله.
0: جميل، تفضل.
2: عاشق الزين، اغنية عاشق الزين.
0: انا اتفقت وياك الاسبوع الماضي تسوي لي مجموعة اغاني.
2: قلت لا
0: يا ويلك يا احمد، تعرف ببلغ
2: تم انا اذا جيت الصلاة تم.
0: انزين خلاص تم ان شاء الله.
2: الله
0: بنشوف التم مالك انت يا احمد.
2: خلاص انت جيت تعالي وشوفي.
0: خلاص اوكي
2: يا حجابش،
0: ابغي تسجيل واضح.
2: خلاص تم.
0: ايش قاعدين يطبخوا هناك في الاستديوهات الشباب؟ اكيد عندك خبر.
2: اول امس معي كنت مع الدكتور محمد الشاشعي.
0: اها
2: في الابتون.
0: في الابتون
2: ايه الواقع العصرية.
0: ما شاء الله
2: جالس يجهز الامور كل حاجة.
0: الاذاعة العامة بتبث من الاب تاون، احنا نبث من اتين تاون، اتين ماونتن.
2: انتم كانكم في اي وقت؟
0: احنا من اتين ماونتن. البرنامج يبتدي 15 يوليو ان شاء الله.
2: اهلا وسهلا فيكم.
0: الله يسلمك، حياك الله يا احمد.
2: يا الله بسلامكم.
0: يا مرحبا. في كان طلب للفنان أبو بكر سالم بس ضاعت الرسالة مني، خلونا نسمع مجموعة من الطلبات ونرجع.

0: 24 6 8 1 5 1 رسائلكم على 7 2 4 4 2009 ونمسي بالخير على الجميع. معنا اتصال. ألو.
1: الله بالخير يا أم سعيد.
0: الله يمسيك بالنور والسرور بو منصور.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: عافاكم الكريم.
0: الله يسلمك ويخليك. شخبارك؟ كيف مصيرة؟
1: والله مصيرة طيبة الحمد لله.
0: أجواءكم حلوة مبين.
1: أجوانا طيبة نشكر الله عدنيكو سعادة إن شاء الله من شهر 7 كذا اللقاء بتكون أحلى وأحلى بإذن الله.
0: بتصير خريفية عندكم صح؟
1: عاد خريفية إن شاء الله عاد من شهر 8 كذاك 27 عاد يبدي الخريف عاد مرة أموره طيبة إن شاء الله.
0: ما شاء الله
1: اللقاء طيبة الحمد لله رب العالمين.
0: تبارك الله. الله يديمها علينا من نعمة.
1: آمين علينا وعليكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله.
0: شو حاب تسمع اليوم؟
1: إذا ممكن بغيت اليوم أسعد البطحري مبهر جماله.
0: والله أنا كنت أفكر فيها لأختي أم سهيل طالبة بعد لأسعد البطحري أغنية فإن شاء الله بنسمعها.
1: وهداء لأم سهيل وهداء لأبو عبد الله الشبيب خميس الجنبي وإلى الله الأصفاء.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أحسنت يا مبيت.
0: حياك الله يا أبو منصور. يا مرحبا. هلا ومرحبا. 2 4 6 9 8 1 5 1 رسالة أيضا من أخونا ناصر محمد الزيادي موادي عندام. أجواء جميلة وروعة المساء وجمال اليوم هو نكهة صفاء القلوب الطيبة والابتسامة الدائمة. أمطار خير وبركة إن شاء الله. ورسل لنا مجموعة من الصور يقول زين على هذه الأجواء تسمعونا طفلة تحت المطر. تحياتي لكم. شكرا على تواصلك أخي الكريم أم ناصر الهادي. تحياتنا لك أختي ويا مرحبا وسهلا ونورتينا. إن شاء الله تكوني بخير. أم سهيل أيضا تحية طيبة لك الغالية وإن شاء الله بنسمعك شيء للبطحري. أخونا أيضا سعيد بن سيف الهادي متجه صوب الحاجر. يسعد لي مساكم مسا المستمعين. نصيحة مني عيشوا جوكم جو العمرات حلو بس ينقصى المطر. توني طالع من الدوام. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي على القوة إن شاء الله. نسمع شيء من طلباتكم ونرجع.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

24961 رسائلكم على 72442009 اللي متجه صوب الحاجر طالب أغنية أبادر ولا ما بادر لخالد المظفر، إذا موجودة أبشر إن شاء الله.

0: وصلت المسج اللي طالب أبو بكر أبو رزان البداعي. وين أبو قيصر؟ طمنونا عليه أبو قيصر. إذا تسمعني إن شاء الله تكون بخير. خلنا نسمع صوتك نطمن عليك. أخونا أيضا أبو فيصل أيضا صار لفترة ما اتصل. إن شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. أهلا وسهلا بالجميع. خلونا إذا في مكالمات ولا نكمل أخبار. ناخذ مكالمة. ألو ألو
1: ألو أستاذة نتا، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، أنا بخير. عبد الرحمن
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
0: الله يسلمك ويعافيك، هلا وسهلا.
1: يا مرحبا بك،
0: تفضل.
1: بغيت غنية إذا ممكن يعني. هو أنا أساسا على غالي نحط لك، بغيت أسلم عليك الكراسي. الله يسلمك.
0: الله يسلمك ويعافيك، طمني عليك إن شاء الله. طيب
1: الحمد لله. هذا سلامتك، هذا الكحة في بعض الشيء.
0: ألف سلام عليك.
1: بغيت اسمع احمد الجماري، سلام وسلم على تلك الخيام، وهم سؤلي سؤلي في وقف المرام.
0: احمد الجماري،
1: حلو هذا، تعجبني وايد.
0: شو اسمها؟
1: سلام وسلام على تلك الخيام، سلام سلام على تلك الخيام، وهم سؤلي سؤلي سؤلي وقف المرام.
0: سرعتها انت كانك شويه.
1: يعني سلام سلام على تلك الخيام. حلو.
0: ان شاء الله اذا موجوده بنسمعها.
1: للعربي حياتي له، للعم أبو قيصر دائما مسكين يسلم علي مسكين.
0: إن شاء الله أهداءاتك توصل. حياك الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 ناخذ بعد اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: نبدأ المحور.
0: الحمد لله تمام.
2: معك طالب هندسي من السويق.
0: هلا يا طالب، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: تفضل يا طالب، شو حاب تسمع؟
2: طالب خير وبركة إن شاء الله على الولايات
0: يا رب.
2: جورة.
0: شي معكم أمطار؟
2: لا ماشي ماشي في السويق.
0: يلا إن شاء
2: فوق
0: الله.
2: فوق الستار، فوق هذا الجبال يعني.
0: صحيح، جبال الحجر عادة.
2: إيه. اسمع الأصحار وفبري الشباب يتكلموا
0: إن شاء الله. رايحين
2: فوق البلاد
0: إن شاء الله يبدنا شيء.
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: بإذن الله.
2: بمناسبة يصادف عيد ميلادي اليوم بغيت ميامي حبيبتي. ها؟
0: غني حال عمرك أقول لك.
2: هاي.
0: Happy birthday to you. حصلت هدايا ولا ما شيء؟
2: بعد اليوم ترى.
0: بيسووا لك حفلة وكيكة وكذا يعني.
2: إن شاء الله على الليل.
0: على الليل بعد. يعني انت منتظر من الحفلة؟
2: من الأهل يعني.
0: من الأولاد يعني؟
2: من الأولاد. هي
0: يلا إن شاء الله.
2: ما هتخبرنا، تخبر بنتي يعني، نسوي لك نجيب لك كيكة نجيب لك هدية. خبر بنتي.
0: وانت تصوخت عاد سمعت.
2: هي زين.
0: إن شاء الله العمر كله. الله يسعدك يا طالب. إن شاء الله. حياك الله.
3: أتفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد. أخلص أبوي، أخلص.

0: 024-6-9-1-5-1 رسائلكم على 724-4-2009. من بعد 20 عام يعيد الفنان رامي عياش أغنية خد حرير، أغنيته الشهيرة، عاد طرحها بنسخة جديدة بعد أكثر من 20 عام على إصدارها الأول، بعد عودة الأغنية إلى الواجهة وتحقيقها انتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة. حرص عياش على تقديم العمل بصياغة موسيقية حديثة تجمع بين روح الأغنية الأصلية والإيقاعات المعاصرة، مع الحفاظ على هويتها الفنية اللي رسخت حضورها في ذاكرة الجمهور العربي. جاءت الخطوة استجابة للتفاعل الكبير اللي حظيت به الأغنية بين الجمهور، خاصة عند جيل جديد اكتشفها عبر المنصات الرقمية. نسمع.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد، والرمش كحير.

أهلا وسهلا فيكم من جديد. نرجع لاستقبال اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1، رسائلكم على 7-2-4-4-2009. من الأخبار أيضا الجديدة أو الأغاني الجديدة، طرح الفنان الإماراتي علي بن محمد أغنيته الجديدة أهل اللكاعة ضمن أعماله الخليجية الحديثة، في عمل يجمع بين الطابع الشعبي والطرح الاجتماعي المباشر من خلال كلمات شاعرية تعبر عن العتاب ووضع الحدود في العلاقات. الأغنية من كلمات الشاعر عبد الله علوش، غناء والحان علي بن محمد. خلونا نسمعها.

0: اليوم من كثر الطلبات على راشد الماجد وأغانيه، يعني كان ودي أسوي لكم حلقة خاصة بس راشد الماجد. شو رأيكم كل أسبوع تبوا فنان معين نتكلم عنه، عن مسيرته ونسمع أجمل أغاني؟ إذا عجبكم الاقتراح خبروني. خاصة هذه الأغنية، يعني ما في حفلة يروح لها راشد إلا لازم تنطلب من الجمهور وتكون في قائمة كل الحفلات اللي يغنيها على المسرح، لأنه ما أدري يعني أحيانا من سهولة الكلمات وذكاء الشاعر أنه يخليها كذا، يعني يخليكم تعيشوا الجو حتى لو الواحد ما يحب ومو الهان بالغصب ينوله ويحب. فمشاعرها جدا عميقة هذه الأغنية، لحنها جميل، راشد قدر يوصل يعني إحساس الأغنية والمقصود منها بشكل جدا مميز. نرحب فيكم من جديد. 3 أيام ما تقروا رسائلي؟ ليش؟ قبل شوي قريت الرسالة. لا لا لا، صح، حقك علي حقك علي. مساء الخير، حبيت أسجل حضور وأطلب أغنية ميحد حمد مطر مطر، إهداء خاص لأبو سلطان الوردي من محبكم عبد الله رواحي. أبو علي، ولا زعلك يا أبو علي، كله ولا زعلك، إن شاء الله ما حد يزعل علينا. 2-4-6-9-8-1-5-1 بعد اتصال. ألو،
1: السلام عليكم أم سعيد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شو أخبارك أم سعيد؟
0: شكله نازل عندكم الوادي وجابك صوبنا.
1: لا والله جابني الوله لإذاعة الشباب.
0: أي واضح واضح واضح. أي راشد الماجد ديابك شكله.
1: شوفي أم سعيد، نحن حتى ولو مستمعين.
0: لا لا لا، لا هذا الكلام ما يمشي علي، ما يمشي عندي هذا الكلام. احنا نتابع بصمت، ما ابغي حد يتابعني بصمت، ابغي حد يسمعني صوته عشان اعرف انا جنيه، يعني اعرف من اللي يتابع ومن اللي ما يتابع. طمني عليك، على الاهل، على الاخوات، كلكم طيبين ان شاء الله.
1: كلهم يسلموا عليك ام سعيد.
0: كيف نتائجهم البنات الحلوات في المدرسه؟ ان شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين. عندي الحمد لله كلهم نتائجهم طيبه ومبشره، وأبشرك هم الحمد لله من ضمن قائمة المجيدين في
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله تفرح فيهم دائما وتشوفهم في أعلى المراتب
1: بإذن الله، والأخوات كذلك، يعني الله تعالى أكرمهم بزيارة بيت الله الحرام
0: تبارك الله ما شاء الله،
1: فريضة الحج ورجعوا وهم يسلموا عليك.
0: الله يتقبل منهم إن شاء الله. الله.
1: أمين أمين. إحنا دائما أقول لك أنا مستمع، لكن هذا التوقيت مشكلة عندي فيه، لأن اليوم بس ما نلعب، يعني ما نمارسين رياضة اليوم، فقلنا لازم
0: ما هو وقت برنامجي معك. يا في الملعب يا في الجيم يا نايمين.
1: لا والله
0: هذا وقت برنامجي،
1: يعني الوقت العصر هذا وقت رياضي. يعني الواحد يدوبك يجي من عمله ويوصل شوية ياخذ الراحة ويجي حالة رياضة مرة ثانية، يعني من بعد دوام.
0: فلكن كل الحمد يوم لله تسوي رياضة كل يوم؟ يقول لك أصلا كل يوم ما يجوز، 3 أيام في الأسبوع إناف.
1: يعني ما هذيك الرياضة، نمشي على الأقل 45 دقيقة 50 دقيقة.
0: ما كل يوم يكفي، أو إن ثلاث أيام بس
1: كذا يعني.
0: ما يخصني لا
1: اليوم ما ما ما ما من ضمن الجدول.
0: اليوم اوف، ماخذ يعني اجازه
1: اليوم اوف، لان الاجواء حقيقه مشجعه انك تكون اوف. كانت امطار كذا فتره الظهيره على الجبال، جبل شمس، وحتى في الولايه بشكل عام الحمد لله رب العالمين الاجواء جدا جميله، يعني وان شاء الله صيف يكون بارد باذن الله تعالى.
0: لا لا، صيف بارد في مسقط في عمان ما اظن. لطيف، خليني اقول لطيف،
1: يتلطف الجو ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: وأنا عندي طلب اليوم، ما أعرف إذا كان تحضر الأغنية ولا لا، هود العيدروس سافري يا حمامة. أما الحقيقة الطلب أنا كنت مع راشد، لكن سمعتك تتكلم من راشد الماجد وباين سوي كذا حلقة خاصة.
0: أقول لك اليوم أغلب الطلبات راشد.
1: أنا أيد هذا الأمر أم سعيد، كل يوم تعطينا حلقة ونستمع لفنان
0: كل خميس.
1: كل خميس حلو، ناخذ عن الفنان كذا معلومات، حتى معلومات كذا داخلية على الأقل بسيطة، يكون الواحد لأول مرة يستمع لك مثل هذه المعلومات، يكون
0: والله
1: حصرية يعني عند
0: يوم
1: البرنامج.
0: تبي معلومات جديدة عن الفنان لازم أنت تستضيف الفنان وتجرجره، أما كل اللي موجود مسموع ومعروف، يعني ما في أخبار جديدة
1: الله ما عليك، كله خير إن شاء الله.
0: الحين. حتى الفنانين يعني زمان تتذكر كان عندي برامج سهرات نستضيف فيها نجوم، ما في فنان ما
1: صح
0: استضفته. مسعيد
1: صح صح أتذكر.
0: الحين يقول لك كان مباشرة، يعني يوم أتصل على نجوى، نجوى ترد، نانسي ترد، الفنان الفلاني يرد. الحين لا، الحين في شركة وفي مدير أعمال وفي مقاصة كم بتدفعوا، حم ما حد يطلع على
1: بعد
0: الهواء مجانا. أيوة أي
1: اوه
0: إذا صادف واتصلت فيه أنت على رقمه مباشرة ورد عليك يقول لك إيه تمام، لكن تتصل فيه ما يرد للأسف يعني، أو أنه يكلمنا مدير أعماله يتفاوض على المبلغ، لأن الحين كلها يعني ماني توكس.
1: بزنس.
0: أي طبعا ما يضيع
1: يلا
0: وقته
1: يلا
0: بالمجان.
1: ما عليك، كله خير ام سعيد، احنا خير سمعنا صوتك وخير سمعنا اصوات اصدقاء البرنامج، وانا ترى صديق للبرنامج هذا الفتره مع حسين وصادق.
0: أها ما علي، معذور.
1: تمام ام سعيد، بارك
0: حياك
1: الله
0: الله،
1: فيك،
0: سلم لي على الأهل.
1: بالغ السلام ان
0: تسلم
1: شاء الله،
0: تسلم،
1: مع
0: حياك الله.
1: السلامه.
0: 2468-1551. نرجع للمكالمات ولا نسمع شيء؟ في مكالمة. ألو،
2: مرحبا،
0: مرحبتين
2: اهلين وسهلين
0: ومرحبتين.
2: ام سعيد، مساك الله بالخير،
0: الله يمسيك بالنور.
2: شو اخبارك؟ عساك بخير.
0: الحمد لله تمام،
2: اللهم يسلمك ويعافيك.
0: الله يسلمك. أهلا وسهلا، كيف أدم؟ شيء أمطار معكم؟
2: ما ادم انا ابره،
0: إبرة، إبرة، عفوا، في إبرة صح.
2: امس واليوم ما شاء الله تبارك الله، اللهم اجعل امطار خير وبركه يا رب.
0: اللهم آمين، اللهم آمين.
2: ربي يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يحييك ويسلمك. شو حاب تسمع اليوم؟
2: أحب أسمع، لازم أكون مميز شوية، فنان صلاح الزجالي، أي أغنية
0: أوه
2: على ذوقكم؟
0: صلاح الزجالي، من زمان ما سمعنا له صلاح.
2: أي أغنية على ذوقكم؟
0: أبشر
2: لازم أكون مميز شوية.
0: إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم،
0: حياك
2: وشكرا،
0: الله،
2: يومكم سعيد يا رب.
0: تسلم تسلم يا مرحبا.
2: شكرا شكرا شكرا.
0: نسمع مجموعة من الطلبات ونرجع.

الهوايا يا نسيم الخزام بحق الهوايا يا نسيم الخزام على رسم دارهم عرجك وحي لنا ربة الهود.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، للتواصل ويانا على 24-698-1515، رسائلكم على 724-44-2009. من الأغاني الجميلة واللي بالفعل يعني لفتت انتباهي في الفترة الأخيرة أغنية بعنوان عايش لعيونك للفنان الشامي بمشاركة لين الحايك. هذه الأغنية صارت في التوب 10 كأقوى أغنية عربية، واصلت نجاحها وانتشرت كثير بمجرد صدورها. هذا النجاح جاء بالتزامن مع استمرار نشاط الشامي الفني واستعداده لمشاريع المقبلة وسط حضور متصاعد على المنصات الموسيقية العالمية والعربية.

0: نرجع لاستقبال اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم أستاذ مسعيد، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام خلفان، كيف حالك؟
1: إيه الحمد لله، شو أخبارك؟
0: الله
1: شلونك؟
0: يسلمك ويعافيك. تمام،
1: إيه حياكم الله،
0: الله يحييك.
1: يا مرحبا. اليوم أغاني تفحوت اليوم عندكم مرة ما يحتاج الأغاني.
0: بعد ايش نسوي؟ ندلعكم يوم الخميس.
1: جزاك الله خير، بارك الله فيك أستاذ
0: الله
1: عزيزة.
0: يسلمك، حياك الله.
1: ودائما الآن الدخل في الكورة، طبعا في الكورة. ها
0: ما هو الجو السائد.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن
0: الله
1: شاء الله.
0: يعافيك يا رب.
1: ما بنطول عليك، يمكن في مكالمات في كذا طلبات أغاني. جزاك الله خير. أريد أغنية هذه مال الخريف صلالة، اسمه محل المراعي، فصل الخريف، الرودح الخريف، طبعا الناس كلها تتجه إلى الخريف في الأجازة الصيفية تو،
0: نعم،
1: غاية يجهزوا الشنط مالهم ويحجزوا
0: حلوة
1: الشقق
0: هذه، أغنية
1: والبيوت.
0: وطنية حلوة. بلادي،
1: ايوه هي
0: صح،
1: هذه، عليك نور.
0: بلادي الجمال.
1: اي نعم
0: إيه والله،
1: نعم
0: أنا بلادنا بلاد الجمال. أصلا وين
1: ايوه
0: ما توجه عيونك وأنت رايح أي مكان، حتى السيح حلو.
1: بالفعل بالفعل
0: شارع
1: استاذ،
0: مسقط السريع، لما تشوف الجبال اللي أمامك، سبحان الله، هذا بروحه منظر طبيعي.
1: بالفعل بعد فاتنا نحن حتى لو في حرارة معنا في عمان، يعني في مناطق متعددة تغير فيها الجو ترى.
0: بلادنا حلوة باختصار، بس
1: نعم
0: جميلة جميلة جميلة، كل شي فيها حلو.
1: بالفعل بالفعل بالفعل،
0: الله
1: الله
0: يحفظها
1: يديمها،
0: لنا يا
1: الله
0: رب.
1: يحفظ الجميع، آمين إن شاء الله. نتمنى لكم التيسير والتسهيل والتوفيق، وشكر الأستاذ عطراء الإحيائية والمخرج المتألق عمار، اليوم مبدع ما شاء الله عليه، وأنت كمقدمة برنامج.
0: أتعب وياي عمار هناك الخميس
1: خلي
0: علي.
1: ما أقول لك، الإخراج المفروض ما ياخذ الخميس، يغير عنها الخميس كلها طلبات أغاني.
0: يتشردوا ترى أغلبهم من حلقة الخميس.
1: ايوه كلها اغاني، يجلس هذا ويبحث مستمر، لكن
0: لا ما
1: نرتب
0: شاء الله
1: امورنا
0: عليه
1: الاول.
0: سريع والله، يفاجئني ان الاغنيه جاهزه لين حين ما مكمله المكالمه، عاد مطلع الاغنيه تبارك
1: شكلها
0: الله.
1: عنده اثنين لابتوب جنبه، اثنين لابتوب بس.
0: لا مو لابتوبات، احنا عندنا ما شاء الله مكتبه عامره بالاغاني
1: اذا
0: تبارك الله.
1: خلاص الله يوفقكم ان شاء الله،
0: الله
1: وشكرا
0: يسلمك،
1: للمخرجين ان شاء الله. شكرا استاذ،
0: تسلم، حياك الله يا خلفان، تفضل.

0: ما فهمنا في إيش عندكم مسابقة. مساء الخير. أنا ودي بس أسمع موسيقى البرنامج كنوع. سيد الصباح إيش دعوة؟ أطلب أطلب فعليك. مساء الخميس الونيس، حاب أطلب أي أغنية للفنان طلال مداح، وهداء للجميع أبو الأيهم سيد الشكيلي، حياك الله يا أبو الأيهم. معنا اتصال أيضا. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساك الأخت أم سعيد، وأيضا مساء المخرج، ومساء كل من استمع إليكم، وأسعد الله كل أوقاتكم، بارك الله فيك.
0: حياك الله يا أبو الفضل،
1: أخوكم الصغير علي أبو الفضل.
0: حياك الله، كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
1: العلم والثقافة، نشكر الله ونحمده.
0: الله
1: كل
0: يسلمك.
1: معظم وقت البرنامج ضاع في محاولاتي فقط، لكن الحمد لله أنا حصلت على فرصة للتحدث إليك، وهذا شيء طيب، وأشكركم جميعا أنت والمخرج أختي الكريمة.
0: أنا أعتذر على وقتك المهدور في المحاولة للوصول لنا. أرسل رسالة طيب على الواتساب.
1: بارك الله فيك، وأنا أتنقل من مكان إلى مكان وأستمع إليكم.
0: حياك الله
1: الكريمة، نختصر الحديث بارك الله فيك. اللي بغيت شيء وطني، بغيت شيء وطني كذا، خلينا شوية يطير. بلغ سلاماتي على المحبوب في بلادي للفنان العماني مفتاح خميس، وهذا مثل ما ذكر ذات مرة هي كلمات الشيخ الشاعر المرحوم عبد الله بن صخر العامري.
0: عبالي بتطلب أغنية وطنية يعني، ما يوم قلت لي
1: نعم.
0: شيء لما قلت شيء وطني توقعت أنك تطلب أغنية وطنية يعني عن عمان.
1: لا لا لا
0: يعني
1: لا
0: قصدك
1: لا
0: فنان عماني،
1: فنان عماني. نعم
0: أغنية
1: نعم.
0: محلية. نعم إن شاء الله.
1: خميس نعم يطير بلغ سلاماتي، ومن كلمات الشيخ المرحوم عبد الله بن صخر العامري، وألحان ناصر عبد الرب اليافعي المعروف بابن الساحل. وذكرنا ذات مرة أختي الكريمة أن الفنان مفتاح خميس هو من ولاية طحم بالشمال الباطنة، من قرية الردة بالذات، وهي قرية معروفة، ولكن هو للعلم من مواليد محافظة الظاهرة ولاية ينقل، وسكن أكيد في ولاية طحم. المهم هي من كلمات مثل ما ذكرت المرحوم عبد الله بن صخر العامري، وهي طبعا كلمات من أشهر أغاني مفتاح خميس، وهي أيضا أغاني كتبها المرحوم عبد الله بن صخر، منها وطني ومنها أيضا عاطفي. حتى لا أطيل عليك أختي الكريمة بارك الله فيك، أهدى الأغنية طبعا إلى ولدي الحبيب الفضل، هو الآن في مسقط جميلة.
0: كم عمره الفضل علي؟
1: الفضل الآن 33 عاما.
0: ما شاء الله العمر كله لا يا رب.
1: وهو الآن الحمد لله تم عقد قران على من اختارها لتشارك مشوار حياته إن شاء الله،
0: بتصير جد يعني قريب إن شاء الله.
1: وولد الحبيب الأمجد هو في سن 18 من العمر فقط.
0: الله يخليهم لك إن شاء الله،
1: بارك الله فيك وفي أولادك. وهذه الأغنية مثل ما ذكرت إليهما، وإلى الأخت الكريمة الطيبة أم سعيد.
0: شكرا.
1: قدمت البرنامج، وإلى المخرج الطيب، وإلى الأخ عبد الرحمن الذي هو طبعا أهداني، وقل له شكرا أخ الكريم، هذا من طيبك وذوقك، وبارك الله فيكم جميعا أخت الكريمة، والله يكرمكم.
0: حياك الله،
1: الله
0: حياك الله بالحل بالحل، برنامجكم تفضل.

أهلا وسهلا بالجميع، نتمنى أنكم جالسين تقضوا معنا وقت جميل وممتع. إحنا وياكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامج استديو 5. هذا البرنامج يجيكم من الأحد لين الخميس، الأحد والأثنين يعد ويقدم الحلقة الزميل عدنان الميمني، الثلاثاء والأربعاء والخميس تكون معي معاكم أختكم ندى البلوشي. نرحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا، وحلقة الخميس الونيس خاصة بطلباتكم وإهداءاتكم وأيضا جديد الأغاني والأخبار الفنية للي حاب يتواصل. اتصل ويانا على 24-698-151، رسائلكم على 72-44-2009. الفنان التونسي صابر الرباعي شوق جمهوره لأغنيته الجديدة طاير عبر فيديو تشويقي نشر على منصات التواصل الاجتماعي، معلنا اقتراب موعد إصدارها. المفروض أن الأغنية طرحت يوم أمس عند الساعة 7 بتوقيت بيروت. تحمل الأغنية طابع رومانسي باللهجة البيضاء القريبة من اللبنانية، وهي من كلمات صلاح بلول وألحان أحمد بركات. أخرج الفيديو كليب بسام الترك، صور في دبي وسط أجواء تجمع بين الحب والغموض، وحظى الإعلان التشويقي بتفاعل واسع من الجمهور. الأغنية أيضا يعني تأتي في نطاق ألبوم للفنان صابر الرباعي، ألبوم متكامل، لكن سياسة الفنانين الحين ما ينزلوا الألبوم بالكامل، ينزلوا أغاني منفردة إلى أن يكتمل الألبوم بأكمله. صابر الرباعي أيضا يعني في لقاء له ذكر أنه أكيد أنا أخطط للاعتزال، يعني ما ممكن أن أنا أقضي طول عمري أني أنا أغني، فطبيعي أني أنا في يوم من الأيام بعتزل. هو ما أعلن الوقت تحديدا، لكن يعني لمح أنه هو مش كثير بعيد، خاصة يمكن الحين فيما يتعلق بالساحة الفنية والغناء بشكل عام، الكلمات الأغاني، يعني صرنا من النادر أن احنا نسمع شيء جديد. دخول الـ AI أيضا على الخط، الذكاء الاصطناعي غير كثير من يعني الاشتغال على الأغنية، صح، خاصة إذا كان الفنان من الجيل الكلاسيك اللي يحب الأغاني المكبلها، الأغاني اللي فيها نوت موسيقية حقيقية، مش مجرد يعني لحن كذا سريع ومكسات سريع، توزيع موسيقي ويطلع العمل. لا، هو يحب الأغاني اللي مطبوخة بنار هادية. هذا الفنان الكبير صابر الرباعي لما يغني يغني صح.

0: 2-4-6-9-8-5-1 ومعنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم، اسعد الله مساءكم سيد.
0: ومساءك أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟ طيب، شو أخبارك؟
0: الله
1: بخير.
0: يسلمك ويعافيك.
1: يا مرحبا يا نعودة.
0: سيف ولا خميس؟
1: لا سيف، ما قد اتصل.
0: حياك الله يا سيف، كيف الحال؟
1: شو أخبارك؟ بخير، كيف
0: الله
1: الأولاد؟
0: يسلمك ويعافيك، كلنا طيبين الحمد لله. كيف من صوفكم؟ إن شاء الله بخير.
1: مارة تمام والحمد لله.
0: دوم يا رب إن شاء الله.
1: بس الجو هون، الجو مثل ما تفضلت، حرارة يا أخي.
0: وين؟
1: الجو حار.
0: وين؟
1: مسقط.
0: أي رطوبة هاليومين ما شاء الله كثير.
1: رطوبة كثير، لكن صلالة ما شاء الله جوهم جميل جدا الحين.
0: أي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: زين، واحد يشد الرحال إلى صلالة.
0: يلا شد الرحال
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: إذا ناوي تروح بر ولا طيارة؟
1: لا لا، ما يصير طيارة، أحسن لك بر تستمتع.
0: أيوة،
1: عليك تزبط على راحتك تستوقف.
0: تنشوي أول شي في الطريق. يكفيك طريق تمريت يا ربي.
1: نعم والله، لكن نطلع منه وكون انت مقدم البرنامج لشان ايش نقرب المسافة.
0: اي وش ذات يعني، اتمنى انزين، لكن تعدي ثمريت بعدين عاد لما تدخل في الاجواء
1: أيوة.
0: الضباب وتنسى التعب وتنسى ذيك
1: ويدي
0: حرارة
1: ويدي
0: الشمس. جمال جمال
1: ويدي
0: تبارك
1: ويدي
0: الله.
1: اخبار في السيارة وانت ماشي
0: اي اي اي
1: في الطريق، هذا شيء روتيني يعني.
0: لازم طبعا.
1: ايوه يلا
0: تعرف
1: نطلع.
0: افضل مشروع ناجح في صلالة أظن
1: ايوه
0: مغسلة سيارات،
1: صحيح،
0: لأن ما في مغسلة سيارات ما
1: معلومة
0: تنتظر
1: معلومة صح،
0: بالساعات عشان بس تغسل السيارة.
1: اكيد هذا مشروع ناجح صراحة اللي
0: أي
1: صار.
0: والله، اللي يفكر في
1: حرفيا والله صح،
0: الاستثمار يكون أوتوماتيك شيء سريع، يعني ما أنها تنتظر فترة طويلة.
1: ايوه كلامي صحيح، ما مثل ما تقف كل متر مغسلة،
0: أي
1: تبغى اوتوماتيك ولا عادية؟
0: عاد
1: ثلاثة متر.
0: عاد عاد لازم دلوعين سيارات مسقط، لازم كذا تبرق من بعيد.
1: ايوه جهاد. يلا الله يعطيك
0: حياك
1: الصحة
0: الله يا
1: والعافية ان شاء
0: سيف،
1: الله.
0: يا مرحبا.
1: بس لو كرمتي خالد عبد الرحمن يا شوق.
0: يعني ما احس جوك خالد عبد الرحمن وانت تتابع وتشجع الارجنتين، كلش ما راكب يعني تسمع
1: عندي
0: خالد
1: قرابتي
0: عبد الرحمن.
1: يقول لك هذيك اليوم في ما تكلمت، يقول طلعنا القط جاي نط سجل ثلاث خمسة.
0: يعني ابدا ما يلوق لك الصراحة.
1: ايوه
0: خالد عبد الرحمن احسك وايد يعني تحب الاغاني السريعة كذا.
1: انزيع غني على كيفك على ذوقك.
0: نسمعك اغنية ستار سعد
1: بس طيب تمام، طيب
0: العراقي يتقدم، هذه عندي خبر عنها لانها تخطت 8 ملايين مشاهدة، وهي
1: ايوه
0: يتكلم عن المنتخب العراقي وصارت ترند ايضا في المونديال.
1: بس كلامك جميل جدا،
0: الله يسلمك ويعافيك،
1: اكرمك الله. يلا نفتح
0: حياك
1: مجال
0: الله.
1: للاخوان المتصلين. طيب
0: تسلم
1: اشكرك،
0: تسلم يا سيف، حياك الله،
1: مع
0: مع
1: السلامة.
0: السلامة. ستار سعد الفنان طبعا العراقي قدم أغنية العراقي يتقدم، حققت نجاح واسع على المنصات الرقمية، تجاوزت حاجز 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب خلال أيام قليلة من طرحها، خاصة بالتزامن مع الأجواء الحماسية لعودة المنتخب العراقي لكأس العالم بعد غياب 40 عام. خلونا نسمع.

0: 24-6-9-1-5-1 بعد اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليكم سعيد وعلى طاقم البرنامج وجميع متابعين هذا البرنامج، بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا فيك يا محسن، كيف الحال؟
1: الحمد لله نشكر الله بخير.
0: الله يسلمك ويعافيك يا أخوي، يا مرحبا.
1: بالنسبة اليوم معنا ما شاء الله شهد وادم يا خروف في ولاية العواد المحافظين وضبطناها وخاصة القرية العليا، اليوم أمطار متوسطة ما شاء الله.
0: هذا حديثك رد للأخ محمد البريدعي، يقول الأغنية ما وقتها أبدا، وين المطار غربي معنا.
1: لا بالعكس بالعكس، اليوم معنا صراحة كنا نتكلم أمس كان معكم عن السحب الرسامية، كان يومين قبل أمس وأمس يعني، لكن اليوم الحمد لله استبشرنا بأمطار جميلة والأجواء تو المسائية ما شاء الله أجواء استثنائية يعني، بدأ يتلصق الجو من ودامت الأمطار تقريبا مع ساعة تقريبا 35 دقيقة، ولكن مصحوب برياح بسيطة يعني
0: تبارك
1: لكن
0: الله،
1: بعض الشعاب وتلطيف الجو صراحة يعني استبشرنا خير بهذه الأمطار، يعني الأمطار جميلة جدا
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يجعلها أمطار خير وبركة.
1: هذه الأمطار جميع عمان الحبيبة إن شاء الله متزامنا مع موسم الخريف صلالة يعني، وهذا تباشير من ضمن تباشير الخريف يعني، معطيات يعني الأجواء في محافظة الظفار.
0: صحيح.
1: عاد يعني أجواء من أمطار مع رطب يعني، خاصة توحنا بعنا في هذه القرية بادي بدايات يعني أو في تباشير النغال بعد معنا الآن.
0: بعد النغال.
1: النغال بعد مطول إن شاء الله في بعض الأماكن معنا في القرية بعده إلى الآن ما في رطب يعني في بعض الأماكن يعني في القرية.
0: ثم
1: بيكون هنا معتدل الجو فيها معتدل وما شاء الله موسم النغال تو يعني بادي ما شاء الله، ولكن السنة الحمد لله تمور جميلة يعني.
0: تبارك الله. تبارك الله.
1: نعم الله سبحانه وتعالى.
0: ذكرني أي ولاية محسن؟
1: ولاية العوابي.
0: العوابي. ترى كل ما تكون الولاية يعني درجة الحرارة مرتفعة تشوف الرطب ما شاء الله يعني من نوع لآخر على طول وراء بعض.
1: بالفعل هو شوف درجة الحرارة الآن يعني تحصل بعض يعني النخيل متلاحقة يعني كانت تباشيرها متواصلة مثل
0: صحيح.
1: النغال احنا معنا حتى بعض نخلة الفرض بادية يعني من قوة الحرارة يعني أكيد يعني الصيف
0: بس ترى أحيانا تعرف لما يكون غربي والشمس كثير حارة تلاقي الرطب حتى ناشف، ما تلاقي رطب وفي ماي
1: ناشف وكان يعني شوية يعني نوع من الخشونة فيه
0: صحيح
1: ما يكون متلقف، لكن معنا في القرية يعني صراحة رطب النغال يعني جميل جدا والثمر معتدل يعني جميل يعني ما شاء الله.
0: عاد كل حد يمدح ولايته حق مشروع
1: على حسب الطبيعة يعني على حسب الطبيعة
0: حق مشروع حق مشروع تمدح ولايتك.
1: لا هو شوف يعني ترى هو يختلف من مكان إلى مكان قوة الحرارة يعني، رغم الصيف يكون صيف عام لكن بعض المناطق وبعض القرى تتفاوت فيها منسوب الحرارة وقوة الحرارة يعني.
0: يلا الحمد لله اللي عندنا صلالة ممكن أن نروح ونقضي فيها وقت حلو.
1: ألف أمور طيبة بارك الله فيك، وعدنا من طلب أي أغنية تتزامن مع المطر مع زخات المطر يعني.
0: وايد سمعنا اليوم أغاني عن المطر.
1: جميل لازم نسمع عنه لأن الصيف يعني.
0: باقي محمد عبده ما نزلناها. تفضل تفضل يا محسن، شكرا على اتصالك أخي. حياك الله يا مرحبا.

الحين أخبار النميمة اللي قولتهم. في خبر يقول عن مصادر نفت، هذه المصادر صحة الأنباء المتداولة حول وجود ديو غنائي يجمع بين تامر حسني وحماد هلال، مؤكدة عدم وجود أي نقاشات أو تحضيرات حالية لمشروع فني مشترك بينهما، رغم حالة الود والاحترام المتبادل اللي تجمع بين النجمين. تأتي هذه الأنباء بعد إنهاء الخلاف اللي استمر لسنوات بينهم على خلفية أغنية عيش بشوقك، اللي شهدت العلاقة بين الطرفين مصالحة أخيرا بعد اعتذار حماد هلال، وهو ما لاقى ترحيب من تامر حسني وإعادة العلاقة إلى طبيعتها. كان تامر حسني أشاد بحماد هلال في رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا انتهاء الخلاف وعودة العلاقة الودية بينهما، ما أثار تكهنات الجمهور حول إمكانية تعاونهم الفني، إلا أن المصادر نفت وجود أي مشروع مشترك في الوقت الراهن. أيضا من الأخبار، أعلن رسميا عن إلغاء الحفل اللي كان من المقرر أن يحييه الفنان جورج وسوف في تونس يوم 20 يونيو، وسط جدل واسع وتضارب في الروايات. يعني بعد ما ألغي الحفل، الحين طلع الكلام عن أسباب القرار، بعد ما كان الحفل يمثل عودة مرتقبة له إلى جمهور التونسي بعد غياب نحو 12 عام. الجهة المنظمة جمعية عطاء للتنمية والتواصل أفادت أن الإلغاء جاء بعد مراجعة شاملة للجوانب الفنية واللوجستية، مؤكدة أن ظروف خارجة عن الإرادة حالت دون استكمال التحضيرات بالشكل المطلوب. في المقابل تداولت روايات أخرى أن السبب يعود إلى تعثر الحصول على التراخيص النهائية اللازمة لإقامة الحفل، إضافة إلى تعديلات تنظيمية مرتبطة بطبيعة إقامة الحدث، تغير من قاعة مغلقة إلى ساحة مفتوحة، ما زاد تعقيد الإجراءات الإدارية. أشارت بعض التصريحات إلى وجود خلافات حول الترتيبات المالية والإجرائية، بينما نفى آخرون ذلك، مؤكدين أن المسألة مرتبطة أساسا بالجوانب القانونية والتنظيمية فقط دون أي إشكال فني أو آخر مع الفنان. يأتي هذا الإلغاء في ظل حالة من التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحفل كان من المنتظر أن يشكل واحدة من أبرز الفعاليات الفنية في تونس خلال صيف 2026.

لمحبي الفنان رابح صقر أعلن رسميا بأنه بيطرح أغنيته الجديدة ضيقوا صدري بكرة الجمعة الساعة 6 المساء. أكد ذلك عبر مقطع فيديو نشر على منصة إكس. أيضا شركة روتانا نزلت صور وكواليس من الاستديو خلال تسجيل العمل، وأوضح رابح صقر أنه حرص على اختيار موعد الإصدار بما لا يتزامن مع أحداث رياضية كبيرة حتى تحظى الأغنية بالاهتمام الكامل من الجمهور، ما زاد من التشويق عبر منشورات حملت عبارة قريبا جدا ضيقوا صدري. من المتوقع أن تكون إحدى مفاجأتين سبق أن وعد بهما جمهوره خلال الفترة الأخيرة، ما فتح الباب أمام إعلان فني آخر لاحقا.

0: مساء الخير مسعيد جمال الرواحي، ممكن فرقة ميامي قديم فيكم طرب وربعها يعني من نفس الألبوم. تفضل.
1: فيكم طرب وفيكم وناسة، وفيكم طرب وفيكم وناسة، وفيكم طرب وفيكم وناسة. يا سلام، وين إيقاعات؟ خش. أيوه

شكرا إذاعة الشباب على كل ما تقدمونه، صوتكم رفيقنا وبرامجكم جزء من يومنا، يعطيكم العافية على المجهود والتألق الدائم. أخوكم أبو نصر الريامي. شكرا لك يا أبو نصر. هذا واجبنا وانتو عزيزين علينا جدا، يعني هدفنا الأول والأخير هو إرضاء المتابع والمستمع. مساء الخير من الفجيرة أخوي بدر، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. تقريبا أنا قريت كل الرسائل، ما بقيت ما شاء الله، أتشيك بس، تقريبا أغلب الرسائل قريناها. لا، في بعد رسالة أطلب أغنية عبد الرب إدريس ليلة لو باقي ليلة، أهديها لأم نبراس الداودية وعبد الله الكمالي والأخ العزيز والصديق علي خاطر النجادي والأخ العزيز بدر بن خميس الدروشي والعزيزة وفاء الهديفي والراسبي والعزيزة أم طارق الراجحي. تحياتي لكم أبو نبراس فايل الداودي. إن شاء الله بنسمع كل أغنية، لكن خلونا أيضا نعرج على ألبوم جديد طرحته الفنانة البحرينية هند. الألبوم اسمه نطق ساكت، هو عبارة عن ميني ألبوم في تقريبا 4 أغاني. نطق ساكت كشكول من كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان، أغنية طقوس العاشقين من كلمات عبد المحسن الخالدي وألحان عقيل، إضافة إلى أغنية فيك حاجة من كلمات مشاري مبارك الحديبي وألحان عبد القادر الهدهود. هذا الميني ألبوم يعتبر تجربة مختلفة تعكس تنوع اختيارات هند وتجددها الفني، تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة. الألبوم بالكامل عندنا من شركة روتانا. نسمع منه شيء؟

اللي جايين يطلبون أغاني على نهاية البرنامج احنا نعتذر. خلاص وقتنا خلص. وليد الرواحي تحياتي لك أخي الكريم، إن شاء الله الأسبوع الجاي. وأيضا أبو جراح طالب أغنية ثانية، أيضا أخوي سعيد العلوي الجعلاني، إن شاء الله في المرات الجاية، لأنه خلاص وقتنا شرف على الانتهاء. وينكم من بداية البرنامج؟ ما حد يتصل، رسلوا طلبوا من وقت عشان من سبق لبق مثل ما يقول. احنا بنختم وياكم برنامجنا مستمعينا بعد كل الشكر والتقدير والاحترام لكم لمتابعتكم للكلام الجميل اللي تكتبوه في حق برامج إذاعة الشباب في برنامج استوديو 5 خاصة. شكرا شكرا شكرا من القلب على تواصلكم ويانا على مدار الأسبوع الكامل. إن شاء الله نرجع لكم بكل خير ومحبة وسلام وفائدة أيضا لجميع من يتابعنا في برنامج استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب. إجازة سعيدة نتمناها لكم وترجعوا لدوام ماتكم وانتو مليئين بالطاقة الإيجابية إن شاء الله. نختم وياكم البرنامج بأغنية عيون القلب، هي واحدة من أبرز كلاسيكيات الطرب العربي التي قدمتها الفنانة نجاة الصغيرة، حيث رسخت مكانتها كأحد أهم أعمالها الرومانسية التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الغنائية حتى اليوم. الأغنية هي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار محمد الموجي، وجاءت بصيغة شعرية بسيطة وعميقة في آن واحد تعبر عن حالة عشق يصل فيها الشغف إلى حد السهر والهيام. رغم مرور سنوات طويلة على صدورها في فترة ازدهار الأغنية الكلاسيكية، وما زالت عيون القلب تحظى بانتشار واسع وتعد من أكثر الأعمال التي تعكس المدرسة الفنية الهادئة التي اشتهرت بها نجاة الصغيرة بصوتها العاطفي وأدائها المميز. اخترناها لكم اليوم حتى تكون أغنية الأسبوع في برنامج استديو 5. شكرا لكم وتقبلوا تحياتي. خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي والسموحة علي كسور. إذا في بعض الأغاني ما قدرنا نلبيها أكيد لسبب فني أو إنها تكون غير موجودة، وتقبلوا تحيات مخرجنا عمار بن خالد البلوشي اللي ما قصر في حلقة اليوم كالعادة، مبدع ومميز. فمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقولها ليش؟ كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل غير بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما قلت
1: غير الحكي صح لا قال
3: بيتحولوا للسماء، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلام
4: ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل بتجيبهم قبايص، من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الأرجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل.
1: ايه
2: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين الحين بطوله.
3: لا انا شوف، انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
2: اقول لك يبقى فورويل بعد صادق تعالوا تعالوا على الساحل،
1: لا عده القلص بعد يبغى له.
3: ما نزقنا شراع العود، عاد انت يوم بننزق شراع العود
1: وش بتسوي بعدين؟
3: حبيبي يوم بننزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت، بيتم مرفوع الى ما يشل الكاس.
1: الله الله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: خلي ابو علي خلي هذا احساسك وثقه وثبته، لانه اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
2: سمعت يا عبد الرحيم؟ سمعت يا مقبول؟ من بعد منتصر تتعطل تتعطل يوم طواحين
1: اليوم بتتعطل بتتعطل طواحين.
3: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
4: في العلالي. قابلني بكره يعني.
1: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت، ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا.
2: نعم
1: زين، وخليهم يكونوا جاهزين، صعدوا احسن ثالث واحسن ثاني.
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا.
1: لا لا لا لا
4: إيه بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا غير الجماعه. والبرازيل هناك بعد عندهم
0: مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقولها ليش؟ كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
3: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
4: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما
3: تغير الحكي صح لا قال
4: بيتحولوا للسمح، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلامك،
3: ما بيتحولوا.
4: ايوه ما قالت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخابره،
1: لكن مشعل
3: بيرشحوا بتجيبهم قلايص.
1: من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الارجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل. فوريل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراة الحين مباراة الحين بطولة الحين بطولة.
4: لا أنا شوف، أنا كابتن سليمان أشوفه متوتر بعد من الجولة الأولى.
2: أقولك يبقى فوريل بعد صادق
1: بعد
2: تعالوا على الساحل.
1: لا عدة القلص بعد يبغى عليها.
4: ما نزقنا شراع العود، عاد انت يوم بنزق شراع العود
3: وش بتسوعد بعدين؟
4: حبيبي يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت، ما يتم مرفوع الى ما يشل القرص.
1: الله الله.
0: مونديال 2026 اخيرا مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026
6: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: مونديال 2026.
2: خلي ابو علي خلي هذا احساسك وثقه وثبته، لانه اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
3: سمعت يا عبد الرحيم؟ سمعت يا مقبول؟ من بعد منتصر تتعطل يعني. تتعطل يوم طواحين اليوم
2: بتتعطل بتتعطل طواحين.
4: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
5: في العلالي. قابلني بكره يعني.
2: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت، ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا زين، وخليهم يكونوا جاهزين يصعدوا احسن ثالث واحسن ثاني
3: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا.
4: لا لا لا لا
5: هي بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا ذي الجماعه والبرازيل هناك بعد عندهم.
1: مونديال 2026 اخيرا مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مونديال 2026

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سين سين سين سين سين سين يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين سين البطولة سين.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: ناحي ورحيم رحيم الرابع
2: جاسين يدون الرابع. هكذا الخاتمة المغربية وهكذا اللمسة المغربية تأتي بالرابع لأسود الأطلس. نعم،
4: انا اشجع المغرب، والمغرب قايل لك امس ترتفع ارتفعت فوق،
5: ارتفعت بعدها بترتفع ان شاء الله.
4: ان شاء الله تعالى ان شاء الله كاس العالم شل المغرب ولا تشل دوله ثانيه
5: ان شاء الله. ولا تنسى الوعد ترى، ها
4: الوعد حاضرين، نروح على طنجه.
5: ايه طنجه على طول،
4: على طنجه وجادير. يا جماعه مغاربه هنا موجودين، جميع جنسيه هنا والحمد لله مرتاحين، الجماعه جوهم طيب، جميع مغاربه. وهذا واحد مغربي عندي
5: ما شاء الله، مراسلنا الوالد حمد.
6: الو السلام عليكم. الله يبارك فيك سيدي، طول عمرك ان شاء الله.
5: ديما مغرب ان شاء الله، كيف شعورك؟
6: والله شعور يعني لا يوصف صراحه، يعني هذا افتخار لنا للجميع العرب كمان يعني.
5: يلا الحمد لله، فرحه مشتركه
6: حبيبي. الله يخليك، تسلم تسلم الغالي،
7: بارك الله فيك. يلا ان شاء الله، الله يديم عليكم الفرح دائما.
6: امين امين يا رب.
7: حياك حياك.
4: هلا حبيبي.
7: يبغى لي صحن عيش ولحم؟
4: لا يحتاج لك صحن، لا عندهم كسكس معهم، هذا كسكس مال المغرب،
7: مال المغرب، الاكله المغربيه.
4: ايوه اكله المغربيه كسكس،
7: بس عطهم عيش ولحم احسن احسن.
4: لا لا ما
5: لانهم مهني في عمان، في عمان.
7: تمام تمام، مشكور
4: على جابير، على طنجه، على جميع يعني في المغرب الطيبة، وهالجماعة الطيبين ذا موجودين.
2: إذا المجتمع ده

بسم الله الرحمن الرحيم، يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المونديال 2026. إذن بعض المنتخبات رسميا إلى دور 32 كما ذكرنا منذ طبعا الجولة الثانية، والبعض الآخر الآن ضمن التأهل، وهناك صدمة لبعض المنتخبات كما حدث لكوريا الجنوبية التي منيت بخسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا لتكون الآن في المركز الثالث بثلاث نقاط، وبالتالي تنتظر من؟ تنتظر طبعا حسبة المنتخبات للحصول على أفضل مركز ثالث أو على لتكون ضمن المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث للمنتخبات الثمانية. ولكن في الحقيقة المنتخب الكوري الجنوبي كان المرشح الأبرز للوصول إلى الدور الثاني، إلا أن جنوب أفريقيا يبدو أنها اختزلت كل الجهد لهذه المباراة الأخيرة لتضمن التأهل إلى الدور الثاني بعيدا عن أي حسابات. كما تعلمون أن البرازيل تأهلت في صدارة المجموعة الثالثة، كما تأهل المنتخب العربي المغربي بعد فوز لم يكن سهلا في الحقيقة على هايتي، تأخر فيه المنتخب المغربي في مناسبتين قبل أن يعود إلى المباراة ويسجل 4 أهداف ويظفر ببطاقة التأهل المباشرة للدور الثاني، كما هو الحال أيضا لمنتخب المكسيك الذي تأهل بعلامة كاملة من مجموعة جنوب أفريقيا بانتظار المزيد من المتأهلين، طبعا كندا وسويسرا كذلك والبوسنة والهرسك أيضا أول منتخب يحتل مركز ثالث ويتأهل ويضمن التأهل بعيدا أيضا عن انتظار الحسابات بعد أن فاز على العناب القطري 3-1. هذه مجمل الأحداث التي حدثت طبعا في الساعات الماضية بانتظار المزيد، والإثارة مستمرة بكل تأكيد، ونحن معكم نتابع هذه الإثارة وهذه المتعة عبر إذاعة الشباب من برنامجكم مونديال 2026. هذه تحيات فريق العمل، المخرج المتألق دائما محمد شملي، وهذه تحياتي حسين العميري. بعد قليل آخر أخبار المونديال.

0: ايوه شفت كيف يا اخي، ترى ثنائي صدق لو تلعبه هجوم في المنتخب اموره طيبه.
1: واصلين من بدايتها على طول، ابو تركي ضرب واحده على طول لايم.
0: على طول واحد مهاجم صريح والثاني مهاجم يعني ثاني كذا يتحرك صادق، خاصه يمكن يكون سريع يلعب على الطرف، وحسين هداف
2: عز الله سجلنا.
1: يبغى لنا مدرب نفسه كذا فنان.
0: وعاد احنا بنطيح فيكم في الاستوديو التحليلي.
1: بالعكس
0: اتمنى كل
1: بارك الله فيك
0: انت وصادق دائما يعني حليك. لكم كذا نكهه خاصه في بطوله كاس العالم بالتحديد، يعني لو تلتقوا في برامج اخرى تكون غير، لكن كاس العالم لا
1: يعني نكهة الخاصة
0: ثنائي معروف يعني.
2: ما عليك زود يا ابو تركي، ما عليك زود،
0: ونتمنى لكم التألق في خط المقدمة، ثنائي جيد.
3: رسالة سهلة لكل الأندية، هل تملكون مثل هؤلاء؟ ذهب يا عيني ذهب.
4: الله يسعدك يا حسين، في المدح سعيد المتابعين صراحة في الجو الجميل جدا، يعني إضافة جميلة لكأس العالم. لكن أنت كم سنة صار لكم مع بعض الحين؟ أنا بس أنا ببالي هالسؤال.
1: نحن من 2010
2: 16.
4: لا سألتكم لأن شوف في ثنائيات تمل منها بأمانة، يعني في تحصل كي برامج يعني خلاص غيره وكذا، لكن هذا الثنائي والله بدون مجاملة ينحب، يعني الأسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للإذاعة، وكأس العالم ترى يجمع، كرة القدم دائما تجمع الأحباب
1: بالضبط،
4: فتحس أن هذه الإطلالة ودك انها ما تخلص، ودنا والله توصل للساعة 12 ونسمعكم، يعني بعد المباريات تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباريات، مستمعين راقين ما شاء الله عليهم. وبعدين السلف
1: مثلك وشروك يا سعيد.
4: الله يسعدك،
1: الله يسلمك،
4: الفكاهة اللي موجود معاهم ايضا يجعل المباريات جميلة. والله بأمانة انا بس كان ودي اسمع اصواتكم،
1: بارك الله فيك،
4: استمع لهذا الطرح الجميل منكم، وشد على ايدكم واقول لكم واصلوا، وان شاء الله دائما احنا مستمتعين فيكم، وكأس العالم ممتعة أكثر بوجودكم.

0: إذن إلى أخبار مونديال 2026. منتخب سويسرا ينتزع صدارة المجموعة الثانية بعدما تغلب على كندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بليس في فانكوفر ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليحسم تأهله إلى دور الاثنين وثلاثين برصيد 7 نقاط، فيما تأهل المنتخب الكندي وصيفا ب4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على البوسنة والهرسك.
1: سويسريين ساعة القمة، ساعة العبور، ساعة المرور إلى الدور القادم. فعلى فاركاس 1-0، يشعل الأجواء، يولع الأجواء، يشعل الأجواء هنا في فانكوفر. 1-0 لمصلحة المنتخب السويسري. فاركاس لا يفوت.

0: قطر تودع منافسات البطولة بتلقيها لهدفين في غضون 5 دقائق في الشوط الأول، ولم تستفد من فرصها في الشوط الثاني لتخسر ب3 أهداف لهدف أمام البوسنة والهرسك التي تأكد تأهلها من المركز الثالث. وبذلك لم يفلح العنابي في تحقيق أي فوز حتى الآن في مشاركتيه في المونديال، إلا أنه انتزع نقطة واحدة من التعادل مع سويسرا.
1: الكرة ما زالت قائمة للبوسنة من هذه المسافة، التصويبة تأتي والهدف الأول، هدف أول رائع لمنتخب البوسنة. كريم آلايبيكوفيتش يحرز أول أهداف في المباراة، البوسنة تتقدم بالهدف الأول، تزيدة كانت جميلة والبوسنة تسجل أول أهداف في هذا اللقاء. قوية كانت التسديدة اليمينية

0: دخل في الدقيقة 76 بعد عودته من الإصابة ليصبح رابع لاعب فقط يمثل منتخب البرازيل في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم.
1: محاولة مرة أخرى عن طريق باكيتا، عرضية داخل منطقة الجزاء.
0: ومن المجموعة ذاتها تأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 عقب فوزه الكبير على منتخب هايتي 4-2، فيما أصبح المغربي إسماعيل صيباري أول لاعب أفريقي يسجل في كل من مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم بتسجيله للهدف الثاني. وبفضل أهداف الأربعة في مرمى هايتي تجاوز منتخب المغرب منتخب نيجيريا ليصبح المنتخب الأفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم ب26 هدفا مقابل 23 لنيجيريا.
1: هذا رحيمي يمرر كرة ناحية رحيمي، رحيمي الرابع جسيم يدون الرابع. هكذا الخاتمة المغربية وهكذا اللمسة المغربية تأتي بالرابع لأسود الأطلس. نعم

0: منتخب المكسيك يكمل منافسات المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ولأول مرة في تاريخه عقب فوزه على منتخب تشيكيا بثلاثية نظيفة ليصل للنقطة التاسعة محلقا بصدارة مستحقة في المباراة التي أقيمت صباح اليوم. وتعد هذه المرة الثانية التي يحافظ فيها منتخب المكسيك على نظافة شباكه في جميع مبارياته الثلاث بدور المجموعات في البطولة بعد أن حقق ذلك سابقا عندما استضافها في عام 70. من جانبها ودعت تشيكا المنافسات رسميا بعد أن اكتفت بنقطة وحيدة. منتخب جنوب أفريقيا يظفر بتأهل تاريخي إلى دور 32 عقب أن فاجأ منتخب كوريا الجنوبية بتغلبه عليه بهدف في المباراة التي أقيمت صباح اليوم. ويعد هذا الانتصار هو الثالث لمنتخب جنوب أفريقيا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم والأول له على حساب منتخب من خارج القارة الأوروبية. بينما تراجعت كوريا الجنوبية إلى المركز الثالث في انتظار حسابات معقدة من أجل التأهل بعد أن كانت مرشحة للذهاب للدور الثاني.
1: خطيرة كرة ماسيكو جو بفانا منتخب الأولاد يفعلها في دقيقة 63 الهدف
0: لنا. ملعب أزتيكا التاريخي يشهد مشاركة الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده أمام تشيكيا ما أتاح له في سن 40 خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته. بذلك بات أوتشوا أكبر لاعب يشارك مع منتخب المكسيك في مباراة بكأس العالم بعمر 40 عاما و346 يوما متجاوزا رقم رافا ماركيز ضد البرازيل في 2018 ب39 عاما و139 يوما.

رانخل غادر أرضية الملعب ويأتي هنا الحارس الكبير عمرا وعطاء وتاريخا ومشاركات هنا في بطولة كأس العالم أوتشوا غييرمو أوتشوا

0: الليلة مواجهة منتظرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات تجمع ألمانيا بالإكوادور. وبينما يدخل المنتخب الألماني هذه المباراة من موقع القوة المطلقة بعد ضمان التأهل، إذ يتصدر المجموعة الخامسة بست نقاط من فوزين متتاليين محققا رصيدا هجوميا لافتا بتسعة أهداف كاملة. يجد المنتخب الإكوادوري نفسه في موقف بالغ الحرج، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة يتيمة دون أن يتمكن طوال مشواره في البطولة من تسجيل أي هدف في شباك منافسيه، وهو يحتاج إلى الفوز في هذه المباراة مع مراقبة نتيجة المباراة الثانية لإبقاء حظوظه في التأهل حية.
1: هذه الكرة لله إنهم الألمان يا سادة، إنهم الألمان يا سادة. من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان.

0: وفي المجموعة ذاتها يلعب منتخب ساحل العاج مباراة من أجل انتزاع الفوز وضمان التأهل عندما يواجه كوراساو. منتخب ساحل العاج يدخل المباراة من موقع القوة النسبية إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة. في المقابل يجد منتخب كوراساو نفسه في وضع بالغ الصعوبة إذ يقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة، فيما تكشف أرقامه الدفاعية عن هشاشة واضحة تجلت في استقباله لسبعة أهداف.
1: بشكتاش التركي إقباضه المساحة يلعبها حلوة عماد ديالو، مش ممكن البديل عماد ديالو لاعب المان يونايتد الشياطين الحمر اللي بيأتي هنا لاعب الشياطين الحمر لاعب المان يونايتد لاعب كوت ديفوار النهاردة في الدقيقة 90 هدف قاتل قاتل قاتل. قلت لحضراتكم هل
0: وفي المجموعة السادسة يطمح المنتخب الهولندي في تأمين الصدارة عندما يلتقي بتونس الجريح، حيث تبدو مهمة الطواحين سهلة على ضوء وضع نسور قرطاج، وسيحاول المدرب الفرنسي إيرفي رينارد الحد من الأضرار بعد توليه المهمة خلفا لمواطنه صبري لاموشي.
2: صبرفيل ولا يكذبني ويأتي الهدف الخامس 5-1 لهولندا أمام منتخب السويد ولا ضربهم بالخمسة اليوم فعلى صبرفيل وسجل الهدف الخامس للمنتخب الهولندي 5-1 صارت النتيجة الآن هولندا على السويد ثأرت لتونس وسجلت هي أيضا خماسية.

0: وفي المجموعة ذاتها تدخل اليابان مواجهة السويد بمعنويات مرتفعة بعد تعادلها المثير مع هولندا بهدفين، ثم اكتساحها تونس برباعية نظيفة لتضع قدما في الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة تواليا. ويكفي المنتخب الياباني التعادل لضمان التأهل ضمن أول مركزين مع احتفاظه بفرصة انتزاع الصدارة في حال تعثر هولندا. أما السويد التي تجاوزت دور المجموعات في مشاركاتها الأربع الأخيرة فتخوض مواجهة مصيرية بعد بداية قوية بالفوز على تونس بالخمسة قبل السقوط القاسي أمام هولندا بالنتيجة ذاتها.
1: منطقة جزاء عرضية خطيرة للهدف الأول، 1-0 لليابان، 1-0 من أول ثلاث دقائق من أول هجوم، هدف ياباني عن طريق كامادا، 1-0 لكامادا. لم يجد المنتخب التونسي أي حلول لهذا الدفاع.
0: وفي المجموعة الثالثة ستبحث باراغواي عن العلامة الكاملة من أجل الوصول للنقطة السادسة وحسم التأهل، عندما تصطدم بأستراليا الطامحة هي الأخرى لخطف الفوز والتأهل من مباراة تبدو متكافئة إلى حد كبير.
2: سلام يا سلام، بدون مقدمات غالارزا يسجل الضربة الأولى، يسجل الهدف الأول. لا يستمر سقوط باراغواي، السقوط أمام أمريكا قبل نهوض
0: أمريكا. ومنتخب تركيا يلتقي مع نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية عند السادسة من صباح يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة. ويخوض المنتخب التركي المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحصد أولى نقاطه في البطولة بعد تلقيه لخسارتين متتاليتين في أول جولتين. في المقابل يدخل المنتخب الأمريكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما ضمن التأهل إلى الدور المقبل عقب انتصارين متتاليين.
3: هدف اللاعب بودية في الدقيقة أمامه السابعة، والمروادي هذا صحيح، المروادي هذا صحيح، بوليسيك أمامنا يمرر كرة حلوة قوي، بالوغان أمامنا المروادي يسجل في الدقيقة 31 من عمر المباراة، هدف حلو يا ولد يا ولد، على اللمسة والتحرك في اللقطة، إيه فيها مهارة وفيها أداء مميز. وادي أمامنا ميجيد الميرون على وجهه، يبدو الأمور صعبة لأن المهاجم الأمريكي بالوغان يسجل هدف الثاني في المباراة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سير سير سير سير سير سير يا طويل العمر سير سير يا طويل العمر سير سير البطولة.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مو تدور مو مضيع.
4: بدينا لا
3: اشوف اوراق وايد اليوم.
4: بدينا محمد شمالي.
3: بدينا يعني ندخل.
4: تفضل
3: محمد.
4: لا تصادق تفضل.
5: قالوا اذا فازت فرنسا اليوم تنسروا، لكن من
3: لحظة أشوف القاموس هذا يحتاج لها، بس أنا عند المكبوس طالع المندي ما مسجل.
5: قاموس ضعيف.
3: سرازيدو.
5: هذا قاموس فرنسي قوي.
3: هاي لو
4: لا هذا فرنسي إيش اسمه؟
3: هذا سرازيدو يعني مكبوس. سرازيدو.
5: سرازيدو
3: عيشو.
5: شكرا جزيلا يا حسين ويا صادق، والله العظيم لو أشكركم مني لين الصبح ما أوفي هذا البرنامج الرائع واللي يستحق كل الجوائز. والله صح يعني الجمهور، هذا الجمهور ذويق صراحه. الحين بدنا نشوف
3: بالضبط
5: في حد اللي يحلل لك المباريات.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمتعين معاكم بهذه الأيام الجميلة في كأس العالم. بالتأكيد بطولة كل 4 سنوات ننتظرها ونعيش هذه الإثارة والمتعة الكبيرة مع وجود طبعا أفضل المنتخبات على مستوى العالم تتواجد في مكان واحد للتنافس على التربع على عرش كرة القدم العالمية. ونحن معكم كالعادة طبعا في برنامج المونديال، مونديال 2026، مواكبة لهذا الحدث من جانب إذاعة الشباب كالعادة. وبإمكانكم أيضا الانضمام إلى قناة إذاعة الشباب على الواتس أب لمزيد من الأخبار ومتابعة كافة المستجدات المتعلقة بهذا الحدث الكروي الكبير على 24689-151 اتصالاتكم، وعلى 724-42009 رسائلكم أيضا على واتساب إذاعة الشباب. وهاليومين عندنا زحمة اتصالات كثيرة وكبيرة، نحاول ناخذ طبعا أكبر قدر ممكن من المستمعين الكرام، ونحن بالنسبة لنا كل صوت يدخل معانا مهم وهو جزء من البرنامج، ما في شك في ذلك. نسعد بهذه الزحمة اللي تصير معانا أكيد، لكن شوية نضايق إذا ما خذيناكم كلكم، ولكن الوقت يحكمنا في كثير من الأحيان، فاللي ما ناخذه في اليوم ناخذه باكر، واللي يعذرنا وليلتمس لنا العذر. عموما أحداث في الساعات الأخيرة، على رأسها تأهل البرازيل والمغرب، المنتخب العربي الذي يشق طريقه إلى دور 32، ثالث منتخب أفريقي يتأهل للمرة الثانية على التوالي إلى الأدوار الإقصائية. ليلة جميلة عاشتها الجماهير المغربية، أول منتخب أفريقي يسجل أهدافا في كؤوس العالم بتوقيع 19 لاعب مختلف متجاوزا نيجيريا 16 لاعب. كما ذكرت ثالث منتخب أفريقي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم في نسختين متتاليين، سبق أن حقق هذا الإنجاز منتخب نيجيريا في نسختي 94 و98 ومنتخب غانا 2006-2010.

0: معك المغرب المنتخب الأفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف، حطم رقم نيجيريا بالمناسبة، وصل إلى 26 هدفا مقابل 23 لنيجيريا، المنتخب الأفريقي الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ كأس العالم برصيد 7 انتصارات، كلها أرقام تسجل باسم أسود الأطلس في الطريق نحو الأدوار النهائية. لكن هذه أخبار جميلة كلها، لكن ربما هناك خبر لا يسر الجماهير المغربية، وهو لكن طبعا المغرب لها، وهذا المنتخب في الحقيقة قادر على مقارعة أي منتخب في البطولة إذا ما تحدثنا بواقعية، وقد يواجه هولندا في الدور الثاني بالمناسبة.
1: قدم بلال، بلال، بلال، وكول، وكول، وكول، وكول، وكول. الكابيتان في الموعد أشرف حكيمي يعدل الأوتار، أشرف حكيمي يصحح المسار، يصحح المسار، هذا هو المسار الذي نريد. بلال خنوس، ألونا يا بلال، أشرف يوليا في الشباك.
0: مثل ما وعدناكم نحاول ناخذ أكبر عدد ممكن من الاتصالات في الحلقة على 24-698-1551. من أسمع هذا الصوت يعني معناته أن هناك سيف قادم. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: أهلا وسهلا.
2: زيك يا كابتن ويا مذيع من الزفف، إيش حالك؟
0: أنت الحين أنت تتكلم مصري ولا مغربي؟ يعني لأن المغرب الحين متأهل والمصريين ننتظرهم بعد يتأهلوا على رأس المجموعة يعني.
2: والله نحن نهني كل الفرق العربية صراحة.
0: يستاهلوا.
2: أي نعم، حتى المنتخب السعودي.
0: يستاهل إن شاء الله. إن شاء الله يعني المنتخب السعودي طبعا ما صعد، لكن عسى إنه يكون لحظ إن شاء الله.
2: إذا بعد الأمور ما حسمت لحد الآن، يمكن يعني هو قليل من
0: قليل من التفاؤل، ولكن يلا لا حياة مع اليأس،
2: كله خير إن شاء الله. ونتمنى لإخواننا المغاربة أن الصراحة يحققوا في الأدوار القادمة بإذن الله تعالى، يكون دور متقدم يعني
0: إن شاء الله.
2: يستاهلوا المصريين كذلك،
0: يستاهلوا.
2: كان الكابتن وليد الخفيف، نحن علشان خاطره هو نفقع.
0: يستاهل المصري. يستاهل يستاهل يستاهل
2: يستاهل زميلنا ومحلل في قناة الشباب عمان، معاك وزميلك، نحن واجب علينا الإنسان بصراحة.
0: بارك الله فيك. كلهم كلهم المقيمين على أرض هذا البلد كلهم إخواننا وربعنا وجماعتنا، واللي موجودين في مصر بعد. ها
2: أي نعم، وكل الجنسيات
0: يستاهلوا تشجيع، تشجيع باللهجة المصرية.
2: أي نعم، هذا حبيب الكل.
0: يعني يعني أنت مثلا سمعت المعلق المصري لما يقول في المباراة الأولى ألطش ألطش يا من اسمه اللي سجل إمام عاشور؟
2: أيوة
0: ألطش، يعني يلا أضرب شوت يعني.
2: يستاهلوا يستاهلوا أخوان المصريين،
0: يستاهلوا طبعا. وكل المنتخبات العربية نتمنى لهم التوفيق، نبغى يعني منتخبات تنافس شوية، تحافظ على أيضا الإثارة والتشجيع العربي يكون مستمر.
2: وما شاء الله عليكم أنتوا عاطين جو صراحة رومانسي، وما نتمنى يخلص صراحة هذا البرنامج وهذه البطولة، لكن ترى هذا هي الأحوال المستوى يعني
0: رومانسي ولا رياضي،
2: أدوار قادمة أو شهر في الأقل مثلا، ومستمتعين معاكم
0: إن شاء الله.
2: وخاصية الشيخ أبو القرائي صراحة هذا الأرجنتيني،
0: مشعل مشعل مشعل هذا مثلك أرجنتيني
2: حبيب الكل،
0: حبيب الكل، هذا يجيبهم قلايص
2: لك. ايوه بيجيبهم،
0: بنشوف اخر شيء. هذا الكلام كله بيطلع بعدين. الحين لا تكلمني يعني بعدك لاعب مباراتين، لا تكلمني يعني، انتظر.
2: لا لا لا لا لا لا ما في كلام، لكن شوفه الحين، الحين نحن في المجالس والجميع يتكلم، والجميع حتى عشاقين برشلونه مدريد يعني بالصراحه، وانا كلمه جد انا ليه اجلس معاهم برشلونه اكثر شيء وريال مدريد انزين. فواحد مهما شجع فريق لكنه يقول لك الحق. انا واحد طشل اللي كان فاجئ، قال ميسي احسن لاعب لحد الان في البطوله. يعني مباراه ثانيه كيف قادر لك من النص وصنع لك لعب لك باص ويعني ويسجل لك هدف يعني ما زال
0: يعني الكاس جاي جاي، يقول لك محمد الشمالي
2: اكيد اكيد يعني هذا اللي يقول لك يخمن ميسي والله ما يوصل الدور الثاني ميسي الجار الثاني، هذا كله تخمين يعني. هذا شوفه مهما كان ما تشجع فريق، انا ما انا شوف انا من انا ما اشجع ريال، انا برشلوني، ولكني اقول لك يوم يلعب كريستيان يعني يعجبني لعبه اشجع غصبا عني يعني
0: كريستيانو. رونالدو زين الواحد يستمتع باللعب الجميل عشان ايضا هو يعني يبعد عن الضغوطات الميول هذه يعني. زي بسالك سؤال، انت تشجع برشلونه واولادك في البيت يعني تشجع برشلونه ولا حد ريال مدريد؟
2: والله انا اولادي صراحه ما بقول لك، لكني حد واحد صغير ريال اما كيف برشلوني.
0: كيف تجرى هذا انه يكون مدريدي؟ لكن يمكن لانه صغير بعد، وبعدين بهذا يعني سيف ما يخلي حد ضده يقول لك في البيت يعني يبغى
2: هذا في طلع لك من الدوام اخر ليل مثلا مداوم العسكريه ليل وعمومته مثلا في الوزارات وهذا بيطلعوا وهذا راح معاهم يعني. لكن نحن عادي يعني ما متقول متعصبين يا كابتن حسين، نحن عادي كل واحد وعاطينا حريه يعني نقاش كل شيء كأنه ماشي مباراة تكلم.
0: لكن يعني اللي أخبار اللي وصلتنا عندك إن يعني أنت أرجنتيني وفي البيت تبغاهم كلهم أرجنتينيين؟
2: لا ما أنت يحبوا الأرجنتين، أقول لك هذه حب
0: هذا حب غصب يعني
2: لا يحبوا الكرة الحلوة.
0: الكرة الحلوة
2: يقول لك بوتريك الحين تابعت بوتريك ما يقول؟
0: لا والله إيش قال
2: بوتريك؟ قال أحسن فريق
0: إحنا ملحقين تابع المباريات عشان نشوف بعدنا تحليل.
2: ايوه إيه؟ يقول لك هذا الارجنتين منتخب الارجنتين اللي هو هيبه لان حامل البطوله الماضيه، يقول لك حامل كاس العالم الماضيه إيه؟ يعني غض النظر عن الكلام يعني يعني الرجال منطقي يتكلم، ما حد يتكلم كثير. يقول لك لا والله ميسي اخونا هذاك اللي مشجع الارجنتين يقول ميسي ما يلعب وحده، احنا ما قلنا ميسي يلعب وحده بس ميسي يخلص لك مباراه، ميسي يقدر لو غلك واحد اثنين ثلاثة يحط لك كرة صح.
0: والنعم أبو تياجو والنعم، ولكن الزين يفرض نفسه سيف يعني.
2: أكيد أكيد كابتن حسين شوفه هذا كلامك أنت 200 يعني ما مكان.
0: هي لازم.
2: ما ما ما ما تشكك في قدرة اللاعبين، ولا أنت تقول لك يا أخي معانا ذاك اللاعب يا أخي.
0: نعم.
2: أنا أقول لك أنا يعني تو أنا أقول لك الحين يعني يوم أشجع لك منتخب ولا ما عشان بعض الناس يقول لك لا هذا يشجع لك هذا المنتخب لشان فيه فلان ميسي ولا يعني مثل كريستيان يعني يلعب في البرتغال يقول لك شقة، هذا كلام غلط يا أخي. أنت تستمتع الحين، أنت تستمتع بالكرة الحلوة.
0: شفت بنس زين
2: تشجع هذا المنتخب مهما كان.
0: بسألك سؤال
2: وتشوف هذا الكلام اللي قالوا لك عليه كل ما ينقال وذكر كلامي.
0: والله عرفت بس لا بسألك سؤال.
2: نعم.
0: شفت فينيسيوس يوم سجل بالرأس؟ فينيسيوس يوم سجل بالرأس شفته؟ يقول وين أنشيلوتي قال إذا سجلت بالرأس بعطيك هدية.
2: ايوه شوفها كابتن حسين.
0: نعم طالما
2: فنيات انا قلت لك امام البرازيل بيغرق يعني امام الارجنتين بيغرق. نحن تو انا قلت لك اكيد في الدور الثمانية ولا في الدور 16 بنلاقي هولندا اليوم بيفوز شيء طبيعي.
0: هولندا بيفوز. زين مشكور يا سيف.
2: الله حياك الله مشكور يا حسين.
0: جزاك الله خير. احسنت
3: في ذهب والذهب
0: ما يصدي
3: اصيل الكره هدوم ما يتعذر العشب اللي موجود يترياكم التانجو يفن الكرة ويبدع أمبون الذهب والذهب ميسي أهل الكرة هم هل التانجو.
4: فليفتح التاريخ ذراعيه فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه. فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كوس العالم.
0: محمد شملي يقول الدنيا مولعة في الاتصالات ونحن نحاول ناخذ اتصالات وأكبر عدد ممكن ونعطيكم بعض الأرقام والمعلومات والرسائل أيضا على 7244200 بناخذ مكالمة من قاسم. مساء الخير يا قاسم.
5: مساء النور. مساء النور مو الأخبار مو العلوم. طيبين.
0: أهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا.
5: علينا حسين وأخباركم وأخبار الشباب.
0: نحن بخير عساكم الخير إن شاء الله دائما.
5: كيف معاكم مع المونديال؟
0: مرة مستمتعين وعايشين لكن سهر شوية تعبنا هاليومين.
5: تعبنا كثير حتى اغلب المباريات ما شفناها من الصبح.
0: اي والله الحين عاد كل ليله 6 مباريات وين بتروح وين بدي
5: وش التعب وش الدعاء وش اللي يداوم مشكله اللي يداوم.
0: اي وكل ما شفت اكثر مباريات جعت اكثر وهكذا. ايوه
5: اكيد اكيد.
0: يا مرحبا يا قاسم. انت من مشجعي من؟
5: والله انا المانيا هولندا.
0: المانيا هولندا. قال محمد شمالي برازيلي يا اخي. كيف
5: برازيل بعدها بعيد
0: اشاعه. المانيا وهولندا اوروبي.
5: اوروبي
0: طواحين والمكاين ما شاء الله عليك.
5: أكيد بيشتغل إن شاء الله في هذا المونديال.
0: يقول لك هولندا إذا صعدت في الصدارة بتواجه المغرب في الدور الثاني.
5: والله هذه هي المشكلة
0: بلشة.
5: بلشة
0: وين بتحط عمرك؟
5: منتخب عربي انت تشجع فريق اوروبي بتشجع العربي
0: يعني بتخلى عن هولندا
5: ضحت شوية الضحية
0: لعيون المنتخب العربي يعني
5: اكيد لازم
0: ايوه
5: اي والله
0: حياك يا قاسم
5: حياك ونشجع الارجنتين الارجنتين بدون ميسي اصلا ما مستحيل تاخذ كاس العالم
0: يعني الارجنتين بدون ميسي يعني ماشي
5: لا ابدا اصلا الدفاع عندهم ماشي فور
0: لكن
5: ما عليك منهم الارجنتين
0: زي ما حتسجل عليهم لين توترة
5: ما عليك منهم ما واجهوا فرق
0: ما واجهوا اختبار صعب يعني بعد
5: ما واجه اختبار في الدور القادم بيواجه اختبارات صعبة
0: ما كانك استعجلت تحكم عليهم شوية كده يعني ها
5: لا ما استعجلت اصلا هم تركيزهم على ميسي بس
0: ايوه
5: منتخب كامل
0: صح هي كلها المجموعة تشوفها تلعب على ميسي صراحة
5: ومين سجل الاهداف
0: ميسي ماشي مشكلة يقولك شمالي
5: ونتلاقى في الأخير
0: أيوة زين انت يعني
5: نتيجة صراحة كوريا اليوم استغربنا كيف احنا كنا معولين على كوريا كثير في الآسيوية
0: على فكرة في معلومة مهمة عن هذه المباراة كوريا بصراحة كان الكل يتوقع انها خلاص رايحة للدور الثاني وان أكيد. الجميع متوقع هي اندفعت أكثر للهجوم تقريبا بعد ذلك المنتخب الجنوب أفريقي سجل لكن لو انت مخلي عندك اربع نقاط اليوم على الاقل تكون حسب لك ايوه بالضبط هذا الانتصار عموما تخيل بان استحوذ منتخب كوريا افريقيا الجنوب افريقيا على الكره بنسبه 31.5% فقط وهو اقل نسبه استحواذ له في اي مباراه بكاس العالم في المقابل كوريا الجنوبيه استحوذت 68.5% وهي الاعلى لها في مباراه بكاس العالم منذ بدء تسجيل البيانات في عام 66 يعني استحوذت ومسكت المباراة بالكامل لكنها خسرت ما أعرف إيش صار للمنتخب
5: هذا الاستحواذ ماشي نتائج في أغلب المنتخبات الاستحواذ ما تجيب نتيجة
0: هل تعتقد أنها يعني هذه تعتبر مفاجأة؟
5: أنا أعتبرها مفاجأة كانت في جنوب أفريقيا مباراتها الأولى سيئة لكن
0: سيئة صراحة حتى المباراة الثانية تعادلت ببلنتي ويلا يلا يعني مشي
5: أيوة يلا يلا مشي حالة لكن مع كوريا لا لكن يمكن كوريا بإمكانها تصعد بعد
0: تنتظر حسابات المركز الرابع الآن طبعا ثلاث نقاط
5: الفريق الأول صعب بكون
0: نعم طبعا طبعا طبعا بالضبط تشوف شيء من المباريات قاسم يعني
5: اي نعم شفت المباريات
0: اللي هن في توقيت بدري والصبح الصبح ولا
5: مال الساعة 11 12 الصباح صباح مال هنتين
0: ما شغلك أربع ما شغلك
5: ما شغلنا نتابع لأنه وقت الدوام
0: هي النوم سلطان بعد
5: أكيد
0: جزاك الله خير يا قاسم
5: مشكور احسن يحسن
0: تسلم الله يحفظك
5: انت تشجع البرازيل طبعا لا
0: من خبرك
5: ديك اليوم توقعت واجد البرازيل
0: لا يا اخي انا اشجع السيفين والخنجر بس
5: ما شاء الله
0: مره بعد
5: عقبال سنة 30
0: ان شاء الله جاي
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله احسنت الله يحفظك
6: ارزلزين يجي نمبر 1
0: من انت من
6: على سيفور سيفور
0: سيفور
6: سيفور سيفور سيفور
0: سيفور
6: سيفور
0: سيفور
6: مرة قرنتي أنت ما بيكو ترتي ملال وفندل داخل مال صالونة شرب سلسة ما وكلنا برقول
0: أو سيفور
6: أيوة
0: أنت أربع مال أنت تشجيع برازيل أنت ليش تشجيع أرجنتين
6: هو تشجيع برازيل أنا كله مال مزرعة خراب مال حشيش كله خراب كله مال مزرعة خراب مال حشيش كله خراب
7: من يوصل دور الثمانية
0: بينزغل
7: الأرجنتين الأرجنتين أرشح الأرجنتين أرشح كلهم كيف يقولوا وقول لي أثني العامري قول لي أثني
0: هي أثني اسمع يا أثني
7: أيوة الحين يقول لك الأرجنتين أنا
0: ونوبة سمير بعد اليوسفي
7: ما يخالف الحين هم
0: وأحمد أحمد القرطوبي قال منتخب الأرجنتين ما يوصل دول الخابورة
7: قولهم هدوا أنتوا بس أنتوا لا انتبهوا لمنتخباتكم اللي تشجعوها وخلوا المنتخب
0: خلوا يا شباب مره ثانيه هذا مش على الحين متصل أيوة اعلان انتوا ليش تتدخلوا في منتخبات ما منتخبات ايش يخصكم انتوا في الارجنتين
7: أيوة أيوة أيوة أيوة.

0: وسيريا المغرب ورايحين للدور الثاني. طبعا المنتخب المغربي اكيد احصائيات جميله، لكن هايتي تقدمت في مناسبتين، الا ان اسود الاطلس بعد ذلك عادوا للمباراه بفوز 4-2 وعلى 2-4-6-9-8-1-5-1. حمد العلوي مساء الخير.
1: مساءكم الله بالخير. شفت يعني قلت لك ان المغرب تفوز فازت،
0: قلت لي لكن ما اشوف مكان انت تحتفل، ما اشوف مكان
1: يا حول. انا عندكم، انا لو انتم في الاذاعه انا عندكم طالعوا
0: هي، بس قالوا لنا ان حمد العلوي محتفل اليوم بالتاهل والفوز.
1: انا ان شاء الله
0: ما اعرف، عارف طنجه ولا فغادير؟
1: اوه خلاص، انا متاملين بالله تعالى ان شاء الله تعالى انه الفريق العربي هو يفوز ان شاء الله تعالى، لا ميسي ولا غير ميسي ان شاء الله تعالى.
0: انت بس مع العرب يعني، ما تروح المنتخبات الثانيه؟
1: لا لا لا لا،
0: برازيل ما برازيل ما يعني،
1: هذا برازيل والثانيه والثالثه والرابعه هذول بعيد عنهم.
0: زين
1: نعم،
0: وش سويت في طنجه؟ ما خبرتنا انت.
1: هذاك الجو يعني الجو ما يحتاج
0: براد،
1: ترتاح يعني تاخذ راحتك الكامله طال عمرك.
0: يا سلام سلم.
1: ومن تطلع لك من طنجه على على اسبانيا على على على جبل طارق
0: ذعذاع،
1: يلا وصيت ذاك البحر
0: يا سلام. لكن
1: والله تعالى
0: لكن شيء ما عندهم مشكلتهم، رطب ما عندهم رطب؟
1: لا لا هناك رطب ماشي، ممنوع رطب.
0: اوه بعد هذا السالفه ممنوع. كيف شفت هالمباراه؟ ترى الساعه 2 كانت ها.
1: يا والله جالس اشوف المباراه والحمد لله الامور طيبه الصبح زينه.
0: وحد عندك يوم تشوف المباراه ولا كذا؟
1: لا والله واحد فاتح اللي جالس بعدني طالع برا يعني عشان لا احد يزعقني ولا ازعج احد يعني.
0: وعند نود بعد، عند نود وكذا يعني،
1: والنواد ماشي اشوف المغاربه من يلعبوا وانا مرتاح.
0: نعم. لكن ما خفت يوم سجلوا عليهم هدف وتقدموا عليهم مرتين؟ ها
1: ما خفت، شفت اللعب اللي يلعبوه عرفت انه تفائلت على خير ان شاء الله.
0: وين بيوصلون زين؟
1: والله عاد هذا بيدين الله تعالى، عاد ما نقدر.
0: اي اكيد بيدين الله، كل شيء بيدين الله، لكن يقول لك يمكن يلعبوا مع هولندا في الدور الثاني. ها والهولندي
1: لا لا بعد لو هولندا ما عليهم الكلام هذا، ان شاء الله باذن الله تعالى نضربها هولندا.
0: هولندا ذي مرشح من المرشحين، ها قوية ترى.
1: ما عليك من المرشحين عندنا حد، احنا معتمدين على حد.
0: ايه
1: معتمدين على الله.
0: زين ويعني نعم. هازمين هي
1: ان شاء الله انا نهزمها هولندا باذن الله تعالى.
0: الله احط له سير سير سير. اسمع اسمع الاغنية ها.
1: ايوه
0: ها. ايوه
1: الله اكبر.
0: اليوم احنا وراك اليوم، الرايه حمراء وخضراء وحمد معاك اليوم.
1: نعم ان حمد معاك اليوم.
0: يا سلام سلم يا راعي طنجه، يا سلام سلم.
1: يا الله زين دائما
0: ايه
1: دائما. انا امس اتصلت عليكم ولا رديتوا علي طال عمرك.
0: والله عندنا زحمه مسوين هذا.
1: الله يسلمكم، عاذرينكم، انا عاذرينكم.
0: جزاك الله خير، الله يطول
1: عمرك. معذورين، انا عارف ان نحط يعني ما
0: احنا لو بيدينا ناخذ الكل يعني، وهذا
1: لا لا لا لا احنا يعني احنا ما نزعل منكم على الاتصالات والجماعه الذي بيتصلوا والذي بيشجعوا، نتمنى لهم ان شاء الله بالتوفيق.
0: لكن وش كنت باغى تقول شيء امس؟
1: لا لا اقول حاجه، اقول لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: دوم ان شاء الله.
1: اي نعم
0: عباره. زين وين الحفله؟ وين الحفله؟ انت احتفلت قالوا لنا وهذه.
1: لا بعد ما احتفلت يوم نفوز زين الاحتفال.
0: شيء مسيره عندكم ولا ذي؟
1: ان شاء الله تعالى. أجيتوا مسيرتي معكم هناك داخل مسقط.
0: يا هلا وسهلا تنورنا.
1: إيه نعم عندي مباراة المغرب أكيد في مسقط إن شاء الله تعالى.
0: وحدك ولا حد معك؟
1: عندي والله.
0: الله معك إن شاء الله دوم.
1: إيه نعم.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: جزاكم الله خير ويسلم علي ربعك ذيل اللي موجودين عندك ثلاثة.
0: يسلم عليكم كلكم.
1: سلم عليهم.
0: حمد العلوي راعي طنجة.
1: نعم قول الله يحفظهم ان شاء الله دائما ولا يشوفوا اي مكروه ان شاء الله تعالى.
0: والله ان شاء الله يواليك الصحه والعافيه وجميع المستمعين. هاي يسلم عليكم مستمعينا. حمد العلوي ترى مستانس يقول لك حمد العلوي اليوم ما حد يقرب عليه، مستانس طاير في الهواء طاير.
1: لا لا مرتاح اليوم
0: الحمد لله ان شاء الله دوم مرتاح ان شاء الله.
1: مرتاح من دام المغرب فايزه ودوله عربيه فايزه انا مرتاح الحمد لله رب العالمين.
0: والحي يحييك
1: والميت يزيدك غبط.
0: يا سلام سلم يا سلام.
1: نعم
0: حياك. احسنت
1: الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم.

0: يا أخي دائما نقول يعني في الكورة ها الفوز حلو يعني يا أخي، خليك في حالة ثانية يعني بستانس و... تخيلوا لو منتخبنا يعني شوية بس تخيل ها يعني لفيت وايد يعني ما... آسف يا أخي، بغينا نعيش هالجو شوية يا أخي، عيشونا يا أخي والله شوية مرة كذيها نشوف السلام السلطاني هناك والنشيد والعلم والسيفين والخنجر، يا سلام سلم هي الدشداشة والكمة والدشداشة والمصار طبعا ليش لا، إن شاء الله بنوصل. مساء الخير.
1: مساء النور،
0: أهلا وسهلا،
1: كيف الحال؟
0: يا مرحبا وسهلا.
1: والله فاطمة السناني معكم.
0: والنعم حياش الله فاطمة، متابعة كأس العالم؟
1: حبيت نشارك يعني معكم شوية ونسلم عليكم مرة.
0: يا مرحبا وسهلا
1: يعني ونشجع شوية.
0: زين ما غلط طبعاً زين.
1: طبعا أنا من النوع اللي يعني رياضي، ما أقول لكم رياضي بس يعني
0: ها
1: دول أجنبية شوي بعيد عني.
0: كله تخصص عربي.
1: أيوة فنتمنى يعني بصراحة للمنتخب المصري وأخواننا المصريين طبعا نهنيهم على الفوز، وإن شاء الله نتمنى التأهيل إن شاء الله لهم.
0: إن شاء الله يستاهلوا يستاهلوا يستاهلوا. لكن نعم تفضل.
1: المغربي نفس الشيء إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: أيوة.
0: متابعة شيء من المباريات فاطمة؟ متابعة شيء من المباريات؟
1: أنا متابعة بصراحة لكن مستمع يعني.
0: مستمع أكثر شيء تتابع عن طريق الإذاعة يعني؟
1: الإذاعة بس أكثر شيء يعني، حتى المنتخب العماني يعني نفس الشيء، المنتخب يوم تكون مباريات عماني العماني أو يعني قصدي كأس الخليج.
0: نعم نعم
1: نفس الشيء أتابع الإذاعة فقط.
0: جزاك الله خير جزاك الله خير.
1: وتو إذا نعم شفت إذا شفت عن طريق التلفزيون يرتفع الضغط عندي.
0: سلامتك من الضغط. أيوة. ان شاء الله وسلامة المستمعين كلهم. ترى هو يعني
1: طبعا المنتخب
0: هذا عاد الكوره وش نسوي؟
1: أيوة.
0: هذه الكوره أيوة. تلعب بالاعصاب شويه احيانا. أيوة. لكن ما يزعجوش في البيت يوم
1: نتمنى التاهيل اخواننا المصريين ان شاء الله.
0: يستاهلوا ان شاء الله يستاهلوا،
1: وان شاء الله بناكل المحشي والحلويات ان شاء الله.
0: يا سلام يا سلام ما تودر عاد.
1: من عمان ان شاء الله مني يعني مني ان شاء الله بعد التاهيل للمصري ان شاء الله الحلوى العمانيه.
0: الله الله الله الله الله ما يحتاج بعد
1: اخواننا المصريين
0: يستاهلوا.
1: الله أكبر.
0: يستاهلوا يستاهلوا.
1: بس والله حبينا ذاك تحياتي لكم وعلى ما شاء الله يعني منورين البرنامج.
0: جزاك الله خير بوجودكم.
1: ما شاء الله عليكم يعني.
0: مشكورة على
1: نشارككم شوية يعني.
0: مشكورة مشكورة على متابعتي بالعكس نحن سعيدين. لكن عاد ما خبرتيني يزعجوش في البيت يشوفوا المباريات وهذا ولا عادي الأمور طيبة؟
1: والله أنا عندنا ولد واحد.
0: الله يحفظه ان شاء الله.
1: ايوه الله يحفظه ويعني يروح مع الشباب اربعته. يعني ايوه يشوفهم مع بعض
0: زين يعني يسوي ازعاج في البيت وهذا.
1: ايوه زين ما في البيت هو هذا ما يصير له.
0: اي صح يروح مع لازم مع الشباب يعني في ناس يحبوا يشوفوها في
1: صغار اخوالنا وبما ان كبار.
0: أيوة.
1: يروحوا يعني بيتهم بيت جده.
0: نعم.
1: يعني يشوفوا التلفزيون مع بعض.
0: كي ما تنازعي اذا تاخر شويه ترى المباريات متاخره وهذا شويه.
1: لا لا لا
0: عادي مسموح تو مسموح.
1: لا لا هني ورا البيت ما بعيد.
0: ما بعيد ما بعيد.
1: لا لا ما بعيد.
0: يا الله الله يسعدكم دوم ان شاء الله.
1: الله يحفظ الجميع ان شاء الله وان شاء الله التاهيل للدول العربيه يعني نتمنى يعني ان شاء الله.
0: ان شاء الله يستاهل ان شاء الله.
1: الارجنتين وهذه خليهم تحت ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: خليهم من اسمه ذاك خلي عاد سمحوا لي يعني
0: مشعل وما مشعل ذيلا يشجعوا الارجنتين وين وعبد الرحيم هولندي وما اعرف من هذا.
1: ايوه هناك عاد ربك البرتغال ما برتغال هذه برا
0: ورونالدو وميسي وما اعرف من هذا.
1: لا لا ما نريد هذه الاشياء.
0: ايوه
1: المغرب او مصر ان شاء الله التاهيل
0: ان شاء الله يستاهلوا يستاهلوا
1: باذن الله.
0: أحسنت
1: يا المستمعين.
0: الله يخليك
1: ولكم طبعا أحسنت.
0: جزاك الله خير. مشكورة مشكورة على المشاركة وكأس العالم يا جماعة الكل. خطيرة جدا. هي هي هي هي هي الله الله الله الله الله الله. لا أريد إثبات شيء لأنني أنا الشيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء. في البرازيل أمالكم تتعلق بأقدام فيني، وفي السامبا كل رقصة من رقصاتكم وراءها فيني. فيني يسجل ويخطف مبكرا أول أهداف. على 7244200 أحمد السلطي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أخوي أحمد. يقول ثلاث مباريات وفينيسيوس متألق. على فكرة أنا ومحمد شمالي كنا نسولف عن فينيسيوس قبل الحلقة. يقول يعتبر من بين أفضل 3 لاعبين في البطولة إلى الآن، يجب إنصاف هذا النجم الذي يحمل منتخب البرازيل حاليا بتحركاته. يتحرك منتخب البرازيل ويشكل خطورة. أنشلوتي دائما يعرف كيف يطلع أفضل ما في فينيسيوس، ومعه يشعر بحرية وتحرر هذا المركز اللي تألق فيه فيني مع ريال مدريد وحقق دور الأبطال الثاني له مع ريال مدريد. إذا استمر بهذا التألق وتألق لاعبي البرازيل معه، أتوقع البرازيل بتوصل بعيد ويمكن تحقق لقب. شكرا لأحمد السلطي. يقول فينيسيوس، طبعا في تصريح أيضا لأنشيلوتي أخوي أحمد قبل في فترة يعني بدايات البطولة، وقال بأن فينيسيوس سيظهر بشكل مختلف في هذه البطولة. في الحقيقة فينيسيوس يعني أنا أشوف أنه يؤدي اللي عليه يعني صراحة، والحين سجل 4 أهداف يعني في البطولة، 4 أهداف لفينيسيوس شيء رقم ممتاز جدا يعني، واحد بعد بالرأس ها خلي بالك. يعني لما طلع في تصريح شوية يعني بعد المباراة يقول وعدني أنشيلوتي إنه بيعطيني هدية على 2-4-6-9-8-1-5-1. طبعا شوف المدرب اللي يعرف يطلع أفضل ما يمكن من اللاعب، مثل المدير اللي يعرف يطلع أفضل ما يمكن من الموظف، صح ولا ليه؟ ها كيف، إيش رأيك في المثل؟ يا سلام سلم، مساء الخير. منك تتعلم. يلا مساء الخير.
2: مساء النور.
0: حياك الله يا علي.
2: حياك الله.
0: ايش رايك في كلامي؟ ها
2: يا اخي والله مو اقول لك
0: درر
2: اشوف.
0: يا سلام،
2: حتى انا المكيف برد كثير علي،
0: يعني برد اكثر لما يعني من كلامي، يعني
2: اكثر من الكلام.
0: شوف كيف تاثر.
2: مدحت واجد.
0: لا احمد السلطي مدحه. ها
2: احمد السلطي.
0: هي عادي يعني انا نرد على احمد السلطي احسن.
2: اشوفك وحدك.
0: وحدي يا اخي وحدي. الله معي على قول حمد.
2: الله اي والله الله معك.
3: كنا قبل البشر.
0: لا ان شاء الله صادق بكره ان شاء الله يكون موجود نقول على الهواء عشان يجي يعني
2: غصب. هذا انا عارف الصادق وين رايح.
0: نزيل.
2: رايح يا اخي رايح
0: امريكا.
2: امريكا فانينا من عند ميسي.
0: آه.
2: وما مخبر انك انا شفته كان تكلمني ميسي.
0: شوف بسامحه في حاله واحده.
2: حيوة.
0: اذا زاد فانيلا اصليه مال ميسي وموقع عليها ميسي بعد ثنتين يقول محمد شمالي. يا الله ثنتين بنسامحه. ما غير كذا ما ندخله باك الاستوديو. ها
2: خلاص بس حيوة سوي علي شيء.
0: هي ما يصير. زين خبرتنا انت بيكون انت هناك كنت يعني وشفته.
2: انا شفته هناك كنت موجود مع ميسي. ما خبرتك انه بيجي معنا بركه.
0: بسالك سؤال زين، هو لابس عماني كان ولا يعني
2: من شمالي؟
0: صادق لا.
2: صادق قصدي
0: هي يعني يوم شفته هناك في امريكا
2: انت مغير وكنت ما اعرف، لكن انا على طول عرفته.
0: عشان يعني متنكر.
2: متنكر ولا متكاشخ بعد.
0: شوف هو دائما يكشخ. هي
2: ايوه
0: والعطر من بعيد تشمه.
2: اوه
0: بابا
2: حتى ميسي يقول ما عندي ذا العطر.
0: اوف
2: كل صواريخ اليوم ما طاينا.
0: اشوفك
2: انت فتحت لنا الباب
0: على طول وانت على طول بعد شابك. الله يهديك.
2: طيب ايش نسوي؟ لازم بالخط. نمشي مع الخط.
0: اي لازم تمشي مع الخط.
2: يا هلا كيف حالكم؟
0: يا مرحبا والله. ايش اللي عجبك من مباريات الامس الليله؟
2: والله شوف الليله
0: الماضيه
2: ما بعتقد بتابع، لكن صراحه افرحونا المغاربه من قبل. هم المغاربه من 22 ما شاء الله عليهم مستواهم ثابت. ونحن معاهم صراحة بكل أمانة.
0: نعم استغلوا.
2: بس يعني جنوب أنا استغربت كوريا تطلع
0: هيك.
2: جنوب أفريقيا صعد أول مرة أعتقد. صعد
0: نعم أول مرة وكوريا مفاجأة.
2: كورة مفاجأة فعلا.
0: خسارة صراحة
2: يعني
0: كانت
2: فرحونا مباراة الأولى وبعدين نزل مستواهم. ما نعرفش السبب يعني.
0: حتى المباراة اللي مع المكسيك صراحة يعني قدموا مباراة حلوة، حتى الهدف كان من خطأ الحارس انت تعرف يعني.
2: اكيد هذا لو كان معنا منتخبنا كان شالين شلة على الحارس.
0: هي كان الله يعينه.
2: ما بيسلم ما يسلم.
0: اي والله يا يعني.
2: لكن
0: يلا هذا لازم يعني لما تكون ايضا تتمثل البلد، وترى طبيعي في ضغوطات وطبيعي انك انت تتعامل معها وكذا، يعني انت تمثل بلد كامل يعني ترى هذا شرف، فلازم شويه تستحمل نوبه بعدها.
2: إذا أنت عندك مقابلة ولا شيء بتحصل نفسك متوتر، ما بالك تلعب مع كم الجمهور. 40 و50 ألف
0: غير اللي يشوفوك الجمهور. غير اللي يشوفوك في تلفزيون.
2: أيوة يصيدوك صياد. لكن صاحبك أنا صدت أشوف كيف كان يتصل فيه ميسي.
0: زين بس زين خبرتنا. أشكرك. أيوة. أشكرك أشكرك
2: أيوة أيوة.
0: زين إنك خبر.
2: إذا إذا جاب ثاني له أنا مخبر ميسي يزيد لي بعدك ما أعرف بتوصل يوم ولا لا.
0: لكن أنت خبرت ميسي بالتلفون ولا وجها لوجه؟
2: لا لا أنت جيت عشاء معنا كل معكرونة وجلسنا وسولفنا.
0: معكرونة في بركة هذا.
2: أيوة خبرتك.
0: متفيق يا أخي ميسي. نعم.
2: وصلت على المطار سبحان الله. في الشمالي هناك أنا الموجود راح مع على طول نفس الطائرة.
0: ما خبرني. هذا شوف
2: كيف خبرك انت ما تشوف استاذن ثم
0: انا شفته
2: من خبرت انت بركه على طول جاني قال يرسل اللوكيشن
0: طاير
2: على طول ما مصدق اني شايف ميسي.
0: شوف كي عطنا انت زين وبعدين
2: ما بس ترى مثل ما حلوه مال بركه اعطيته ما اعطيته شيء
0: زين زين زين. أيوة. ما تودر الحلوه كلها حلوه.
2: ايوه لك ما بغيت يبشم عن اللي بشم انا قاطع عليه مباراتنا مع الاردن
0: بس مكروني وحلوه
2: بس سده يجيبها بعد.
0: نعم نعم نعم
2: اي نعم. ولكن عن والله عاد الدور الاقصى هناك بيكون ان شاء الله.
0: زين بخبرك شيء علي
2: تفضل.
0: اخونا احمد السلطي رسل رساله قال ما يعجبهم حد يمدح ويتكلم عن فينيسيوس. طيب يقول ما نتكلم كلام اي شيء نتكلم عن لاعب متالق ونجم منتخبه الاول مع كل هذه الضغوطات هو نجمهم وما غاب عن ولا مباراة إلى الآن ومتألق ويسجل ويصنع. شو تريدوا أكثر بعد يا علي؟
2: شوف كيف نحن نفس الشيء. نحن سمير تكلم عن لاعبنا ميسي.
0: هي سمير ثقل عليه شوي.
2: أيوة ثقل
0: منتصر علينا. منتصر منتصر
2: منتصر
0: هي منتصر آسفين
2: سمير أذكر سمير
0: سمير بعد تكلم هو سمير خطف عليهم كلهم.
2: أيوة.
0: ها سمير لا لا ما تكلم هي عن لاعبين وايد يعني بس أكثر شيء منتصر ثقل عليكم شوي.
2: أيوة.
0: لكن سمير لكن سمير قال إن منتخب الأرجنتين ما يوصل به قال قال بيغيب. أيوة ميسي يتنبأ إنه ميسي بيغيب.
2: أيوة.
0: ما يعرف يقولك هل في الدور القادم ولا الدور اللي بعده.
2: لكن ما يعرف إن ميسي نحن وصلنا زنجبار.
0: ما أعرف والله
2: لا سمير نحن.
0: أيوه.
2: انا بغيت اتصل مره ثانيه لكن قلت ما مشكله بين سمير نخليه الحين.
0: انزين يعني الحين انتم مباراتكم الجايه طبعا مع الاردن.
2: هي والله كنا نتمنى الاردن لو كان فايز على او متعادل مع الجزائر يكون يلعب مباراه قويه مع الارجنتين ولو ياخذ 3 نقاط لكن على الاقل فريق عربي يصعد.
0: نعم
2: بنينا كما مع المغرب يعني.
0: نعم
2: ولكن احتمال 90% الجزائر صاعد من افضل ثوالث.
0: زين الحين توقع اليابان مع السويد. السويد هل بتصعد رايك؟
2: اليابان مع السويد
0: هي
2: اليابان ما تطلع من السويد. اليابان قصدي اليابان افضل عن السويد.
0: ها
2: اليابان
0: يعني اليابان طبعا ضامن التاهل طبعا
2: ضامن
0: بنسبه كبيره يعني.
2: ها. ايوه السويد ما بتفوز يمكن تتعادل.
0: ها.
2: لان ظهر السويد مع هولندا. يعني المباراة ان احنا
0: مباراة يعني.
2: اعتقد انكشف مباراة السويد مع من فايز على تونس. يعني كان اخطاء فردية الجول الثاني كان خطأ من الدفاع. ولو كان تونس يعني على الاقل ماسك ومتعادلة انا اقول لك السويد باي باي في الاقصى.
0: جميل.
2: لكن ما اتوقع بتفوز على اليابان. اليابان فريق مكتمل ما شاء الله عليه فريق مقاتل.
0: جميل.
2: وهولندا مع تقريبا
0: هولندا مع تونس
2: مع تونس
0: الساعة 3 الفجر
2: هذا يعني خلاص هولنديين ضامن الصعود. المباراة الأفضل اللي بتكون بين فرنسا والنرويج.
0: فرنسا
2: ايه. فرنسا والنرويج.
0: فرنسا والنرويج بكرة يعني. الساعة 11 في الليل إن شاء الله.
2: أيوة هنا السهرة تكون حلوة.
0: حلوة
2: لأن في فريقين عندهم 6 نقاط صاعدين كل شخص بيثبت هو الأفضل والأقدر
0: والصدارة بالضبط.
2: نعم والجدارة.
0: مشكور يا علي.
2: على العموم حسين أنا بغيت أعمل تعزية. نعم. لأمجد عبد الله الحارثي لاعب المنتخب بعد وفاة والده.
0: الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله.
2: الله يرحمه ويغفر له وحاليا في جمهورة الهند.
0: نعم
2: ويرجعوا
0: نعم.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
2: وهذه تعزية مني إلى هذا اللاعب الخلوق.
0: ان شاء الله نعزيهم ونعزي اسرته الكريمه ان شاء الله، والله يرحم ميتهم ويقبل ان شاء الله ويرحم
2: امواتنا. امين الله يرحم امواتنا ان شاء الله.
0: امين امين.
2: وتهنى على الاطاله يا حسين.
0: مشكور يا علي، احسنت.
2: ما تبى معكرونه؟
0: والله يا اخي حلوه، لكن وعدنا واحد هولندي عاد.
2: خلاص عيوم الحمد لله رب.
0: يقول لك محمد شمالي يوم الخميس ما يعني ما
2: ما ما حلوه.
0: هي ما حلوه،
2: ما حلوه المعكرونه، ما حلوه. بس زين خلاص زين
0: ان شاء الله. مشكور احسنت احسنت.
2: العفو العفو والله.
0: حياك طبعا منتصر. منتصر يقول لك يا محمد يا شملي، فينيسيوس البرازيل ما هو فينيسيوس ريال؟ امبابي فرنسا ما هو امبابي ريال؟ فهل يا ترى المشكله في الريال؟ سؤال موجه لمخرجنا العزيز الشملي قبل لا يذرف الدموع مع رونالدو. جميل يا منتصر، باخذ رساله علي خاطر النجادي يقول استغرب فعلا من بعض الأحكام السريعة على نيمار، قرأت منشورات كثيرة تقول أن نيمار انتهى وأنه خسر الكرة 9 مرات خلال 14 دقيقة فقط، لكن من هل من المنطقي أن نحكم على لاعب بحجم نيمار من دقائق معدودة بعد غياب طويل؟ نيمار لم يكن بعيدا عن الملاعب بسبب قرار فني أو تراجع مفاجئ في المستوى، بل عاد بعد فترة صعبة من الإصابات وتحمل خلالها ضغوطا نفسية وإعلامية هائلة. أي لاعب في العالم يحتاج وقت ليستعيد إيقاع المباريات وحساسية الكرة والثقة الكاملة في جسده وقدراته. النجوم الكبار لا يقاسون بلقطة أو مباراة أو حتى شهر كامل، بل بتاريخهم وتأثيرهم عندما تكون اللحظات الحاسمة حاضرة. أنا شخصيا أؤيد استدعاء نيمار 100%، وأرى أن وجوده مع المنتخب البرازيل مكسب كبير، ليس فقط لما يملكه من مهارة وخبرة، بل لأنه لاعب قادر على صناعة الفارق في أي لحظة. يقول علي خاطر النجاري قد لا يكون نيمار اليوم في أفضل نسخة من نفسه، لكنني واثق أن رحلته لم تنتهي بعد، وواثق أنه سيكون له دور مهم في مشوار البرازيل نحو كأس العالم 26. دعموا نجومكم في أصعب فتراتهم، فالجميع يصفق لهم عند النجاح، لكن القليل فقط يقف معهم أثناء العودة. شكرا لك يا علي خاطر النجاري، بانتظار ما سيقدمه.

0: الخطا يسجل للمباراة الثالثة على التوالي، الثالثة على التوالي، ثالثي أهداف فينيسيوس. يأتي بكرة في الشباك يراوغ فيها أنغوس كان ويضرب كاغان ويسجل كاغان.
1: بالمناسبة نيمار رابع لاعب فقط يمثل المنتخب البرازيل، أصبح الآن طبعا في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم، انضم إلى ريال سانتوس، كافو، بيليه، شارك كبديل للمرة الأولى في البطولة مباراة رقم 14، وذلك بعد 981 يوما من آخر مباراة خاضها مع البرازيل أكتوبر 2023. والبرازيل طبعا كما ذكرنا تصدرت مجموعتها في كل نسخة من نسخ كأس العالم منذ عام 82، آخر مرة تأهل فيها كوصيف للمجموعة كانت في 78 خلف منتخب النمسا، أي أن هذا خلاص تقليد ماشي عليه، منتخب البرازيل لا يتنازل عن الصدارة في المجموعة. عموما أهداف فينيسيوس الأربعة اللي سجلها في هذه النسخة عادلت الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجل باسم لاعب برازيلي في دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم، متساويا مع رونالدو الظاهرة طبعا 2002، نيمار 2014، غارزينيو 1970. فينيسيوس ساهم في 8 من آخر 15 هدف سجلها منتخب البرازيل في آخر بطولتين، كما أصبح خامس لاعب برازيلي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث في نسخة واحدة من كأس العالم بعد غارزينيو، روماريو، رونالدو وريفالدو 2002 طبعا، ويومها طبعا توج المنتخب البرازيلي باللقب في 1970 و94 و2002. وبالتالي يعني احنا عندما نتحدث عن اسماء يعني نتحدث في الحقيقة عن لاعب يقدم نفسه بشكل ايجابي يعني، لكن هذه ضريبة النجومية ايضا، الضغوطات تبقى مستمرة مهما قدم اللاعب. عدنان مساء الخير.
2: يا هلا والله مرحبتين،
1: اهلا وسهلا. والصوت رايح كنه
2: يروح دام انه مشجع ارجنتينا يروح.
1: يا ساتر يا ساتر، هذا بعدنا ما بدينا، ما دخلنا في الجد يعني.
2: هي منتو الحرة منتو.
1: إنزين بعدين تو الحين عاد من كم يوم لاعب البرازيل يعني الأرجنتين أسف.
2: صح ترى تعرف بعد المباراة لازم المباراة صح من كم من يوم، لكن بعد المباراة لازم شوي نكيد البرازيليين. نكيد الفرنسيين.
1: نعم.
2: والله حبابي يوم تكيد البرتغاليين.
1: أوف. ليش معنى يعني البرتغاليين؟ عشان رونالدو.
2: كريس. لكن أنا خبرتك المباراة الماضية اللي في التحليل قبل المباراة الماضية.
1: نعم.
2: أن لو لعب المنتخب البرتغالي كمنظومة واحدة راح يبدع، وشفت المباراة الماضية.
1: صحيح بدع وقدم مباراة حلوة طبعا.
2: إحنا الخوف بس إحنا الأرجنتينيين الخوف من لساننا بس.
1: إيه يعني أنتوا وايد تكلموا هالبطولة خلاص.
2: وايد تكلموا
1: لأنكم مشكلتكم يعني فايزين بس مباراتين، وصراحة يعني بعد مباراة الأرجنتين هذيك اليوم استوت علينا زحمة أرجنتينيين، وقفوا علينا البرنامج استوت زحمة.
2: لا ترى خلاص فايزين مباراتين، إيش اللي كاف العالم
1: يعني. بعد المشوار طويل.
2: ما علي إن شاء الله. أحفاد مارادونا إن شاء الله بيجيبوا.
1: يعني يمكن يقول لك يمكن تواجه الرأس الأخضر يمكن. ها.
2: والله يقوس
1: إذا ما سعودية.
2: يمكن في الدور 32 واجه فريق قوي. ما نعرف اللي هذه كرة قدم فيها فوز وخسارة.
1: إذا جاتكم سعودية دور 32 كيف؟
2: أوه السعودية.
1: ويرز ميسي بيقولوا.
2: لا ترى السعوديين لا تنسى المباراة الماضية. في كأس 2022 روسيا يوم على الجتني.
1: إيه هزموكم بعد وش سووا؟
2: من فاز؟
1: فاز السعودية.
2: منها؟
1: ها؟
2: فالسعودية ما يعني ما فريق هين.
1: ما هين.
2: السعودية بس محتاج إلى الفرصة، وإذا حصل الفرصة ينطلق.
1: إنزين.
2: أنا حتى السعوديين في الدفاع، لكن لازم إن المباراة لو تقابلنا السعودية في الدور 32.
1: هو انا اشوف يعني انا ما اعرف
2: رد الاعتبار بيكون
1: اكيد، لكن اشوف بعض المستمعين يعني واحد من احمد القرطوبي امس يقول ان الارجنتين مع المباراتين اللي فاز فيهم وانه ما تسجل عليها هدف ولكن مجموعتها سهله وما توصل دول الخابوره، هو قال يعني.
2: لا لا لا المنتخب الارجنتيني يعتبر منتخب كبير، ما توصلنا دول الخابوره، يمكن برج السحور ما يوصل والله اعلم، لكن الخابوره يوصلوا
1: يوصلوا يعني
2: ان شاء الله بيوصلوا.

0: جميل.
1: شوف المنتخب الأرجنتيني في المباريات القادمة
0: نعم
1: راح يكون تركيزها أكثر، لكن الكل يعني ما مقياس مباريات لي
0: طبعا. انت تتكلم عدنان الادوار الاقصائيه يكون شيء ثاني مختلف تماما، يعني حتى المنتخبات كلها يعني يكون وضعها مختلف.
1: ما في فرصه ثانيه.
0: بس انا افكر افكر في
1: يا فايز يا مغلوب.
0: يا فايز يا مغلوب.
1: فتدخل تواجه يعني ما تدخل بانك انت تعرف انه ما في دور ثاني او فرصه ثانيه مع
0: ما في. ايوه يا تفوز يا خلاص،
1: يا تفوز يا خساره، فهنا
0: يا احجز تذاكرك.
1: كل فريق راح يدخل وهو 100% من مجهوده
0: صحيح،
1: فيكون كل الفرق في الدور الثاني كان صعد اول المجموعه او صعد ثاني المجموعه او صعدت افضل زوالف، فتكون تركيزها 100% وفوق ال 100%. فتكون مباريات صعبه، يعني ما في مباراه بتكون سهله
0: طبعا. في النهايه كاس عالم، انت شفت هايتي، حتى هايتي مع المغرب كانت فريق صعب،
1: وقار الفريق المغربي
0: نعم تقدم عليه مرتين. نعم نعم،
1: يعني الفلانة ما في شيء اسمه أنا فريق هذا ضعيف، فريق عربي أو فريق أوروبي ضعيف أو فريق من جنوب من أمريكا الجنوبية ضعيف، لا ما في شيء اسمه فريق ضعيف. الأدوار الأقصائية مفاجآت نفس الأندية.
0: أنا الحين أفكر لي
1: أحيانا في الدورة ضعيفة آخر آخر المجموعة ويهزموا.
0: الحين أفكر اللي بيواجه كيروش غانا في الدور الثاني.
1: الله المستعان. الله يعيننا.
0: اي نعم، مشكور يا عدنان.
1: الله يعافيك.
0: الله يحفظك.
1: وكيف امور فينيسيوس؟
0: فينيسيوس اموره تمام ومرتاح في هناك في امريكا، في يسجل اهداف الحين. اربعة اهداف ها.
1: اللي يقول لك ان فينيسيوس غير في المنتخب عن ريال مدريد فانا اقول له 200 200. المنتخب في المنتخب فينيسيوس يلعب لاجل الفعلية اللي هو لابسنا فعلية منتخبه. ريال مدريد انا احس انه عدة كثرة النجوم كل واحد يريد يبرز نفسه انا النجم الاول.
0: ممكن، لكن بعد هو
1: يريد يبرز نفسه انا النجم الاولاني.
0: وقال حق ريال مدريد اذا تبغون ابقى معكم زيدوا راتبي. زيدوا الفلوس والغوازي والبهانس ها مستمر، ما زدت ترى انا رايح. قالوا له والله الباب مفتوح.
1: ولازم الاقتصادية هم بقى يوديها،
0: ما يعني ما عنده ما مشكلته يا أخي. أيوة
1: بعد بقى يحشرنا ما زاد لازمة بقى يروح الفلوس زيادة خلينا أبوي.
0: أي والله، والحين موريني طايح كل يوم كل يوم مسوي تعاقد ما شاء الله عليه.
1: لا أنا أقول لك مع كلهم مورينيوم الوضع راح يختلف، لأن مورينيوم له قوة شخصية جدا.
0: لكن عدنان كثرة النجوم سلاح ذو حدين، تراها
1: هي كثرة النجوم دائما يا تطلعك فوق يا تنكسك تحت،
0: وانت وحظك عاد.
1: يعني نفس اللي لما كانت كثرة النجوم الموجودة في باريس، نيمار، ميسي، امبابي،
0: صحيح
1: كانوا حتى ما قرروا يشلوا كاس
0: أبطال
1: دور الأبطال، ولكن من بعد ما غادروا هلا شوف باريس قلت النجوم.
0: صحيح، مشكور يا عدنان.
1: لا والله يسلمك،
0: احسنت.
1: هو صادق اليوم الجوهرة،
0: صادق الجوهرة، ان شاء الله باكر جاي بيكون
1: هذه الجوهرة تتغلى
0: شوي. تعرف انت عاد يعني انسان مهم وكذا، ويقول خبرنا علي الاحساني يقول شافه رايح وين هناك امريكا يشوف المباريات،
1: شكل المكرونة ثقلت عليه
0: يمكن
1: مع ميسي.
0: جايز
1: والله شكله انه مثقل عليه.
0: اي والله يا اخي
1: ما علي.
0: احسنت يا عدنان،
1: احسنت جزاك الله.
0: الله يسلمك.
2: بس بغيت أخبرك أن خلي البرازيل صوب والأرجنتين صوب. أنت على فكرة أنت جوهرة البرنامج حبيبي، يقول
3: ما يمر عليك عادي. إيش تتوقع المباراة الأرجنتين
2: ناكلها ونقول هم هم هم.

0: برازيل ولا
1: برازيل ولا فرنسا؟
2: برازيل ولا فرنسا؟
1: كأس العالم. والأرجنتين وين راحت؟
2: الأرجنتين برا.
0: كيف برا؟ هم ترى فايزين.
2: برا الأرجنتين كامل كله برا.
1: من هم؟
2: الأرجنتين ما الأرجنتين كله ذات بس.
0: خلي عنك.
2: فرنسا والبرازيل في النهائي.
1: هذا تعرف ما يعجب البرغوث هذا الكلام.
0: 2022 وش سووا؟
1: شيل شيل شيل يا طويل العمر شيل.
0: ملا بس
2: ملا خليه شيل شيل ما.
0: أي منتخب أي منتخب أي منتخب
2: شل منه.
0: زي أي منتخب شل البطولة.
2: ميسي شل. أنا كمان شلته.
0: كيف ما شلته؟
2: مستحيل مستحيل.
1: زين وأنت بتشجع فرنسا ولا البرازيل؟
2: أنا أشجع فرنسا.
1: ديوك
2: ديوك.
1: اللي زين الليلة بيلعبوا مع العراق ساعة واحدة كيف؟ والحين بعد شوية من بيفوز الأرجنتين ولا النمسا؟
2: الأرجنتين تفوز.
1: بتفوز.
0: شوف توك صح.
1: ومباراتهم الأخيرة الأرجنتين ولا الأردن؟
2: لا لا الأرجنتين تفوز بعده.
0: هاي خلاص تشجع الأرجنتين.
1: ومن الأول في هذا المجموعة بيكون؟
2: لا لا بنت آخر آخر لقاء آخر لقاء. برازيل وفرنسا.
1: ومن الأول في هذا المجموعة مجموعة الأرجنتين الجزائر الأردن النمسا؟ ها عليك نور.
0: ستين كذا ياسر.
1: ماش ما شاء الله.
0: عمرت وين تشجع؟
1: فرنسا.
3: أنا؟
0: إيه.
3: أنا الجرتين.
0: الجرتين؟ كفو عليك. ما عكس عكس الوالد لا؟
3: إيوه.
1: يمكن ما يعجبه أبوك ياسر.
3: إيوه يشجع فرنسا.
1: يشجع فرنسا الله يهديه يا أخي. بعد شوية بتلعب الساعة 9 مع النمسا، من بيفوز الأرجنتين ولا النمسا؟
3: الجرتين.
0: من بسجل لي؟ عمار من بسجل؟
3: ماشي ثلاث مرات بسجل
0: يعني بصير الهداف ستة.
1: ما كل يوم العيد ترى ثلاث مرات كل يوم ما يستوي يعني.
2: النفس سهلة سهلة.
1: هي ما بتكلم عن هولندا عن البرتغال؟
4: بتكلم عن البرتغال. أو الناس اللي شجعوا اللي يقولوا انهم يشجعوا البرتغال بس يشجعوها على اسباب معروفة
1: عشان رونالدو يعني؟
4: عشان رونالدو.
1: من زي عادي
4: ترى هالكونة صراحة. إذا طافر والله الكونة
1: كثروا شوي
4: وهم هو نفس رونالدو بالضبط.
1: مزعج مزعج.
4: مشكلته الوحيدة هذا المونديال إنه يلعب بعد ميسي فينضغط زيادة يعني.
1: ينضغط يعني قصدي يضغطوا ميسي يعني؟
4: يضغطوا ميسي هيك.
5: يا أيها الأنصوري حلق بنا نود التحليق عاليا سر بنا إلى ارتفاعات عالية لا نريد العودة. الله الله الله الله على ضربة ثانية على روعة ثانية على متعة ثانية على شخصية استثنائية على هذا الحضور يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو.
1: نعم
4: عاد اسمه عاد آخر كلمة حل. نعم. البرازيليين أنا صراحة أتمنى أن أواجه البرازيل.
1: نعم.
4: يعني أنا أقول لك شجع حال هولندا.
1: نعم
4: أنا خايف من المغرب أكثر من البرازيل.
2: سمع منتصر
1: هي هي
2: سوانا هجلة قبل شوية هجلة
1: أيوة صحيح
2: أي نعم. قال فوق رابط اسمه بميسي وقال ما يسوى فلس حمر وقال ما أدري ويش بعيد الشارع والبنى
1: يعني ما قال هو فلس حمر يعني ما قال شوية يعني هذا بس يعني شوية قال يعني
2: ما قال بو قاله
1: أيوة يعني
2: يعني الحين كل جمهور البرتغال جمهور رونالدو كلهم زعلانين عليهم
1: هي زعلهم شوية. جاتنا على طول رسائل يا أخي
2: علي ذبيحة علي ذبيحة منتصر ما يصير
1: ما ترضيكم غير ذبيحة من سمك شيء
2: الله يرضى علي منتصر خليه كاس عالم وبعدين يجي يقارن يعني شو اسمه قال لك عوين رونالدو ما شل كاس عالم تشجع هولندا نحن نبغاهم من سنين ودور شو لك
1: تعال صحر
2: يعني ها
1: تعال صحر ولدنا فريقه ما شل صاحب بطولة يا ذكرتنا اي والله

0: مواصلين معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. طبعا أيضا المكسيك في عدد المتأهلين بعلامة كاملة بالفوز على تشيكيا. بالمناسبة المنتخب المكسيكي تصدر المجموعة بتسع نقاط بعد جنوب أفريقيا الفائز على كوريا طبعا بهدف في مركز الوصافة، ثم كوريا الجنوبية بثلاث نقاط، ومن ثم طبعا منتخب تشيكيا. للأول مرة المنتخب المكسيكي ينهي دور المجموعات في كأس العالم بالسجل المثالي، ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات. تعد هذه المرة الثانية اللي يحافظ فيها منتخب المكسيك على نظافة شباكة في جميع المباريات الثلاث بدور المجموعات، بعد أن حقق ذلك عام 1970 لما استضاف البطولة. منتخب تشيكا ودع البطولة برصيد نقطة وحيدة، وهي المرة الثانية اللي يجمع فيها أقل من نقطتين في دور المجموعات بعد نسخة 1970 باسم تشيكوسلوفاكيا التي أقيمت أيضا في المكسيك. صفر نقطة. مساء الخير.
1: جيبو.
0: هات عطى التلفون، عطى تكلم. انت خذيت، انت من عطاك التلفون؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا.
0: هل من دخول جيبوا التلفون؟
1: اقول لك
0: قول لي
1: اسالكم، هذا ابو اسمه سمير اليوسفي، ايش علي على هولندا؟
0: ما اعرف صراحه يا اخي، اليومين طايح عليكم طيحه ما ترحم.
1: ما اعرفه يعني، كلمه هولندا، كلمه مقبول قيضي.
0: ايوه
1: هنا هو، هنا هو
0: والله يعني ما اعرف موجود هو على الخط ولا شيء. من محمد شملي سمير ما
1: جيبوا دوره، اريده.
0: هي ليش يعني ما ليش ايش مزعلنك يعني انت؟
1: ما مزعلني، اقول لك تراها ليله. انا بغى اعرف شو هذا سمير، من يشجع
0: البرازيل؟
1: اعرفه، عارف ان البرازيل. انا اقول لك من الحين اتمنى هولندا اليوم تنهزم
0: عشان ما تواجه المغرب.
1: عشان دائما انت في الطريق يوم تمشي
0: تصير بتواجه البرازيل.
1: ما تريد الاسهل؟
0: هي الاسهل البرازيل
1: طبيعي يعني.
0: لا عاد كثرت مقبول، بالغت تراك شويه.
1: ما بالغت، هذه حقيقه.
0: يعني البرازيل سهله؟
1: اقول لك
2: ايه ابو منيب، ايه من راح الصلعان لازم بتقولنا البرازيل سهله اخوي.
1: واحد اقلتها لا؟
2: ايه من راح الصلعان لازم بتقول لي البرازيل سهله ابو منيب، لازم بتقول. لكن اخوي ترى البرازيل سهله ما سهله ما عندكم شيء بعد، لازلت يعني تركضوا ورانا.
1: اقول لك سمير اسمعني، انت لا تقدر تتغنى لي بالتاريخ، والتاريخ خلوا التاريخ
0: لانه تاريخ، لانه تاريخك ما زين.
1: انا اذا تتكلم على التاريخ، اخر مباراه قابلتهم كاس العالم طلعتهم
2: ومو حققته.
0: وبعدين يعني وين رحت؟
1: ما يهمني انا اقول لك، لما اجي
0: طلعتهم ورحت المطار.
1: لما اجي واخلي سمير ما يتصل نهائيا، هذا خلاص بالنسبه لي بطوله.
0: ما نرضى احنا بعد سمير ما يتصل نزعل.
2: والله شوف، اول شيء مساء الخير كابتن،
0: اهلا
2: وسهلا عليك ابو منيب حبيب الكل.
0: انت زعلت ابو منيب ترى.
2: لا شوف، ابو منيب على العين والراس، والعبري على العين والراس، وحمدان ابو جهاد على العين والراس
0: منتصر.
2: ولكن البرازيل لو حضرت الفانيله وحدها خلاص حاضره بطوله، فهمت علي؟ حضر بطولة بس الفانيلة بس يعلقوها.
0: كيف يعني من 2000 من 2002 ما جابوا بطولة تراها؟
2: اي من 2002، لكن ترانا ابو علي نحن نحضر باسمانا، نحضر بمتعتنا.
1: ابو علي
0: نعم،
1: ابو علي
0: نعم نعم.
1: من 2002 يجي يعلق الفانيلة ويروحوا.
0: ايوه يعني تحضر الفانيلة بس ماشي فايدة يعني.
2: اي لكن شوف بومنيب انا احسن شيء واجمل شيء نفرح فيه انه يعني هولندا ما تطلع من دور مبكر، لانه هذه الهجله اللي يسويوها الهولنديين دائما لها متعه يعني.
0: يروح ويرد على الهجله هذه، هجله
2: يهقلوا علينا كما يقول العمان، يهقلوا علينا ويهقلوا علينا كما راعي المعكرونه اخونا علي وكذا. وفي الاخير ترى ما يصح الا الصحيح.
0: هو صراحة يعني من تطلع هولندا بعد مشكلة، لأن جمهورها كبير صار معنا والله.
2: أيوة جمهورها ليش كبير؟ لأن المتعاطفين كثار يعني. أبو منيب ليش تقول أنت؟
1: لا أقول لك، شوف أبو حسين وصادق،
0: أبو حسين
1: من الحين خذوها عهد علي. هذا سمير سمير قلت له اللوكيشن،
2: أيوة
1: قابلك في دور 32، أجيب لك كنزة من الكبار فنتين.
0: بعد.
2: زين ابو منيب
0: برتقال يعني
2: انت انا بس
0: العصير ليش تدعم لي تجيب لي كرتون برتقال وخلاص يعني ليش تعب
2: لا لا
1: لا خلاص برتقال ما يبغى يوتو على الجيل بوتو ما يبغى البرتقال
0: زين والحين الحين بسالك سؤال انت يعني الحين ابو منيب يعني اذا واجهت هولندا الدور الثاني كيف الترتيب عفوا اذا واجهت المغرب
1: شوف انا اقول لك للاسف انا ما اتمنى قابل المغرب تعرف ليش
2: لانك بتخرج بمنيف
0: تتمنى تقابل البرازيل
1: تروح بعيد ما اريدها تطلع من دور 32
0: يعني انت تتمنى تقابل البرازيل ما تتمنى المغرب
1: ايوه
0: الليمون والبرتقال
2: الله الله الله الله الله نحن يا رجل يا ابو علي نحن حاضرين بثلاثه اربعه لعيبه والبرازيل تفوز بثلاثه ومتصدره
0: يا اخي احس واثق هذا سمير يا
2: يعني نحن شوف امس بس ظهرت الصوره كذا كابتن خليل بلوشي لما ظهرت الصوره على اسماء البرازيل اللي جالسه في في المدرجات يعني الملعب وقف صمت يعني فهمت علي وقف صمت ما اعرف بمشاري ما اعرف من اللي يعدد ومن اللي يخلي يعني يذكر كافو يذكر رونالدو يذكر
0: بس ابو منيب قال لك لا تروح على التاريخ يعني هو تاريخه شويه ما حلو
2: اللي ماله الا ماله ماضي ماله حاضر يعني اسمحوا لي على ذي الكلمه البرازيل قاعده لا شذوذ فيها ليش لان البرازيل ماضي مع حاضر تغيب تغيب تغيب ولكن تسجل بطولات وتسجل أسماء
0: أبو منيب لازم تجيب بطولة خلصوا نفسكم من هالوضعية
1: الصورة اللي طلعت سمير اسمعني شوية الصورة
2: نعم
1: اللي طلعت كانت مال كم هذيلاك 2002
2: اللي هم حبيب
0: 2002 وقبلها
1: رونالدو روبرتو كارلوس هذا كانت مال 2002 صح
2: هو نحن شوف نحن بس عندنا
1: خلينا أكمل لك شوف أنا أقول لك يعني شخصيا ما أحب منتخب البرازيل لكن أي واحد يفهم في الكورة ما يحب رونالدو ما يعرف في الكورة هذا واحدة لكن من بعد 2002 أنتوا تحضروا بس عشان تعلقوا الفانين وتروحوا
0: منيب بعد ما مستوي ما جابوا بطولة
1: كيف أنت؟
0: من يوم منيب
1: يعني يعني أنت حتى سمير ترى على فكرة ما عليكم من شوف سمير ما شاء الله عليه متحدث وهذه دائما اللي كذا متحدثين يعني سامحني سمير ما شاء الله عليكم بياعين كلام
2: أيوة أحسن وصف أنا دائما أقوله عن نفسي أنا بياع كلام لكن بمنيب مبيع كلام على شيء يسوى فهمت علي يعني أنا لما أجي وبيع لما اجي وابيع شوف ابو منيب شوف لما اجي وابيع ابو علي مثلا فين الحين
0: نعم
2: العميري اجي وابيعه بضاعه انزين ابيع كلام وانا اقدم له بضاعه ولو نص
0: يعني مقابل شيء يعني هي
2: مقابل شيء لكن لما ابيع كلام على حاجه ما تسوى أنا
0: يعني هو صراحة يعني سمير يعني من يوم انتو يعني بعد البرازيل بالسبعة ذيك اليوم بعد شوية ترى هذه هزة قوية
2: السبعة ترى ليش نحن نبكي على الصلعان يا أبو علي
0: هي.
2: نحن محتاجين بس المصفف شعر منتخب البرازيل شوية يتغير انزين ونتخلص من بعض
1: ويحلقهم قحة ولا مو
2: 100%
0: انزين المهم الآن لحظة
2: المخرج شوف المخرج انتو يمكن ما انتبهتوا لنقطة لكن انتبه لها المعلق بشكل يعني ما شاء الله عليه قابل لك رونالدو في المدرجات وقابل لك طفل في المدرجات او شاب حالق
0: لنفس حلقة رونالدو 2002
2: يرسل
0: تقصد المخرج
2: يرسل رسالة للعالم كله إنه هذا الزمان لما كانت البرازيل
0: زين
1: سمير على فكرة على سمير على طار الرسائل لا على طار الرسائل أصغر أبنائي محمد عمره 14 سنة
0: الله يحفظه
1: إنزين كنا نشوف مباراة ألمانيا وهذاك الفريق الكراسون ولا كراسا ولا من اسمه
0: ما كراسون
1: كم وصلت النتيجة
0: كراساو
1: كم وصلت النتيجة
2: سبعة
0: واحد
1: سبعة كم سبعة واحد
0: ذكرك يعني ذكرك بشيء قصده
1: تعرف إيش ولدي قال حال مهيب يشجع البرازيل تعرف إيش قال له
2: أيوه.
1: هذا النتيجة ذكرني بشيء هذا التاريخ
2: هي لكن المفترض من محمد أبو محمد كان موجود فهمت علي أبو محمد كان موجود ومفترض يذكره ويقول له كأس العالم كان فيه كوارث فهمت علي كان فيه يعني أرقام وكانت منتخبات شنب انزل تمردغت بمثل هذه النتائج واكثر ربما لا فهمت علي؟ فمفترض من ابو منيب ابو محمد الله يحفظهم يا رب يعطيهم الصحه والعافيه انه ينبه عليه ان الكره
0: دوارة
2: تلعب على جزئيات.
1: لكن شوف سمير في نقطه ترى في نقطه مستحيل التاريخ ينساها لما تجيب النتيجه على برازيل على الارجنتين على هولندا على اسبانيا
2: أيوة.
1: النتائج ما تنتسي
0: هي لان تخيل يعني شوف هولندا اللي انت تتكلم عنها سمير يعني تخيل انها ما تلقت خساره اكثر من فارق اثنين ما خسرت يعني
2: خلونا نقدم الحين
0: ما خسرت هي
2: معلومه مفيده للمستمع الكريم
0: هات
1: ايوه ايوه ايوه اضحك علينا قول
2: المركانة لقطه المركانة اللي هزم فيها البرازيل في النهاية
0: هي.
2: ما كانت سبب في تغيير فانيلة المنتخب
0: هي من
2: اللون اللي هو الحالي
0: نعم.
2: الأبيض للأصفر
0: نعم صحيح
2: هي السقطة الحين صح. أنا لما أجي أقارن سقطة المركانة بالسباعية أنا أعتقد أن سقطة المركانة كانت أكبر فهمت علي؟
1: ليش ما تغيروا الفانيلة إذن؟
2: ما تغير فانيلة لأنه ننتظر الجيل يتغير ننتظر البرازيل تفسخ إرث نيمار ويجيون الجيل الثاني اللاحق
1: سمير عاد أنت تتكلم على 24 سنة وأنت تنتظر الجيل يتغير
2: لأن كأس العالم ترى ما ورث مقبول ما ورث كأس العالم
0: جميل إنزين أنت الحين سمير أنت يعني واثق من أداء منتخب البرازيل وتشوف أنه تصاعدي وماشي صح
2: نهائيا ما واثق
0: بعده
2: ما
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام زين أبو منيب أنت كيف لحظة هولندا تو الحين موني عفوا سمير تكلم بدون عاطفة نبغاك تتكلم بدون عاطفة أنت الحين هولندا ما تشوف يعني شوية عندهم مشاكل دفاعية حتى في المباراة اللي فازت عليها على السويد كانت عندها مشاكل دفاعية كبيرة ترى
1: أنا أقول لك إنه
0: مع اليابان طبعا أيوة لكن السويد حتى ما استغلت
1: أنا أقول لك إنه عندهم لكن الفرق انه على فكره ما تلاحظ وانتم رجعوا كما تقولوا على التاريخ دائما منتخب هولندا مستواه يكون في تصاعد من كان يتوقع في 2010 يوصل من كان يتوقع في 2022 يوصل لدور الاربعه انا اقول لك ما كان حد ابدا يرشحهم صح ولا لا لكن
2: منتخب هولندا
1: من الفرق اللي تروح في تصاعد
0: حتى لو ما حد يرشح ترى هذه منتخبات اصلا اوتوماتيك مرشحه يعني اليوم
2: خلينا ارد على ابو منيب بكلمه
0: تفضل عشان ننهي الموضوع وننهي النقاش
2: أساسا من المعيب على هولندا ألا تكون فريق منافس في أي بطولة تدخلها كمية الأسماء الموجودة في هولندا إنزين مدارس الكروية الولادة للنجوم إنزين واللي جالسة تفرخ لأوروبا ويجيني بهذه الأسماء مقارنة بأسماء برازيلية تلعب في فلامينغو في هذا الوقت زينت بطرس بورغ اللي أساسا محروم من دور الأبطال من كذا إذن لازم تعرف الفرق بين فقط سمير في البرازيل وفقط مقبول أو بومنين في هولندا في ذي الفترة
0: جميل
2: لكن
1: سمير هذا
2: ما يعني أن نحن نوقف مع فريقنا لما يكون قوي وما نوقف مع فريقنا لما يكون يعني غير مرشح
0: ممتاز أبو منيب عطنا آخر كلام
1: آخر كلام
0: أنت رايح وين
1: أرسل لي اللوكيشن عشان
0: أيوة. لا انت خليك انت وين واصل انت وين واصل منتخب هولندا بيكون
2: واصل انا اقول لك واصل
1: لك
2: انه هو بيخرج امام المغرب وبتنتهي هجمه عبد الرحيم وابو منيب
0: كده مش يعني مشكله لا هو المغرب يعني يستاهل ممكن
2: أيوة.
0: ها لكن
2: بناكل بناكل طاجن ما اعرف ايش اكلاتهم بالضبط من غير الكسكس طبعا عندهم طاجن ما ادري ايش بالضبط نعم. بناكله ان شاء الله على شرف تأهل المغرب
0: خلاص
2: لكن عاد بومنيب
1: ابو علي
0: نعم
1: علي انا قلت لك يا في اول مكالمه
0: هي.
1: انا في النهاية وتذكر كلامي
0: خلاص
2: يا ساتر يا ساتر يا ساتر
0: انا لمنتصرح
2: هذا محمد السمري
0: من ابو حسين تو
1: الحين
0: تو من ابو حسين يا اخي انا هي تفضل
1: اتفق من الحين ابو علي خلينا نتفق من الحين
0: هات
1: ومحمد الشملي وصادق يسمعوني
0: ان شاء الله
1: اذا صعد هولندا للنهاية اجيكم في الاستوديو تستضيفوني
0: وتدفعوا لي ها خلاص تم ها وش بعد نسوي نستضيفه بعد ندفع فلوس نقول
2: محمد شمالي مخرجنا العزيز ثبتها على ذي على مقبول
0: ثبتها على مقبول عشان لو طلع ما يعرف يجلس في البيت وقت
2: البث بجانب تصريح خروج ميسي اللي صرحناه أبو قبل
0: نعم.
2: انا ادعو مقبول اذا خرج منتخبه امام المغرب عنده خيارين يصطف ورانا مع البرازيل ويصطف ورانا مع رونالدو خيار ثاني ما في.
1: اصطف وراك مو سوى علق الفانيله
2: 100% 100% مقبول. عاد انت من يخلق فريقك ما تجلس انت تحطوا لي كل غلطه وهفوه والله اللاعب الفلاني
0: سقط ولا يعني ما تجيبوا اعذار ما تجيبوا اعذار
2: هي ما في انت فريقك في
0: خلاص خلاص تم بنشوف
2: والتقانا ان شاء الله في الادوار القادمه
0: مشكور. لكن على لما يجلس يرسلوا لك هالمقطع في التلفون ما تقول تعالوا يا اخي حذفوا المقطع ولا لا تسووني ولا لا ترسلوني لي احنا ما
2: ما في حذف
0: ما في
2: محمد الشمالي اعتقد افضل مخرج زين ومخرج عارف وين الاشياء اللي لازم يثبتها للتاريخ ولو بعد 20 مونديال.
0: ايوه زين
1: اقول لك زين. ابو علي
0: نخليها مره على على باب البيت مره الصوت على طول
2: 100%
1: نفس السالفه لما يقول لك اذا فاز 2-0 لا تقولوا لي مبروك.
0: هي ذكرتنا صح يا اخي مشكورين يا
2: ليلتكم سعيد ابو علي حبيبي محمد شملي بارك الله فيكم جزاكم الله
0: احسنتوا. هو يقول في واحد من الاخوان يسال هل ممكن نقول امريكا الحصان الاسود سمير
2: امريكا
0: هي
2: يستحيل عزيزي يستحيل
0: تصنيف رقم 17 على على
2: القرعه
0: تذكر على ارضهم
2: القرعه بتوصلهم شوي
0: تذكر على ارضهم في 94
2: صعبة أبو علي صعبة مقارنة بالمنتخبات الكبيرة صعبة هم عندهم الحماس والأرض ولكن البطولة ما بالسهولة اللي يتوقعها البعض فهمت علي؟
0: نعم
2: يعني كندا الحين مع جنوب أفريقيا صراحة مسار ما أعرفه هل هذا جهنمي أو هذا مرسوم أو شيء. المكسيك كذلك قد تواجه فريق شوية نوعا ما معقول أو مقبول لكن هي مسارات. أنا جالس أبحث الحين كيف طريقة تحديد المنتخبات للسوالف حصلت انه الفيفا حاطه 495 ولا 450 احتمال هذه كارثه صراحه.
0: نعم.
2: نيجلزمان اليوم نيجلزمان اللي هو مدرب المانيا ومن اليوم صراحه يعبر عن استيائه انه هو اساسا ما عارف الفريق اللي بيواجهه في الدور الثاني حتى وهو متصدر.
0: والله احنا ما صرنا نعرف لان صارت الرؤيه صعبه مع 48 منتخب يعني
2: الاحتمالات هذه تفتح مجال الشكوك حتى
0: لا هي حلو جميل لكن
2: مجال الشكوك
0: صحيح
2: تحديد مسار بعض
0: انت تخيل انه بعض المنتخبات صحيح
2: وخصوصا انه كثير من الجدل يصير لما تدخل فيها السالفه شخصيات او لعيبه بحجم ميسي ورونالدو.
0: اعتقد ان 48 منتخب ايضا اخل بمبدا تكافؤ الفرص في الدور الثاني
2: 100% اقل وسوى يعني باثر كبيره.
0: نعم.
2: مش صحيه للمنتخبات فهمت علي.
0: نعم.
2: حتى اليوم انت كمتصدر ربما تصطدم ترى فريق قوي في مقابل انه اللي طالع المركز الثالث او الثاني.
0: نعم.
2: يمكن يقابل فريق اسهل ترى وهذه صراحه للامانه يعني تقلل نوع من المتعه تخلق. نعم انا كمتابع انا احب مثل هذه المواجهات القويه لكن
0: جميل.
2: انا ما افضلها للمنتخبات الكبيره لانك في الاخير ربما تصفى في الدور الثمانيه ودور الاربعه ومنتخبات مش بالمستوى المأمول فهمت علي.
0: مشكور يا سمير
2: سعيده يا ابو علي الله يحفظك يا رب ويحفظ ابو منيب والجماعه
0: كلهم ونشكر ابو منيب كذلك شكرا احسنتوا جزاكم الله خير.

0: الكرة خطيرة جدا. هي هي هي هي هي الله الله الله الله الله الله. لا أريد إثبات شيء لأنني أنا الشيء، ولا أريد إثبات أي شيء لأنني كل شيء. في البرازيل أمالكم تتعلق بأقدام فيني، وفي السامبا كل رقصة من رقصاتكم وراءها فيني. فيني يسجل ويقطف مبكرا أول أهداف اللقاء بعد استغلال خطأ، يسجل للمباراة الثالثة على التوالي، الثالثة على التوالي، ثالث أهداف فينيسيوس. يأتي بكرة في الشباك يراوغ فيها أنغوس كان ويضرب كاغان ويسجل كمسدس ويطلق كرصاص. لا وجود في ألف تسلل، خلصت مرة. الله الله الله الله الله الله يا فيني، الله يا فيني، الله يا فيني. يأتي أول الأهداف.
1: هيا سامبا يا زين، هيا سامبا يا زين، لعبك مهارة وفن وذوق بالعالي، لعبك مهارة وفن وذوق بالعالي. هيا سامبا يا زين، هيا سامبا يا زين، بيعطل الماكينات والتانجو بيسوي مانجو، بيعطل الماكينات والتانجو بيسوي مانجو. هيا سامبا يا عين، هيا سامبا يا عين.
2: الكاس سامباوي.
3: على 7244200 رسالة من أبو هاشم يقول: مرحبا حسين يا أخي، والله هلكون هذه لمع ميسي ورونالدو في البطولة، كل ما واحد منهم إذا سجل هدف طلعوا يطبلون لهم. واحد مسجل ضد النمسا والثاني ضد أوزبكستان. يقول: لدرجة أن ما حد يشوف مستوى منتخباتهم. يعني بالنسبة لي أداء الأرجنتين كارثي، كان ضد منتخب عادي مثل النمسا، وبهالأداء أي منتخب كبير بيلعب ضدهم راح يفوز عليهم بسهولة. يقول أبو هاشم: المتعة الحقيقية هي مشاهدة كرة هولندا واللعب الجميل والشامل، أنصحهم يستمتعوا بالفرق والبطولة بدل التطبيل لحق ميسي ورونالدو. في رسالة أيضا من خالد يقول: مساء الخير والورد يا حسين ويا صادق، حياك الله يا خالد. يقول: عودة البرازيل تضيف متعة كبيرة للبطولة حتى وإن كنت أرجنتيني، المنافسة تكون أجمل بوجود الكبار، والبرازيل دائما لها نكهة خاصة في كأس العالم، لكن مشكلة توقيت المباريات فعلا أنها يقول لخبطت الجدول اليومي، والسهر السهر صار إجباري لعشاق الكرة. هذا وبعدنا طبعا نحن مقبلين على قمم كروية، صعب الواحد طبعا يعني ما يتابعها وصعب يفوتها صراحة. قمم كروية منتظرة في الأدوار الإقصائية، قمم نارية، يتلخبط اليوم ويتلعوز الجدول أكيد يعني. وناخذ مكالمة من سليمان. مساء الخير.
4: مساء النور حسين، كيف الحال؟
3: أهلا وسهلا يا مرحبا،
4: أخبارك طيبين؟
3: حياك الله، الحمد لله طيبين، كيف أمورك؟
4: سميك الوحيد.
3: آه،
4: بوجود اليومين الوحيد.
3: لا بوجودكم أنا ما وحيد، يعني الأمور طيبة.
4: لا الشمال تركت يومين، الحين صادق يومين.
3: أنا ما أعرف يا أخي هذه سالفتهم يعني. يعني أنا يبغالي يومين قصدك؟
4: أكيد، لكن لا نطلع نطلع.
3: يعني الأمور يعني أيدي
4: صح؟ يعني من 2010 إلى الحين عم بطلع، الحين ما يستوي.
3: ما يستوي ما يستوي
4: صح. والله عمر
5: وحيد وحول أحبابه
3: وحول أحبابه
5: سنة وحيد يكابد المصابة
3: يكابد.
4: لا
3: هي والله
4: بدت البطولة
3: وبدأ يعني السهر بيكون أكثر بعدينها.
4: بدت البطولة وبدت المنتخبات الحين تظهر.
3: آه.
4: الجو الحين عاد.
3: انبسطت من البرازيل؟
4: أكيد.
3: استأنست على لعبهم؟
4: نعم.
3: عجبك فينيسيوس؟
4: يا أخي نحن المتقاعدين غير. المتقاعدين غير. تقاعدنا والحين الحمد لله رب العالمين. شوف سبحان الله تقاعدنا.
3: الله يعطيكم العافية.
4: كأس العالم.
3: هي.
4: إنزين، والوقت متأخر، وقت
3: ما يهمك، عادي أمورك طيبة،
4: ماشي أبدا،
3: ما حد يسألك،
4: وبعد ما مدارس ماشي،
3: هي يعني ما حد يزعجك يعني،
4: ماشي أبدا. لا مدارس كلني وجيبني أبدا.
3: لكن شلني ويجيب لي هذا لازم تراها في البيت يعني.
4: هذا وقت كان على الظهر ما أدري شو هذا.
3: ها يعني على الراحات الراحات.
4: على الراحات.
3: ولا حد يقول ولا بعدين حد يقول لك أنت ما فاضلنا بس جالس على هالكورة هذه.
4: لا لا لا جلس بروحك.
3: آه.
4: بروحك.
3: هي.
4: والشباب معك.
3: آه.
4: اللي بيشجع.
3: أهلا وسهلا.
4: هذاك أهلا وسهلا. هذاك شيء راجع لهم.
3: راجع لهم. يعني اللي يبغى يشجع عندك منتخب ثاني من الشباب عادي ها؟
4: لا لا لا. مقسمين كلهم.
3: آه يعني عادي كل حد كيفه يعني.
4: كل واحد على كيفه.
3: حر أيوة صحيح.
4: البرازيل عندي أنا عبد الله البرازيل أنا وياه.
3: آه.
4: أيوة. أما شباب ثانيين.
3: إيه.
4: وبعد الجيران وما أدري إيش نتجمع ما شاء الله عليهم.
3: إيه هذا ميزة كأس العالم يعني زين تجمعات حلوة يعني.
4: ولا يتريقوا يروحوا بعد.
3: بعد يتريقوا يعني لازم.
4: يتريقوا يروحوا خلاص.
3: يعني السهر السهرة صباحي تكون.
4: والله ماشي من الأقل الظهر. هي هذه.
3: هذا التوقيت لأن لما تكون في دول أمريكا الشمالية والجنوبية تكون متعبة صراحة لكن في أوروبا شوية تكون الأمور سهالات.
4: يا الله الحمد لله الحمد لله.
3: شو تتوقع؟
4: سعدونا حقيقة نعم.
3: شو تتوقع يعني في البطولة بعد ما شفت كل المنتخبات الآن ونحن في الجولة الأخيرة من دول المجموعات؟
4: والله عاد مواجهات الثانية هني.
3: من المنتخب اللي ما تفوت المباراة غير البرازيل؟
4: لا هولندا.
3: آه.
4: أنا عشق الأول هولندا أقول لك عشق الثاني هولندا.
3: ها.
4: هولندا آه. من زمان.
3: هذه جديدة.
4: هولت. فان باستن.
3: إيه.
4: ريكارد.
3: يا سلام يا سلام.
4: كومان.
3: سلام يا سلام. كومان عاد.
4: أيوة.
3: عاد اللي يدربه
4: معنا. رقم 12 تعرف من حسين؟
3: هي.
4: من رقم 12 هولندا.
3: الحين يعني ولا سابقا؟
4: لا لا اول حتى الشباب هذول ما يذكروا ابو منيب والشباب هذول
3: ما يعرفوا يعني رقم 12 هولندي هذه اللي الحين يشجعوا هولندا ما يعرفوا
4: فان باستن وانتهى
3: فان باستن
4: اصابه وانتهت انتهى
3: ايه نعم, نعم نعم
4: ومنها منتخب هولندا اختفى الا الحين طلع وان شاء الله ان شاء الله بيطلع
3: نعم
4: حقيقه يعني كره حلوه يلعب
3: نعم نعم الآن يحمل فريمبونج هذا الرقم إنزين يعني الآن تتوقع أن يروح ترى لا يعني لا سليمان الوهيب ترى سليمان برازيلي يقولك هو فريقه الثاني هولندي
4: أكيد
3: لأنه في مستمعين جالس يرسلوا لي الحين يقول سليمان كيف برازيلي كيف تو الحين غير
4: لا
3: ها
4: فريق الثاني
3: آه فريقك الثاني مخلي احتياط يعني
4: فريق. الفريق
3: يعني حاس انه بيطلع البرازيل فيبدل بعدين
4: ان شاء الله ليش لا ما في شيء يعني ان شاء الله
3: اسعد الرئيس ترى قال لي ها زميلنا ابو احمد
4: اها ما شاء الله عليه
3: هي قال لي كيف سليمان وهي بالبرازيل كيف غير ما غير يا اخي لا تستعجل يا ابو احمد هدي شويه
4: لا انا ما مغير
3: ما غير رجال هو قال انا فريق الاول برازيل
4: حسين في معلومه والله أبتذكرها
3: ها
4: سنه كم نحن نشوف كأس العالم.
3: إيه.
4: أبى أتذكر.
3: زين.
4: وخبرنا الشياب اللي باقين ولكن ما عندهم خبر.
3: يمكن سنة 1950.
4: لا لا بقول لك معلومة والله.
3: إيه.
4: أنا عشت في ولاية المصنعة.
3: نعم.
4: زين.
3: إيه.
4: كنا صغار ما أعرف كم عمري على 6 سنوات 7 سنوات تقريبا. نسميها يعني المكان اللي يسوي فيه قرحة اللي هو الدك الفوق.
3: آه.
4: يسموه قرحة.
3: زين.
4: كان بالأبيض والأسود.
3: آه.
4: زين
3: تلفزيون على بطارية ولا على كهرباء
4: بطارية
3: إيه.
4: نروح إلى الطريف هناك منطقة الطريف
3: نعم
4: زين نعبي البطارية ونرجع مرة ثانية
3: نعم نعم آه يعني تروح
4: حتى الشياب حتى الشياب يناموا لين الصبح
3: ما شاء الله
4: بس ما عرف على أي قناة هل الإيرانية ما في دول الخليج لا ما في
3: ما في
4: أيوة وحاولت أبحث حتى بكون رايح المصنع إن شاء الله وأبحث عن الموضوع بخبرك عنه
3: زين زين
4: والله معلومة هذه بغيت أعرفها سنة كم إلي الحين ما عرفتها
3: ما شاء الله
4: أي والله
3: يعني التلفزيون كان أسود وأبيض وكان على بطارية
4: على يعني بطارية
3: آه.
4: بس سنة كم الله أعلم حتى أقول لك معلومة يمكن حد في ناس نايمين إلى الصبح
3: شوف يعني في نفس المكان يعني اللي
4: في نفس المكان
3: آه.
4: هذا المكان مقابل نادي المصنعة القديم على الساحل يسموهم قرحة
3: زين
4: ايوه يعني مثل الدك دي رمله زمان المصنع يعني
3: دكانه
4: لا لا قرحه يسموها
3: قرحه
4: ايوه
6: سجم
4: سجم غير
6: عاد وايد اسماء على وايد اسماء زين
4: والله انا بحث زين الحين وان شاء الله بكره ببحث مره ثانيه
6: ننتظرك نحن وبعد الارجنتينيين ينتظروك وراك
4: ان شاء الله ليش لا ما في شيء تو الناس
6: بعدها توه البطوله
4: تو الناس في نسس موجود واسالك كيف الهدف لغيو كيف الهدف لغيو مال فينيسيوس
6: هي كيف يا اخي لكن اقول لك ترى الارجنتيني يقول لك من تنزغ الشراع تمشي الحين بعدها اللي تمشي كذا تمشي الهوينة
4: والله عاد عندهم لاعب واحد ما شاء الله عليه
6: واحد بس
4: كلنا نحبه
6: لكن بسألك يعني عجبك انت معجب فيه
4: اكيد ايش كل لاعب على هذا
6: شوفه هذا اللي ما متعصب شفت ها يقول لك انا يا اخي استمتع بلعبه يعني
4: شوف البرازيل خوف من البرازيل انت شفت مباراة
6: في حاله مقولة قوية يا اخي في البرازيل قال البرازيل
4: ها لا حسين شفت نعم. مباراة امس نعم. 3 اهداف
6: اليوم
4: كان الفجر البرازيل لوم الحارس
6: نعم
4: ايوه
6: لا صراحة يعني هالمباراة صراحة البرازيل حلوة يعني
4: لا حلوة لكن مدافعين هي خوفوا ايوه
6: صح مشكور يا سليمان
4: انشيلوتي يمكن
6: يشيل الكاس انشيلوتي يشيل الكاس
4: ليش لا ممكن
6: يمكن
4: بس خلاص المعروفة بكرة ان شاء الله
6: لننتظر ونرى
4: ان شاء الله
6: احسنت مشكور على اتصالك يا سليمان احسنت على 7244209 مجموعة رسائل باخذها عشان ما يعني عطنا شوي بدل ضايع عشان يلا في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط كل شيء أردت قوله في البرنامج هل اتصل مشعل اليوم بالبرنامج لا لم يتصل ولكن يا أخي ما عرفتك يعني ما حطيت اسمك عموما ما اتصل لي مشعل شكلي انتظر مشعل في رسالة أيضا من الرسالة هذه من سليم الكيومي يقول مساء الخير أعتقد من وجهة نظري سوف يظهر التنافس في أدوار المتقدمة بداية دور 16 بمواجهات القمم المرتقبة على العموم يقول مباريات دور المجموعات دون مستوى فني عالي معظم المباريات كانت شبه محسومة إلا بعض المباريات أعتقد المنتخبات الأوفر حظا للوصول بعيدا إسبانيا فرنسا وألمانيا والأرجنتين ومن جانب آخر أعتقد أن منتخب المغرب لن يذهب بعيدا هذه النسخة ممكن يخرج من دور القادم أو دور 16 إلا إذا حدث شيء آخر شكرا لك يا سليم وفي رسالة من أحمد القرطوبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء عليك بالخير والنور حسين قبل كل شيء نبارك لإخواننا المغاربة مساك الله بالخير والعافية أحمد يقول بما أني أشجع منتخب الأرجنتين فهنا لست متعاطفا مع هذا المنتخب لكن المنتخب وإن لم يقدم ذلك المستوى لكن يلعب بروح قتالية من أجل ميسي ومن أجل حصد اللقب الثاني على التوالي ولا مو رأيك أنت أبو علي يعني أنا أقول الأرجنتين مثل ما قالوا الإخوان طبعا في البرنامج هم سووا اللي عليهم لحد الآن لكن لا ما ننسى إن هم ما واجهوا أي اختبار صعب في مجموعة تبدو الأسهل بالنسبة للأرجنتين طبعا في هذه النسخة بانتظار القادم وخاصة إنه كما قلت إذا تصدرت من الحسابات الحالية تصدرت الأرجنتين وتصدرت البرتغال مجموعتها بيلعبوا في دور 16 يعني إذا عدوا الاثنين وثلاثين يقول في الجانب الآخر وبعد الأرجنتين شاهدنا التيكي تاكا البرشلونية تحضر في المونديال باسم منتخب إسبانيا أتوقع الإسبان سيكون لهم شأن قوي في البطولة تحياتي لكم شكرا لك أحمد القرطوبي شكرا لكم مستمعين الكرام وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مونديال 2026 نذكركم سهرتكم الليلة إن شاء الله بتكون مع مباراتين في هذه الليلة الإكوادور مع ألمانيا وكوراساو مع ساحل العاج في الساعة 12 هذه المباراتين والساعة 3 الفجر إن شاء الله تونس مع هولندا واليابان مع السويد والساعة 6 الصبح الباراغواي مع أستراليا وتركيا مع أمريكا ما تنمل جلساته
7: ما تنمل جلساته صادق وحسين والشملي ونغماته
6: ومع السلامة يا مشعل نلقاك إن شاء الله باكر مكسور كان البيت شوية لكن يعني مشوها ها ما أدري نوجه لكم تحية جميع المستمعين الكرام، جزاكم الله خير، سامحونا على أي قصور. يعني كما ذكرنا يعني هاليومين ما شاء الله زحمة اتصالات، لكن نحاول ناخذ أكبر قدر ممكن، وإن شاء الله الأيام جاية والأيام بيننا بعدها طويلة ونحن في حدث مستمر. استمتعوا بهذه الأيام الجميلة، كأس العالم ما يتكرر إلا كل 4 سنوات، عيشوها بلحظاتها الجميلة واتركوا الميول وهذه الأمور الأخرى. طالما أن منتخبنا ما يلعب، عيش الجو في كأس العالم واستمتع بهذه الأجواء الجميلة. دائما كرة القدم هي معنى السعادة للكثيرين، لا تفوتوا هذه الفرصة. حسين العميري، محمد شمالي، إلى اللقاء.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: كونور ماكغريغور. مستمعين الأعزاء، في دبلن حيث الأزقة الضيقة تحفظ صدى الخطوات والمطر ينهمر فيغرق الطرقات، هنا تنبت الأرض صلابة وترى في العيون إرادة. في هذه المدينة ولد فتى من الطبقة الكادحة، لا يملك مالا ولا يرث مجدا، بل يحمل إرادة يصارع بها الواقع وأملا يشق به طريقه نحو العلا. إنه الملاكم كونور أنتوري ماكغريغور. ولد ماكغريغور في 14 يوليو من عام 1988 في حي كريملين جنوب العاصمة الأيرلندية دبلن، حي عنوانه العمل وشعاره الصبر. في أحضان أسرة بسيطة نشأ، فاشتد ساعده قبل أن تشتد قبضته. والده توني ماكغريغور عمل في مهن حرة يلاحق الرزق بشرف، ويعلم ابنه أن العمل طريق الحياة. أما أمه مارغريت ماكغريغور فكانت القلب المنير للبيت البسيط، وصوت الثبات حين تعصف الرياح، وسقف الأمان حين تضيق السماء. بين المدرسة والحي والبيت تعلم كونور أن القوة لا توهب بل تنتزع من بين أضلاع الأيام. بدأ كونور رحلته مع الملاكمة باكرا، كان الواقع قاسيا، فعمل سباكا في النهار ليوفر قوت يومه، وفي المساء ملاكما يصلح مصيره. اجتهد، كافح، سقط، فنهض، حتى بدأت بشائر الإنجاز تطل من خلف حبال الحلبة. في UFC كتب كونور اسمه بقبضة زلزلت الحلبات، وغدا صوته مسموعا لا تجهله الآذان، فكان أول ملاكم في تاريخ المنظمة يحمل لقبين عالميين في فئتين وزنيتين مختلفتين في آن واحد. فتوج بطلا لوزن الريشة في عام 2015 وبطلا للوزن الخفيف في عام 2016، وصنع التاريخ عندما أسقط منافسه بالضربة القاضية بعد 13 ثانية فقط. بين قسوة الحلبات وبريق الأضواء كان لكونور وجه آخر يحمل ملامح العطف وقلبا طيبا يخفيه جسد صلب. ظهر بوجه لا يقاتل بل يداوي، ويد لا تضرب وإنما تحنو. سلك كونور طريق الخير ومسار العطاء، فحين أطبقت جائحة كورونا على العالم وأغلقت المدن وضاقت المستشفيات بالمرضى، كان كونور حاضرا بالعطاء، فتبرع بمليون يورو لتوفير معدات الوقاية الطبية للمستشفيات والعاملين في الخطوط الأمامية في أنحاء إيرلندا. وفي العام نفسه 2022 دعم فريق الإسعاف والإطفاء في دبلن بتمويل معدات إنقاذ وبرامج تدريب ميداني تقديرا لمن يحرسون الحياة في أقصى اللحظات. مستمعين الأعزاء، لم ينس كونور جذوره ولا أزقة دبلن التي علمته الصبر، فدعم نادي الملاكمة المحلي الذي صقل بداياته بمبالغ مالية متكررة لتجديد الصالات وشراء المعدات وتمويل برامج رياضية لأكثر من 200 شاب وناشئ، يحميهم من الانحراف ويقودهم من الشارع إلى الحلم. وخلال الأعوام من 2018 إلى 2022 ساهم كونور في دعم أسر محدودة الدخل في دبلن بتبرعات نقدية ومساعدات موسمية خاصة في الأعياد ومواسم الشتاء القارس. خصص كونور ماكغريغور جزءاً من عوائده التجارية لدعم المبادرات الشبابية والرياضية، مؤمناً بأن الاستثمار الحقيقي ليس في المال بل في الإنسان. لم يكن عطاؤه ضجيجاً إعلامياً بل وفاءً للحي الذي أنجبه، وشهادة امتنان لبدايات قاسية علمته أن من ذاق القسوة يعرف جيداً معنى الرحمة. في دبلن حيث المطر شاهد والأزقة ذاكرة تكتب التاريخ، يمضي كونور ماكغريغور بين الأمس واليوم ملاكما في الحلبة وابنا وفيا لجذوره. كونور ليس قصة فوز فحسب، بل حكاية إرادة تقول إن من عرف القسوة

0: سموك.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا طويل العمر شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية. مشكور.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيوني ديل موندو. أرجنتينا كامبيوني ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: شيل الفوتو ولا شيل شيل الذهب شيل شيل
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Redan Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: Sier jeg du inn en hammer, sier! Sier jeg du inn en hammer, sier!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقول ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما
1: تغير الحكي صح
3: لا قال بيتحولوا للسماء، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلام
4: ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل
3: بيرشحوا
1: قضايص. من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الارجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل. فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراه الحين بطوله.
3: لا انا شوف، انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى.
2: اقول لك جبت فورويل بعد صادق
1: بعد
2: تعالوا تعالوا على الساحل.
1: لا عده القلص بعد يبغى عليه
3: ما نزقنا شراع العود. عاد انت يوم بنزق شراع العود
1: وش بتسوي بعدين
3: حبيبي؟ يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيتم مرفوع الى ماشي للكاس.
1: الله الله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: خلي ابو علي خلي هذا احساسك وثقه وثبته، لان اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
2: سمعت يا عبد الرحيم؟ سمعت يا مقبول؟ من بعد منتصر
3: تتعطل تتعطل يوم طواحين
1: اليوم بتتعطل بتتعطل طواحين.
4: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
3: في العلالي. قابلني بكره يعني.
1: نحن نخليها للوقت ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا زين، وخليهم يكونوا جاهزين يصعدوا احسن ثالث واحسن ثاني.
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا.
1: لا لا لا لا
3: ايه بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا ذي الجماعه والبرازيل هناك بعد عندهم.
0: مونديال 2026 اخيرا مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026
6: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقول ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل بيضطروا انهم الحين يرجحوا الارجنتين، ما
1: تغير الحكي صح
3: بيتحولوا للسمح، هم اللي بيرجحوا البرازيل بيرجحوا الارجنتين
1: صح كلام ما بيتحولوا.
3: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخاطره،
1: لكن مشعل
3: بيرجحوا
1: بتجيبهم قضايص. من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الأرجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمة
1: قلايص
2: مغرزين على الساحل.
1: ايه
2: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراة الحين بطولة.
3: لا انا شوف، انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجولة الاولى.
2: اقول لك جبت فورويل بعد صادق
1: بعد
2: تعالوا على الساحل.
1: لا عدة القلص بعد يبغى له
3: ما نزغنا شراع العود. عاد انت يوم بنزغ شراع العود
1: وش بتسوي عاد بعدين؟
3: حبيبي يوم بنزغ شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيتم مرفوع الى ماشي للقص.
1: الله الله
0: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: مونديال 2026.
2: خلي ابو علي خلي هذا احساسك وثقه وثبته، لانه اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
3: سمعت يا عبد الرحيم، سمعت يا مقبول. من بعد منتصر تتعطل تتعطل يوم طواحين،
2: اليوم بتتعطل بتتعطل طواحين.
4: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
5: في العلالي. قابلني بكره يعني،
2: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا زين، وخليهم يكونوا جاهزين يصعدوا احسن ثالث واحسن ثاني.
3: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا،
4: لا لا لا لا
5: هي بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا غير الجماعه. والبرازيل هناك بعد عندهم
1: مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: مونديال 2026.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب. مونديال 2026 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
0: مونديال مونديال مونديال
2: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026 البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
3: مونديال 2026

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

ضحكت لي بنتي ضحكت لي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
5: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
5: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
5: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
5: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
5: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
6: قبل اختراع الورق والكتب والوثائق بآلاف السنين، كان الإنسان يترك أثره على الصخور، رسم حيواناته وسجل رحلاته ونقش رموزه وعلاماته على واجهات الجبال وفي بطون الأودية، لتتحول الصخور إلى واحدة من أقدم وسائل التعبير الإنساني وحفظ الذاكرة. واليوم لا ينظر الباحثون إلى هذه الرسوم والنقوش بوصفها أشكالا فنية فحسب، بل باعتبارها وثائق تاريخية تساعد على فهم حياة المجتمعات القديمة وأنماط عيشها وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها. في هذا السياق يأتي كتاب الحياة على نتوء صخري، الذي يسلط الضوء على جانب مهم من التراث الثقافي العماني من خلال مجموعة من الدراسات التي تتناول مواقع الفن الصخري في عدد من ولايات السلطنة وما تحمله من رسوم ونقوش وكتابات تكشف جوانب من تاريخ العمانيين عبر فترات زمنية مختلفة. كما يناقش الكتاب جهود التوثيق والحماية وإمكانات توظيف هذا الإرث ضمن مشاريع التنمية والسياحة الثقافية. ننتقي للحديث عن كتاب الحياة على نتوء صخري بالدكتور سليمان بن عمير المحذوري، المحرر الذي شارك البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني تحرير وإنتاج هذا الكتاب.

0: مرحبا دكتور سليمان.
1: أهلا وسهلا وشكرا على استضافتي في برنامج إصدارات عمانية.
0: يعني دعنا نبدأ من ثراء سلطنة عمان والفن الصخري فيها، يعني نستمع عن مواقع تكتشف باستمرار وفيها خليني أقول نقوش أو رسومات خاصة ممكن تدلل على حقب زمنية مختلفة أو على حتى أساليب الحياة اليومية لخليني أقول أجدادنا حتى إلى زمن قديم جداً. هذا الإصدار ربما يكون من أهم الإصدارات اللي ربما خليني أقول تثير النقاش حول هذه المسألة، صحيح؟
1: بالفعل هو يعني هذا الكتاب أتى يعني كتوثيق لندوة أقامتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، كان في مارس 2022. الأبحاث هذه تم تجميعها ومراجعتها وتحريرها وإصدارها في الكتاب اللي هو بعنوان الحياة على نتوء صخري، وكان الهدف من الموضوع هو تسليط الضوء يعني على نماذج من الفن الصخري في عمان في بعض المحافظات، وطبعا كان في محافظة جنوب الباطنة، محافظة مسندة ومحافظة مسقط.
0: نعم جميل جدا. بالمناسبة اسم الكتاب شاعري جدا، الحياة على نتوء صخري، على الرغم من أنه صادر عن ندوة. دعنا في البداية نتوقف عند مفهوم الفن الصخري دكتور سليمان، ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟
1: الفن الصخري هو أحد الفنون القديمة اللي عرف يعني أو التي عبر بها الإنسان عن حياته، سواء كان بالرسوم أو سواء كان بالنقوش الصخرية، وطبعا هذا كان من العصور القديمة اللي كانت ما قبل الكتابة. بعد ما ظهرت الكتابة أيضا كانت الكتابة حاضرة، وأيضا عبر الإنسان عن حياته، عن معتقداته، عن معيشته، عن جوانب ممكن نقول اقتصادية، جوانب حتى سياسية، من خلال النقش على الصخور، سواء كانت هذه الصخور الموجودة في الجبال أو الأودية أو حتى الكهوف.
0: نعم. طيب أين تقف سلطنة عمان اليوم ضمن الدراسات المتعلقة بالفنون الصخرية على المستوى الإقليمي والدولي؟ يعني إحنا من البداية نتكلم الآن في حوارنا عن ثراء سلطنة عمان بها، طيب ماذا عن دراسة هذه النقوشات؟
1: حقيقة في سلطنة عمان يعني دراسة الفن الصخري بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن كان التركيز على جبال الحجر. طبعا من الأهمية بالمكان أنه يعني نركز بشكل أعمق على هذا الثراء الموجود في عمان. طبعا هذا كنوز حضارية، كنوز ثقافية موجودة منتشرة سواء كان في جبال الحجر أو حتى في جنوب عمان وأيضا في محافظة مسندة. وبالتالي يعني حتى الدراسات لم تكن يعني بذلك، يعني هناك في دراسات، ولكن من وجهة نظري أن الدراسات أيضا غير كافية ونحتاج لمزيد من الدراسات المعمقة، خاصة أيضا أن بعض الدراسات أو يعني أتت يعني على هامش دراسات أخرى، يعني دراسة الفن الصخري كانت على هامش دراسات أخرى مثل دراسات جيولوجية. وبالتالي يعني أيضا كان فكرة الندوة أنه يتم تسليط الضوء على نماذج من الفنون الصخرية الموجودة في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب ما الذي يميز هذه التجربة العمانية في دراسة الفنون الصخرية مقارنة بدول

0: بالتالي يعني هذه الدراسة حقيقة وثقت جوانب أو يعني لوحات صخرية مهمة موجودة في عمان. طبعا هذه الدراسة كانت فقط لإلقاء الضوء على نماذج معينة أو لتسليط الضوء على نماذج معينة مثل الموجودة في العمرات تحديدا في محافظة مسقط، في نيابة الحوقين وتحديدا في وادي الحيملي ووادي الحاجر، وأيضا في مسندم من خلال أيضا ولايات الثلاث الموجودة طبعا بحسب الوقت المتاح للباحثة اللي هي أميرة الشحية. طبعا مثل ما نعرف أنه هذه هي تعطينا قراءة حضارية للإنسان العماني القديم اللي موجود في عمان كان، بالتالي على جوانب كثير سواء كان جوانب حضارية، جوانب اقتصادية أو حتى أيضا جوانب بيئية.
1: نعم. طيب إذا أردنا يعني كذا أن نوجز شكل أو نعيد قراءة تاريخ الاستيطان البشري في عمان من خلال الفن الصخري، ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الصدد؟
0: طبعا في عمان من خلال طبعا الدراسة أو الأبحاث التي قدمت في الندوة التي أشرنا لها وثقت جوانب مهمة. طبعا هي حقيقة من الأشياء يعني المعروفة في علم الآثار أنه من الصعوبة أحيانا تحديد الفترات الزمنية. قد نجد الرسمة موجودة، ولكن ربما أحيانا الرسمة من الصعوبة ما كان تحديد الفترة الزمنية التي تنتمي لها هذه الرسمة، أو أحيانا ممكن تكون أيضا الرسمة غير واضحة، وأيضا خاص الرسوم التي لم تكن يعني بصحبتها كتابة. يعني بعض الرسومات معها كتابة فأمكننا يعني معرفة أنه هذه تعود إلى العصور الإسلامية، مثل البحث الذي قدمه الباحث بدر راجحي في نيابة الحوقين كان أيضا وجد إشارة واضحة على أنه هذه الرسوم كانت يعني من العصور الإسلامية. طبعا من خلال الدراسات المعمقة وأيضا ربما من اختصاصيين في علم الآثار ربما أيضا نستطيع أن نعرف، لأنه بعض هذه الفنون الصخرية أو الرسوم الصخرية مثلا في مسندم وجدت بالقرب من مستوطنات، بعضها وجدت بالقرب من مقابر مثلا، بعضها وجدت بالقرب من حظائر. طبعا هذا هي يعني لها دلالات معينة يمكن ربطها ما بين عدة علوم خاصة علم التاريخ مثلا وعلم الآثار للخروج بنتائج مهمة لمعرفة يعني التاريخ الحضاري للمناطق العمانية منذ القدم.
1: نعم، جميل جدا. طيب مع إشرافكم على هذه الأوراق البحثية في هذا الكتاب، إيش هي أبرز التحديات اللي تواجه الباحثين وحتى المؤسسات العاملة في هذا القطاع؟
0: حقيقة ربما يعني من أبرز التحديات هي المهددات التي تتعرض لها الفنون الصخرية، سواء كانت مهددات طبيعية ونعني بها عوامل التجوية، عوامل التعرية، الأمطار، في بعض المناطق البراكين، الزلازل، هذه قد تخفي هذه الفنون الصخرية. أيضا هناك في مهددات بشرية مثلا أحيانا بعض الرسومات تتعرض للتشويه من قبل الإنسان، أحيانا أيضا التنمية العمرانية تمتد إلى مناطق توجد فيها مثل هذه الفنون الصخرية، فضلا عن ربما عدم تفرغ بعض الباحثين لأنه بالفعل هذه تحتاج إلى دراسات ميدانية، تحتاج إلى تفرغ يعني فترة أطول،
1: ربما تحتاج حتى أدوات أتخيل.
0: بالضبط، وأدوات لأنه أحيانا بعض يعني الأماكن توجد في مكان في أماكن جدا بعيدة، وبالتالي حتى يعني يجد ربما الباحث من الصعوبة بمكان الوصول إلى مكان هذه الرسومات، خاصة اللي موجودة في ربما في مثلا القمم الجبلية أو حتى في بطون الأودية في أماكن صحيح. بعيدة أو أماكن سحيقة. ربما أيضا أحيانا التمويل قد يقف، أيضا يكون نوع من التحديات إزاء توثيق الفنون هذه الصخرية.
1: نعم. طيب إحنا ذكرنا ربما قبل قليل بأنه كانت الدراسات مهتمة بجبال الحجر بشكل خاص. في هذه الدراسة تم اختيار ولاية العمرات، رستاق الحوقين وأيضا مسندم. لماذا وقع الاختيار على هذه المناطق، وإيش أيضا من المناطق اللي حتى الآن لم يتم دراستها؟
0: طبعا هذه يعني المناطق هي أتت نتيجة لاهتمام الباحثين بتوثيق الفنون الصخرية، خاصة مثلا الباحث بدر راجحي له اهتمام وثق هذه يعني الفنون الصخرية الموجودة في نيابة الحوقين، وأيضا تعرض لشواهد القبور، وأيضا هذه الشواهد القبور لها دور مهم في حفظ كثير من التاريخ.

0: بناء ربما سلسلة نسب مثلا، أو أيضا كتابة سير ذاتية عن بعض الشخصيات، أو حتى أيضا ربطها بالأحداث التي وقعت في تلك الفترة، مثلا سواء كانت أحداث اقتصادية أو حتى سياسية. أيضا هنالك اهتمام بحثي من قبل الفريق البحثي في ولاية العامرات خاصة بقيادة الدكتور سيف الأغبري والفريق الذي معه، بتوثيق أيضا الفنون الصخرية في ولاية العامرات. هنا أيضا الباحثة أميرة الشحية في محافظة مسندم طبعا كان لها اشتغال كرسالة ماجستير في توثيق هذه الجوانب، على الرغم أنه أيضا هنالك قلة من الدراسات خاصة في محافظة مسندم، وبالتالي أيضا من خلال هذه الأبحاث دللت على أن محافظة مسندم تحتاج إلى مزيد من التوثيق. ربما أيضا محافظة الشرقية تحتاج أيضا إلى توثيق لهذه الفنون الصخرية. يعني وجدنا بعض الدراسات، مسقط مثلا التركيز كان على العامرات في أودية معينة مثل وادي الميح خاصة، وأيضا مدينة النهضة وادي السرين وغيرها من المناطق، فعمان وأيضا في حتى في ولاية الرستاق. يعني مثلا الباحث ركز على نيابة الحوقين وتحديدا وادي حاجر بن عمر ووادي الحيم اللي بينه، هناك أيضا أودية كثيرة وتعج بهذه الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية، سواء كان مثلا وادي بني غافر مثلا، وادي السحتن، وادي بني عوف، وأيضا هناك قريب في ولاية العواب أيضا وادي بني خروس، فكلها تقريبا هذه مناطق استيطان قديمة للإنسان العماني تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
1: نعم، يعني ربما أيضا يعني يثير الفضول الخلفيات الأكاديمية والتعليمية للباحثين، هم جايين من أي منطقة؟ هل هم دارسين بالضرورة فنون تشكيلية أو ربما جيولوجيا أو إيش بالضبط؟
0: بالنسبة للباحثين طبعا هم لهم اهتمامات بحثية بهذه الجوانب تحديدا، ولكن الخلفيات تختلف، ومن هنا ربما يعني تدعو الحاجة حقيقة إلى يعني بناء فريق متخصص لدراسة هذه الفنون الصخرية بمختلف جوانبها.
1: نعم، جميل جدا. دعني أسألك دكتور عن الخصائص التي تميز مواقع مثل وادي الميح اللي ذكرته قبل قليل، وادي عدي، وادي السرين، إن شاء الله أكون جالسة أنطقها صح، وغيرها. هذه المناطق إيش الخصائص اللي تميزها؟ وأيضا ما الفرق بين موقع وآخر من ضمن المواقع اللي تمت دراستها من حيث الرسومات؟ لأنه أعتقد بأنه دراسة هذا الاختلاف ممكن يعني يشرح لنا تباين أيضا في أشكال الحياة وأنماطها.
0: هو بالنسبة للبحث الذي قدم عن ولاية العامرات تحديدا تم رصد فيه 7 مواقع.
1: نعم،
0: وطبعا يعني الجميل في هذه الدراسات أنها كانت دراسات ميدانية، دراسات وصفية ودراسات أيضا ميدانية وحقلية. هذه الدراسة تمخضت عن وجود 467 أو 68 لوحة صخرية موزعة على مختلف المواقع 7 التي يعني بحثها الباحثون. هنا في هذا البحث تحديدا حقيقة لم يتطرق الباحثون إلى تفصيل ماهية هذه اللوحات الصخرية، وإنما فقط إشارات إلى أعداد هذه اللوحات الصخرية في كل موقع من هذا المواقع. لكن نجد في البحث الذي قدم عن نيابة الحوقين مثلا تم رصد مثلا يعني الباحث رصد أكثر من 300 رمز من هذه الفنون الصخرية، وثق يعني لوحات بشرية وأيضا لوحات حيوانية سواء كان للجمل أو سواء كان للحصان أو حتى للثعبان، وطبعا أيضا هناك رموز للكفوف، رموز أيضا للأقدام، وطبعا هذه كلها تعطي إشارات معينة لطبيعة الساكن في تلك المنطقة أو طبيعة الإنسان العماني في تلك المنطقة أيضا، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه.
1: نعم، جميل جدا. احنا ما جاوبنا دكتور على الاختلاف، تشابه والاختلاف فيما بينهم.
0: هو بالنسبة للتشابه والاختلاف طبعا يعني أغلب الرسومات الموجودة نوعا ما فيها تشابه، نجد أن هذا التشابه حتى أيضا مقارنة برسومات أخرى سواء في اليمن مثلا، في المملكة العربية السعودية، في الجزائر مثلا، في أفريقيا، تجدها أكثر شيء يعني هي تركز على الرسوم سواء كان رسوم بشرية مثلا بأشكال مختلفة، طبعا إما أن يكون الرسم البشرية بشكل منفرد أو حتى بشكل تجمع يعني مع بعض، أو حتى أيضا باستخدام السلاح فكان طبعا هذا يدلل على أيضا نوعية السلاح الذي كان مستخدم. بالنسبة مثلا للحيوانات التي رصدت، مثلا الجمل هو طبعا هذا من البيئة العربية، مثلا أيضا الوعل، وطبعا الوعل هذا كان نوع من هو ماعز بري، كان يستخدم في أو كان يصطاد، فكان أيضا منتشر بكثرة سواء كان في مسندم أو سواء كان هنا في الجبل الحجر في مثلا الحوقين أو حتى في العامرات. ربما أيضا من الأشياء الاختلافات هي يمكن رموز الكفوف، ربما لأنه الباحث مثلا في نيابة الحوقين أو البحث الذي يسلط الضوء على نيابة الحوقين مثلا وجد كفوف، وجدت أيضا أقدام، فطبعا هذه هي حقيقة تحتاج إلى متخصصين لدراسة ولتحليل هذه الرسوم الصخرية سواء كانت بشرية سواء كانت حيوانية أو حتى أيضا رموز. ربما أحيانا الرموز مثلا نجد ككتابة، أو نجد الرموز هذه مثلا أحيانا يعني بأشكال مختلفة، فطبعا هذا أيضا قراءة هذه الرموز وربطها مع بعض تحتاج أيضا إلى متخصصين للخروج برؤية واضحة حول طبيعة الحياة في المنطقة التي تم دراستها.
1: نعم. طيب ماذا عن مسندم؟ يعني أتخيل أنه مسندم أيضا لها خصوصية، هنالك قرى حتى يعني معزولة تماما وصعب الوصول إليها، هناك لغات حتى تختلف، تعدد خليني أقول كمان في تكوينات اجتماعية مختلفة في مسندم، هل القراءة أو رصد هذه الرسومات والنقوش والفن الصخري في مسندم فعلا كان خاص أيضا بدوره ولا يتقاطع مع المناطق الأخرى؟
0: بالفعل يعني التضاريس كانت انعكاس بشكل مباشر على السكان في مسندم منذ القدم. طبعا نعرف أن محافظة مسندم ذات طبيعة جبلية وأيضا هي طبيعة ساحلية، فبالتالي المستوطنات القديمة كانت إما أنها في الجبال أو أنها في المناطق الساحلية أو في الأودية. طبعا هذا يعني الرسوم هذه أيضا كانت ذات دلالات على أن هناك كان في استيطان في مناطق جبلية معروفة وفي مناطق أيضا ساحلية، وخاصة أيضا سكان مسندم كانوا يعني بسبب التضاريس كانت لهم هجرات سواء كان لرأس الخيمة مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى ساحل الباطنة في فترات يعني مختلفة ما بين فصلي الصيف والشتاء. وطبعا هذه الحياة بطبيعة الحال الرسوم الصخرية كانت أيضا انعكاس للحياة في مسندم.
1: نعم جميل جدا. يعني أنت يعني أنا لفت انتباهي قبل قليل دكتور إشارتك لمسألة شواهد القبور ورصدها، يعني ممكن نقول أنه أصلا تزيين القبور حتى في بعض المذاهب الإسلامية أمر مكروه، لأن القبر اللي ما يكون عليه هوية ربما يؤشر إلى الزهد وما إلى ذلك، فهل ممكن نقول إنه فعلا هذا قبل الإسلام على سبيل المثال؟ ممكن تكون إشارة مثل هذه وعلامة مثل هذه فعلا تورينا تحقيب، تخلينا نحقب تاريخ وجود هذه النقوشات؟
0: طبعا شواهد القبور وجدت من خلال الأبحاث التي قدمت في هذا الكتاب مثلا في مسندم تم الإشارة لها، وأيضا في ولاية الرستاق في نيابة الحوقين. هذه الشواهد القبور بعضها ذات أشكال فنية، فيها يعني أشكال فنية معينة رسمت بطريقة مثلا أشجار معينة أو طريقة فنية معينة، وأيضا كتب على الشاهد اسم المتوفى، وبعضها يعني بعض الشواهد فيها تاريخ محدد اللي ممكن نعرفها إلى أي فترة زمنية أو إسلامية بالضبط. طبعا هذا يقودنا إلى ربما أنه يعني التأثير السابق أنه كان مثلا على المدافن القديمة ربما وجدت شواهد، وأيضا هذه ظلت بعض المعتقدات موجودة لدى السكان المحليين ومن ثم أيضا ظلت موجودة. ولكن يعني ما يهمنا في موضوع شواهد القبور نحن المادة المكتوبة خاصة الشواهد المؤرخة. لماذا؟ لأنه أحيانا اسم الشخص أو اسم دعونا نقول امرأة، أحيانا مثلا اسم المرأة يسقط من مثلا نسبها، لكن مثلا من شهد القبر ربما نجد نسب هذه المرأة مثلا تنتمي إلى من بالضبط. وهذا طبعا يساعد الباحثين في كتاب مثلا سير ذاتية عن هؤلاء، أو أنها يمكن أيضا ربط الموضوع بحوادث سياسية بحوادث اقتصادية حدثت في تلك الفترة.
1: نعم جميل جدا. هنالك باحث كان مهتم بالفن الصخري في عمان اسمه موريسيو توزي أيضا، وفي عام 2008 كان قدم ربما تصور لتحويل مواقع أو دعيني أقول مستوطنات العصر الحجري في عمان ومليئة بالنقوش الحجرية، وأنها تتحول إلى مشروع سياحي. هل تمتلك عمان دكتور سليمان مقومات اللازمة استفادة من الفن الصخري ضمن خليني أقول مشاريع السياحة الثقافية على الأقل بحسب أوراق هذه الندوة؟
0: من خلال ما وثقته هذه الندوة وهذا الكتاب تحديدا بالفعل، يعني من خلال هذه النماذج، يعني عمان غنية جدا. من خلال يعني مثلا البحث الذي ذكرنا في مثلا ولاية العامرات وثق 468 لوحة، في الحوقين أكثر من 300، في مسندم 233، هذه فقط نماذج أو عينة بسيطة جدا. هذا يبين أو يدلل على ثراء عمان بالفنون الصخرية، وبالتالي طبعا هذا الموضوع يعني بالفعل أرى أنه يمكن استثماره في مجال السياحة الثقافية أو حتى بما يسمى بالسياحة الإبداعية. يمكن تحويل يعني هذه الأماكن إلى منتج سياحي، خاصة باستخدام التكنولوجيا مثلا، وتوثيق الأماكن عن طريق الجي بي اس مثلا، استخدام مثلا تقنية ثلاثية الأبعاد وغيرها من الفنون البصرية في الوقت الحالي، وربطها بهذه المواقع المهمة أو اختيار مواقع مهمة أيضا. ويمكن الاشتغال على مواقع معينة وإدراجها ضمن التراث العالمي في اليونسكو مثلا. ويعني عمان بالفعل ثرية جدا وغنية جدا بالفنون الصخرية، من سواء كانت في محافظة الظفار أو في محافظة مسندم أو محافظة الشرقية أو محافظة مسقط أو محافظة ظاهرة وكل محافظة عمان. وبالتالي يعني يمكن الاشتغال عليها بمشروع استراتيجي طويل الأمد وتوثيق هذه الفنون في مختلف جوانبها، وبالتالي أيضا وضع خطة تنفيذية لاستثمار هذه الفنون سياحيا، خاصة في مجال السياحة الثقافية.
1: نعم، يعني أنا وأنا أقرأ الأوراق هذه الندوة دكتور يعني تملكني هاجس كذا كشخص يعني ربما مهتم بدراسة أشكال الاستيطان ومعرفة كيف كان يفكر الإنسان في مرحلة ما من التاريخ حول نفسه حول علاقته بالعالم، إنه ماذا عن لو هذه خربت، لو هذه يعني مثلا صودرت أو تم العبث بها، لأي درجة هذا أيضا مشمول خليني أقول برؤية الباحثين أو حتى برؤيتكم في المؤسسة حول هذا الموضوع؟
0: كانت التوصيات بالفعل واضحة يعني في هذا الجانب، إنه ضروري هنالك يعني توعية مؤسسية بأهمية هذه المواقع الأثرية المهمة لعمان، وأيضا توعية للسكان المحليين خاصة القاطنين بالقرب من مواقع للرسوم الصخرية هذه. طبعا هذا يعني ضروري جدا أن نعمل على هذا الجانب، توعية المؤسسية، توعية الأفراد، وحماية يعني هذه المواقع من دعنا نقول التشويهات التي تحدث أو العبث، أو حتى أحيانا بعضها يتعرض للسرقة. فبالتالي يعني بالفعل يعني ربما المشروع الذي سيوثق هذه الفنون الصخرية سيساعد في هذا الجانب أيضا كخطة إعلامية وتوعية أيضا المؤسسات ذات العلاقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى السكان المحليين.
1: نعم، هل تعتقد دكتور أنه ينبغي أن يكون هنالك أيضا قانون ينظم مثلا التعامل مع هذه النقوشات، بحيث مثل طبعا قوانين أخرى صدرت في التعامل مع دعني أقول حيوانات معرضة للانقراض أو حتى أشجار معرضة للانقراض، هل تشوف أنه ينبغي أن يكون هنالك أيضا قانون يتعلق بهذا الجانب؟
0: أعتقد نعم هذا مهم، لأنه التشريعات لها دور كبير في حفظ هذا الإرث، ومثل ما ذكرت أيضا ربما أيضا لو تم توثيق هذه المواقع في اليونسكو كإرث إنساني أيضا سيعطي الموضوع أهمية كبيرة، فضلا عن الاهتمام الحكومي بهذه المواقع وأيضا المؤسسات البحثية وكذلك أيضا الوزارات المعنية بمخرجات هذه الدراسات.
1: نعم، سؤالي الأخير دكتور عن الخطوة التالية، يعني كنا نتكلم حتى قبل بداية الحلقة قبل التسجيل التسجيل بأنه كان الهدف الواضح لهذه الندوة هو توثيق مبدئيا توثيق وجود هذه المواقع وأشكال الفن الصخري فيها، لكن طبعا هنالك أهداف أبعد من ذلك، وهي مثل ما ذكرت أيضا في الحوار ربما قراءة دلالات هذه الفنون الصخرية. هل هنالك مشروع ربما لندوة أخرى أو برنامج آخر ينوي الاقتراب من هذه المسألة؟
0: طبعا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز دراسات العمانية خرجت يعني بهذه الندوة التي أقيمت في مارس 2022، وتم توثيقها في هذا الكتاب الذي صدر في 2023 كطبعة أولى، طبعة ثانية أيضا صدرت بالمناسبة في 2026 لهذا الكتاب. وبالتالي يعني الدراسات هذه هي كانت سلطت الضوء على نماذج معينة من نماذج الفنون الصخرية الموجودة في عمان، سواء كانت في العامرات، سواء كانت في جنوب الباطنة أو في مسندم. وبالتالي من الأهمية بمكان الآن البناء على هذه المشاريع البحثية المتناثرة هنا وهنا، بإقامة مشروع استراتيجي وطني يعنى بتوثيق وحماية وصون هذه الفنون الصخرية المنتشرة في عمان في مختلف أرجائها، بالإضافة إلى أيضا كيفية استثمارها سياحيا.
1: نعم دكتور، يعني أنت ذكرت معلومة كذا بشكل عرضي ولكنها مهمة، بأنه الطبعة الثانية صدرت الآن، معناتها أنه هنا نفدت الطبعة الأولى وبالتالي القراء أيضا مهتمين، يعني فعلا في اهتمام شعبي، يعني أصلا كتب حتى أكثر رواجا مثل الأدب والدراسات الفكرية ما تنفى طبعاتها، فهذا إيش يقول لنا عن الاهتمام بهذا الموضوع؟
0: هذا طبعا دلالة على أن هنالك اهتمام كبير بمثل هذا الموضوع، والآن يعني هناك في اهتمام مثلا من الباحثين أو المؤسسات البحثية بمواضيع الفن الصخري، وبالتالي أيضا مثل هذه الدراسات ممكن تكون أيضا كأرضية يمكن الباحثين أن يتكئوا عليها لبناء دراسات رصينة معمقة تعنى بتوثيق الفن الصخري في عمان.
1: نعم جميل جدا، إذن شكرا لك جزيل الشكر دكتور سليمان بن عمير المحذوري على نقاش كتاب الحياة على نتوء صخري الذي كنت أحد المحررين فيه، طبعا بجانب البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني، هذا الكتاب الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في العراق عام 2023، ونتطلع دوما لمعرفة المزيد عن الفنون الصخرية والنقوشات والمواقع الأثرية في عمان منكم.
0: شكرا جزيلا، وأنا سعيد أيضا بوجودي في هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية، وبالمناسبة حتى اسم الكتاب هو من اختيار الأخ خلفان الزيدي.
1: نعم جميل جدا، مثل ما قلنا العنوان شعري. إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية، نلقاكم الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجل.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما طرحناه في نهاية الحلقة الماضية حول المسؤولية الكونية وحول الإنسان في أفق العالم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما يتحول الاختلاف من حالة توتر إلى مشروع ائتلاف إنساني، يتغير السؤال الأساسي في فهم العالم. لم يعد السؤال فقط كيف ننظم العلاقة بين المختلفين، بل من هو الفاعل الحقيقي في هذا النظام العالمي المتشابك؟ في الأزمنة السابقة كانت دائرة المسؤولية الإنسانية محدودة نسبياً، كان الفرد يعيش داخل نطاق مجتمعه المحلي، وتبقى آثار أفعاله محصورة في هذا المجال الضيق، غير أن العالم المعاصر بفعل الترابط الاقتصادي والتقني والثقافي أعاد تشكيل طبيعة الفعل الإنساني نفسه. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التحديات الكبرى في القرن الحادي والعشرين كالتغير المناخي والهجرة والأمن الغذائي أصبحت قضايا مرترابطة عالميا، بحيث لا يمكن لأي مجتمع معالجتها بمعزل عن المجتمعات الأخرى. في هذا السياق لم يعد الإنسان مجرد فاعل محلي، وإنما أصبح جزءا من شبكة تأثير عالمية. وهنا تبرز فكرة الإنسان كفاعل كوني، إنسان يدرك أن قراراته وسلوكه ومواقفه تدخل في منظومة أوسع تشكل مستقبل العالم المشترك. أيها المستمعون والمستمعات، عبر معظم التاريخ البشري تشكلت هويات الإنسان داخل دوائر انتماء محدودة: الأسرة والقبيلة والمدينة ثم الدولة، وكانت هذه الدوائر تحدد أيضا نطاق المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للفرد، غير أن التطورات التقنية في العقود الأخيرة خصوصا في مجالات التجارة والاتصال والمعرفة أدت إلى توسيع هذا الإطار بشكل غير مسبوق، فقد أصبح العالم شبكة مترابطة من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية. تشير دراسات البنك الدولي حول العولمة الاقتصادية إلى أن سلاسل الإنتاج العالمية جعلت الاقتصادات الوطنية متداخلة بدرجة عميقة، فمنتج واحد قد يمر عبر عدة دول قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي. وهذا الترابط يعني أن القرارات الاقتصادية في مجتمع ما يمكن أن تؤثر في فرص العمل والموارد في مجتمعات أخرى. هذا الواقع الجديد أعاد تعريف دور الفرد أيضا، فالمستهلك مثلا لم يعد يتخذ قراراته داخل سوق محلية فقط، وإنما داخل شبكة اقتصادية عالمية، وكذلك الباحث والعالم ورائد الأعمال وصانع القرار السياسي، جميعهم يعملون داخل منظومة تتجاوز الحدود الوطنية. وهكذا يتضح أن الإنسان المعاصر يعيش داخل فضاء إنساني أوسع من أي وقت مضى، وهذا الاتساع يفرض بدوره توسعا في مفهوم المسؤولية.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما يصبح العالم مترابطا بهذه الدرجة لا تبقى المسؤولية مسألة محلية فقط، فالقرارات الفردية والجماعية قد تحمل آثارا تتجاوز حدود المجتمع الذي صدرت منه. ففي المجال البيئي مثلا، يوضح تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الأنشطة الصناعية في مناطق محددة من العالم يمكن أن تسهم في تغييرات مناخية تؤثر في حياة مجتمعات بعيدة جغرافيا، وهذا المثال يكشف بوضوح أن السلوك الاقتصادي والسياسي لم يعد محصورا في نطاق محلي. كما تشير أبحاث جامعة أكسفورد حول الحوكمة العالمية إلى أن كثيرا من التحديات المعاصرة كالأمن السيبراني أو الأوبئة العالمية لا يمكن معالجتها عبر سياسات وطنية منفصلة، وإنما تحتاج إلى تنسيق دولي واسع. هذا الترابط يفرض نوعا جديدا من الوعي، فالمجتمعات لم تعد قادرة على التفكير في مصالحها بمعزل عن استقرار النظام العالمي الواسع. وهنا يظهر مفهوم المسؤولية الكونية الذي لا يلغي الانتماءات المحلية وإنما يضيف إليها بعدا أوسع، فالإنسان يبقى مرتبطا بثقافته ومجتمعه، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن مصير هذه المجتمعات مرتبط بمصير العالم كله. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان العالم المعاصر مترابطا بهذا الشكل، فإن الحفاظ على توازنه لا يمكن أن يعتمد على المؤسسات وحدها، فالمؤسسات الدولية والقوانين العالمية تحتاج إلى أفراد يمتلكون وعيا يتجاوز حدود المصلحة الضيقة. تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي حول القيادة العالمية إلى أن التحديات الكبرى في القرن 21 تتطلب نوعا جديدا من القيادة يقوم على التفكير طويل المدى وعلى إدراك الترابط بين المجتمعات. هذا النوع من التفكير يبدأ من الفرد، فالإنسان الذي يدرك أن أفعاله تدخل في شبكة أوسع من التأثيرات يصبح أكثر وعيا بمسؤولياته تجاه الآخرين. اختيار خطاب يحترم الكرامة الإنسانية أو قرار اقتصادي مسؤول أو مشاركة في مبادرات تعاون عابرة للحدود، كلها أفعال قد تبدو صغيرة في ظاهرها، لكنها تسهم في تشكيل البيئة العالمية التي يعيش فيها البشر. ومن هنا ينطلق تصور المؤتلف الإنساني للإنسان كفاعل كوني، فالعالم لا يتشكل فقط عبر القرارات الكبرى للدول، وإنما عبر ملايين القرارات اليومية التي يتخذها الأفراد داخل مجتمعاتهم.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، توسيع دائرة المسؤولية يمثل خطوة أساسية في بناء نموذج المؤتلف الإنساني، فالعالم المترابط لا يمكن أن يستقر إذا بقي الإنسان يفكر داخل حدود ضيقة من المصلحة المحلية. عندما يدرك الفرد أن أفعاله تدخل في شبكة عالمية من التأثيرات، فإنه يصبح أكثر قدرة على الإسهام في بناء توازن أوسع بين المجتمعات. وهكذا ينتقل دور الإنسان من مجرد متأثر بتحولات العالم إلى مشارك في صياغتها. ومن هنا ننتقل إلى السؤال التالي في هذا المسار الفكري: كيف يمكن إعادة تعريف القوة نفسها بحيث تتحول من أداة هيمنة إلى طاقة إسهام في بناء العالم المشترك؟ نقف عند هذا التساؤل على أن نجيب عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله.

وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.